0: له مشاكل. لا يمكن أن تكون العاصمة عاصمة حكم آل البيت يعني إلا فين؟ إلا في الكوفة.
1: مش عارف ليش إحنا هيك نصاب بحالة من الامتعاض لما بنبدأ نحكي عن العباسيين مثلا.
0: شوف أنت العلويين عملوا ثورات كثيرة كلها أخفقت، العباسيين عملوا ثورة واحدة بس نجحت.
1: أبو مسلم وين كان في هاي اللحظة؟
0: في خراسان، راجل ماسك خراسان.
1: الموضوع مش بسيط،
0: شخص مبهر
1: مقنع
0: وملأ نفوس أصحابه، شخص في غاية الخطورة وفي غاية الدهاء وفي غاية الذكاء.
1: لأنه السفاحين الحقيقيين هم أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي.
0: الدولة العباسية قامت 132 هجرية، يعني ورانا 30 سنة من التنظيم السري والعمل السري،
1: وبالتالي نجحوا في تأسيس دولتهم اللي هي الدولة العباسية.
0: التنظيم اللي هيتكون ده علشان ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف لابد إن هو يبقى عارف ما هي اللحظة المناسبة.
1: بعيدا عن العواطف، هو معناته نعتذر للحجاج ونعتذر لأبو مسلم الخراساني ولعبد الله بن علي.
0: أنا لا أستطيع لا أن أعذر الحجاج ولا أن أعذر أبو مسلم الخراساني ولا أن أعذر عبد الله بن علي.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. هذه السلسلة التي من خلالها نجيب عن الأسئلة الملحة التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي. وأذكركم أننا وصلنا إلى المحور السادس، الدولة العباسية، هتبدأ معانا اليوم في هذه الحلقة. وطبعا احنا وصلنا إلى الحلقة رقم 27. دائما وأبدا نرحب بضيف السلسلة الدائم الأستاذ محمد إلهامي.
2: حياكم الله يا أبو الحارث.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
2: الله يبارك فيك.
1: اليوم سنتحدث عن الدولة العباسية. وحضرنا لك 10 أسئلة هيك.
2: اللهم استعان.
1: أسأله تعالى أن يعينكم على إجابتها إن شاء الله.
2: اللهم
1: وصلنا إلى السؤال 51. إحنا طبعا لما بنحكي 51 يعني قطعنا النصف.
2: نعم.
1: بدينا في النصف الثاني.
2: نسأل الله أن يتمها على خير.
1: الله يجعله يا رب هيك في ميزان حسناتكم إن شاء الله وينفع بكم إن شاء الله. السؤال 51. بس قبل ما أسأله أستاذ محمد، قبل ما أسأله، مش عارف ليش إحنا هيك نصاب بحالة من الامتعاض لما بنبدأ نحكي عن العباسيين مثلا. مش عارف ليش هيك بشكل عام. هي خليها معك، ممكن تعلق عليها لاحقا. تمام. السؤال رقم 51، من هم العباسيون؟ يعني بشكل عام نتعرف عليهم. لماذا يا أخي ثاروا على الأمويين؟ إيش مشكلتهم كانت مع الأمويين؟ وبالتالي عندما ثاروا كيف نجح أو نجحت الدعوة العباسية فيما فشل فيه الكثير والكثير والكثير من التمردات، إنجاز التعبير إن أطلقنا عليه تمرد يعني. وبالتالي نجحوا في تأسيس دولتهم اللي هي الدولة العباسية. طيب من جهة أخرى ممكن واحد يسألنا، طيب ولماذا أيضا ظهروا في خراسان على سبيل المثال يعني؟ تمام. وآخر أيضا سيقول لك سؤال أيضا غريب عجيب، إنه ولماذا اختاروا العراق أن تكون عاصمة لهم؟ عاصمة لهم يعني في حدا عاقل في الدنيا يا أستاذ محمد؟ يعني بروح بعمل عاصمة في مكان هو أصلا كله مشاكل؟ يعني هو من أول ما طلعت هيك الدولة الإسلامية وهو كله مشاكل، يعني بتروح تعمل هناك؟ طب هي عندك المدينة المنورة يا سيدي، يا أخي هي عندك القدس، مش عاجبك القدس يا سيدي؟ مصر مالها؟ مصر بتجنن، اعمل في القاهرة عاصمة لك وتوكل على الله. ليش رايح على العراق؟ يعني كمان هاي شغلة بتخلي الواحد ايش يتوقف. وبالتالي من هم العباسيون أستاذ محمد؟ تفضل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. انت كل اللي انت قلته ده سؤال واحد مش كده؟
1: هذا هذا سؤال واحد.
2: انت كده عايز 100 سؤال في التاريخ العباسي.
1: هو احنا واحنا فعليا اسم السلسله مش 100 سؤال، هي اكثر من 100 سؤال. معلش احنا بنضل يعني نحاول نضحك عليك ونزرق اسئله هيك.
2: طيب يا سيدي صل على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا.
2: اولا من هم العباسيون؟ العباسيون هم يعني سموا بذلك نسبة إلى العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نسبوا إلى العباسيين؟ لماذا نسبوا إلى العباس يعني؟ هذا أمر يحتاج إلى قصة. تمام.
1: تفضل.
2: بداية سيدنا العباس بن عبد المطلب كان رجلا جليل القدر في الإسلام. سيدنا العباس أصلا من وجوه بني هاشم، هو أغنى بني هاشم مالا سيدنا العباس من الجاهلية يعني، يعني من أيام ما كان أخوه أبو طالب اللي هو أكبر منه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب والعباس شقيقان. العباس كان أكثر مالا، وكان لذلك ينفق على المحتاجين من بني هاشم، وكان من أكرم الناس في قريش، كان أسخى أهل قريش مالا. فهو رجل جليل القدر عظيم القدر في الإسلام. وحتى السيدة عائشة تروي كما في البخاري إن لم تخن الذاكرة ولكن الحديث صحيح يعني، قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجل أحدا كما يجل العباس. وعمر وعثمان كان إذا مر بهما العباس وهما راكبان نزل إجلالا له حتى يجاوزهما فيركبان مرة أخرى. وفي حديث أيضا في البخاري لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أجدبت الأرض وقحلت، فسيدنا عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فالآن نتوسل إليك بعم نبيك العباس. تمام. فالعباس رجل جليل القدر. وطبعا هناك خلاف في إسلامه، في ناس بتقول إن هو أسلم قبل بدر، وناس بتقول أسلم عند بدر، وناس بتقول أسلم قبل الفتح، قبل فتح مكة. طيب الخلاف ده جاي منين؟ ما سببه؟ سببه أن العباس رضي الله عنه كان يعني إيه، خليها محطة مخابرات بالنسبة للدولة الإسلامية، يعني كان يعطي أخبار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. تمام. فيا ترى كان يعطيه إياها لأنه أسلم ويكتم إسلامه نوع من المصلحة، ولا أسلم ولا كان يعطيه إياها، لا هو مقيم على الكفر ولكنه
1: يعني بحكم القرابة،
2: بحكم القرابة. تمام. هذا موضع الخلاف، لكن مؤكد أنه أسلم قبل فتح مكة، لأنه خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ففوجئ بجيش الفتح، ففوجئ بجيش الفتح. ومن الطرائف هنا، انت عارف الجماعة المؤرخين بيحبوا الطرائف، من الطرائف هنا انه هو وابو سفيان كانا صديقين، وكان صديقين متصافيين يعني، وكلاهما اسلم قبيل الفتح او اعلن اسلامه قبيل الفتح. يعني اصلا ابو سفيان لما رأى نيران الجيش، نيران، فبيقول ما هذا؟ فواحد بيقول له اظن حكيم بن حزام قال لعلها خزاعة قد نشأ يعني أكلتها الحرب، خزاعة في ثأر بينها وبين مكة في ذلك الوقت. قال خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها، هذا مش خزاعة دي. وهو ماشي سمع صوت العباس، هو رايح يشوف إيه النار دي، سمع صوت العباس، والعباس قال له إيه أدرك نفسك إنه رسول الله، وراح واخده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه رأى أبا سفيان، قال أبا سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد، احنا أعداء هو ما فيش بيننا اتفاقيات، وقام إليه يحاول أن يقتله، فأردفه العباس ورأه على البغلة وجرى بالبغلة لكي يدرك رسول الله قبل أن يلحقه عمر، وجرى بينهم القصة المشهورة التي تدل على تجرد عمر، ويقول له ويحك يا عمر والله لو كان من بني عدي ما فعلت مثل هذا. طبعا لأنه أبو سفيان القرابة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى العباس، كلاهما من بني عبد مناف.
1: نعم.
2: العباس بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف. وهذا أبو سفيان صخر بن حرب بن أبي بن عبد شمس بن عبد مناف، لكن عدي بعيدة شوي. فقال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وذاك أني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب.
1: يا سلام يا سلام، كيف يرتقي الإسلام بالنفس،
2: حاجة يعني شيء عظيم جدا، أنه يعني كانوا يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. فإسلام العباس كان أحب إلى إسلام عمر من إسلام الخطاب أبو عمر. طيب المهم العباس له مكانته في أيام أبي بكر وعمر، هو توفي زمن عثمان وماته عنده 88 سنة، عمر عمرا طويلا
1: كبيرا.
2: أهم أبناء العباس سيدنا عبد الله بن عباس، كان عنده أظن 8 أبناء أو 9 أبناء، لكن أهمهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس برضه ده حاجة ضخمة جدا وحاجة عظيمة جدا، لأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، والنبي دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان فتى يقظا فقيها، وسيدنا عمر كان يجلسه مجلس الكبار مع الصحابة، بل وردت روايات أن عمر كان يسأله، عمر كان يسأل ابن عباس، وعمر أسبق من ابن عباس مثلا بحوالي 36 سنة أو 35 سنة في الإسلام، وابن عباس مثلا لم يهاجر مع النبي، يعني أصلا كل صحبة ابن عباس للنبي 28 شهر، لأنه ابن عباس ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن لم يستطع أن يهاجر لأنه كان في يعني تحت العباس تحت أبيه. ومع ذلك لما كان عمر يسألونه عن مين الفتى اللي هو قاعد مع كبار الصحابة ده، فكان يقول لهم ذاكم فتى الكهول، الراجل ده ايه فتى الناس الكبيرة يعني،
1: أيوة.
2: فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول.
1: نعم.
2: حاجة نعم. طبعا سيدنا ابن عباس ومن الناس الذين اهتموا بجمع القرآن، وابن عمر في رواية من الروايات يقول سئل عن شيء فقال لا أعلم، سأل ابن عباس فما يزال فإنه ما بقي أحد أعلم بما أنزل على محمد اليوم من ابن عباس. ده ابن عمر، وابن عمر أكبر من ابن عباس وأسبق هجرة، إن ابن عمر هجر مع أبيه لكن ابن عباس لم يهاجر.
1: نعم.
2: فيعني المهم أنت بتكلم برضو عن ابن عباس
1: برضو اسم كبيرة. كبير لا
2: اسم ليس كبير طبعا. طيب، وابن عباس هذا أيضا له أولاد وبنات، لكن أشهر أولاده رجل اسمه علي بن عبد الله بن عباس. وعلي بن عبد الله بن عباس من المفارقات أنه ولد في الليلة التي قتل فيها سيدنا علي بن أبي طالب، فسمي عليا وتكنى بأبي الحسن، فبقى عندنا أبو الحسن علي بن أبي طالب، وبقى عندنا إيه أبو الحسن علي بن عبد الله بن عباس. وأيضا كان على يعني على قدر أبيه وجده، برضو كان يعني من العظماء المكرمين السادة في قريش، حتى يقال إنه لم يكن كان إذا ذهب إلى مكة أو المدينة انفضت مجالس قريش إليه، وصاروا يتبعونه، إن قام قاموا وإن جلس جلسوا وإن تكلم أنصتوا. رجل ذو قدر معروف بالعبادة، كان طويلا وسيما، وكان عابدا لقب بالسجاد لكثرة سجوده، كان عابدا وكان ذو قدر، حتى عبد الملك بن مروان نفسه اللي هو الأمير كان يكرم علي بن عبد الله بن عباس، إذا درجت أنه إذا دخل عليه أجلسه إلى جواره على كرسي الملك.
1: يا سلام.
2: فمقام عالي ومقام كبير ومقام رفيع علي بن عبد الله بن عباس. وعلي بن عبد الله بن عباس كان له 30 ولد
1: ما شاء الله،
2: منهم أكثر من 20 ذكر طبعا اختلف فيها، فحصل خلاف بينه وبين الوليد بن عبد الملك. شوف أبوه عبد الملك بن مروان كان يكرم علي بن عبد الله، لكن الوليد خاف من علي بن عبد الله بن عباس ومن ذريته، وحس أنه هو بقدره ومكانته وكثرة أولاده ووجوده في دمشق قد يأخذ القلوب من بني أمية إلى آل البيت، لأنه العباسيين أو بنو العباس هم جزء من آل البيت أيضا. فحصل بينهم مشاكل، المهم سواء كان الوليد أو خليفة آخر أخرجه من دمشق إلى قرية قريبة في الشام اسمها الحميمة. تمام. طيب، وعلي بن عبد الله بن عباس هذا أنجب لنا مؤسس التنظيم السري العباسي محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. ومحمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس كان كأبيه أيضا أحد فحول ومشاهير العلماء وأحد مشاهير العباد، ولقب بلقب أبيه السجاد.
1: ما شاء الله.
2: طيب ليه احنا ما سمناهاش دولة محمد ابن علي المحمدية العلوية، او ما سمناهاش دولة علي ابن ليه وصلناها للدولة العباسية، ليه رجعنا بها الى العباس؟ هذا هو يا مولانا السر الذي دارت حوله قضية الثورة على الامويين. وبالتالي دلوقتي انت محتاج، احنا طبعا اتكلمنا عن الدولة الاموية تمام، وجاءت من التعليقات يعني ما جعلتنا أمويين ونواصب وهكذا، بس يعني مش ده موضوعنا دلوقتي. أنا دلوقتي عايزك إيه تسيبك من المشهد العام بتاع الأمويين وتعالى تأمل في المشهد كما يراه المظاليم الذين وقعت عليهم مظالم الأمويين وكذلك آل البيت وكذلك العلويين وبالذات العراقيين وأهل الكوفة. المشهد كما يراه هؤلاء كيف هو؟ إنه يا جماعة والله ده لما خرجت الخلافة من الأولى فالأولى إلى غير المستحق لها، أهو بقى عندنا مظالم كثيرة وبقى عندنا دماء كثيرة وبقى عندنا يزيد بن معاوية ماذا فعل وبقى عندنا الحجاج ماذا فعل ومسلم بن عقبة المري ماذا فعل والثورات التي انتقم فيها الأمويون، ثورات العلويين التي انتقم فيها الأمويون، ما الذي نزل بأهل العراق، ما الذي نزل بثورة عبد الرحمن بن الأشعث. وانت بتبص للمشهد من جهة الذين يرون أن الإسلام أو أن السلطة انحرفت وخاضت في الدماء وأسرفت في المظالم ووصلت إلى قتل ابن بنت رسول الله الحسين وإلى محاصرة مكة وإلى اجتياح المدينة هنا يتكون تصور بأنه أصل الانحراف الذي حصل هو أن الأمور قد وليت لغير أهلها، الخلافة طلعت لغير أهلها. طب كويس، إذن من أهلها؟ من الأولى بالخلافة؟ أليس الله قد اختار واصطفى هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من هذا البيت؟ فهذا البيت هو أشرف البيوت وهو أعلى البيوت وهو أكرم البيوت. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيار من خيار من خيار، وقال إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى بني هاشم من بني كنانة واصطفاني من بني هاشم. تمام. وما ورد في آل البيت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات، يعني قوله تعالى إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحيح هي وردت في سياق أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين من آل البيت أكيد، لكن أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور حديث الكساء، اللهم إن هؤلاء آل بيتي. وكذلك آل البيت هم قوم لهم أحكام معينة في الفقه الإسلامي، منها أنهم لا يأخذون الصدقة. طب مين اللي ما بياخدوش الصدقة؟ هم آل المطلب، وآل المطلب بقى داخل فيهم آل علي وآل العباس وعقيل. تمام. إذن فآل البيت هم أحق وأولى، وطبعا آل البيت دول في ذلك الوقت يعني رموز آل البيت كانوا أمثلة في الزهد وفي العلم وفي العبادة، يعني مما يقال وأورد ذلك ابن سعد في الطبقات قال قد جاءت الخلافة لبني العباس وما في الأرض أكثر منهم علما ولا أحسن منهم نبلا ولا أكثر منهم خشية وورعا. أنت بتتكلم عن نماذج عالية جدا، يعني سواء أبناء الحسن أو أبناء الحسين برز، يعني واحد زي علي زين العابدين، علي بن الحسين، علي زين العابدين نموذج في العلم والعبادة والخشية. عارف انت طبعا الحطيئة قصدي الفرزدق لما لقى هشام بن عبد الملك مش عارف يطوف بالبيت، الدنيا زحمة، طبعا زمان برضو ما كانش فيه تلفزيونات وما كانش فيه حراسات ملكية بهذا الشكل، فهو مش عارف يقبل الحجر الأسود. أول مظهر من بعيد علي زين العابدين إذا الناس تنقشع وتوسع الطريق لعلي بن زين العابدين،
1: والخليفة
2: مش عارف يوصل في جندي. فالخليفة أو الأمير في ذلك الوقت بقى، فقال من هذا؟ فيعني كأنه استحيا واحد من حاشيته أن يقول ده علي زين العابدين عشان ما يعني إيه، فقاله مش عارف والله. الفرزدق كان من حاشيته، ما عجبهوش الوضع ده، قاله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الصادق العلم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما قام يستلم، ما قال لا قط إلا في تشاهده، لولا التشاهد كانت لأه نعم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب يعرف من أنكرت والعجم. يعني المهم يعني ايه ادهم له في قصيده بديعه.
1: والفرزدق يعني ما الدافع الذي دفعه
2: هو هذا الحميه، مع ان الفرزدق كان من شعراء بني اميه، لكن هذه الحمية إن واحد يقول ما أنا مش عارف علي بن زين العابدين. لا أنت نهرج يعني.
1: والله يا ريت كل الشعراء هيك.

0: وأهل البيت هؤلاء نجوم. فإذا وعندك طبعا زي ما قلنا كده احنا في فرق خرجت في يعني في فرق غالت في حب علي، طبعا فيه اللي غلى في حب علي لغاية لما وصل إلى أنه إله، وفيه اللي غلى لغاية لما وصل أنه أولى من أبي بكر بالخلافة. لكن لك أن تعرف برضو أن الناس اللي عاشت مع علي كانت يعني تغرقه حبا مؤكد، يعني أنت عايش مع واحد من النجوم الإسلام الكبار الأربعة الكبار. يعني
1: أستاذ محمد سريعا، متى بدأ الإحساس هذا يظهر، إحساس بالمظالم، إحساس انحراف السلطة عن الهدف الحقيقي في زمن يزيد؟
0: نعم طوال العهد الأموي من أول مقتل الحسين، يعني هو طبعا هو
1: من عند يزيد وإطلع
0: من عند مقتل الحسين بالذات، يعني اعتبرها تفجرت الأوضاع. وأهل العراق دائما حالة من اثنين، هم أهل العراق يحبون عليا ويغالون فيه، تمام؟ طيب كل ثورة بتحصل بتفشل لانصرافهم مثلا عن القائم بالثورة، بتفشل لقدرة الأمويين عليهم، لكن كل ثورة بتحصل بتفشل، بتسبب مقاتل لآل البيت وأنصارهم ومظالم من بني أمية، وتسبب ندما من أهل العراق على أنهم لم يقوموا بحق القيام في هذه الثورة، فيتراكم. احنا قلنا بعد مقتل الحسين حصلت ثورة تسمى ثورة التوابين، اللي هم يعني قالوا ندموا على أنهم أسلموا الحسين رضي الله عنه. فبقيت العراق مكان مشحون بحب آل البيت وبحب آل علي وبالغيظ والقهر على الأمويين. طيب وبالتالي هنا حصل كده إيه، طبعا يعني أنا مهتم أحكي القصة علشان أرجع وأقول ليه العباسيين بقى اسمهم العباس وليه الأمور. في الفرق الشيعية والفرق العلوية والفرق التي تحب آل البيت، هؤلاء انقسموا، يعني بقى فيهم عدد من الأقسام. فمنهم مثلا من رأى أنه الإمامة بعد الحسن والحسين تذهب إلى أخيهما ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب. بس محمد بن علي بن أبي طالب ده اللي هو ابن الحنفية، لماذا سمي ابن الحنفية؟ لأن أمه كانت من بني حنيفة، لم تكن فاطمة، تزوجها بعد أو يعني كانت جارية عند علي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، فلذلك يقال ابن الحنفية تمييزا عن إيه؟ عن أبناء فاطمة. طيب ففي ناس شايفة إنه الإمامة بعد الحسن ذهبت لأخيه الحسين، طيب بعد الحسين تذهب إلى أخيه محمد بن علي بن أبي طالب. وفي ناس شايفة لا، إنه الإمامة لا تخرج من أبناء فاطمة، فمن بعد الحسين تذهب إلى ابنه علي زين العابدين، وتتسلسل بقى في إيه محمد الباقر وجعفر الصادق وهكذا. طيب الجماعة اللي هم يعني ذهبوا بالإمامة إلى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية كما قلنا كان حتى رفض الثورة على يزيد في أيام دولة المدينة، في أيام ثورة المدينة، لكن هؤلاء الأتباع كان شيخهم وزعيمهم أبو هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية، يعني ابن محمد بن الحنفية كان زعيم قوم عندهم أيضا فكرة ثورة على بني أمية وعندهم تنظيم، لكن هذه يعني هذا التنظيم في مراحله الأولى أو في بداياته الأولى.
1: أين؟ في الكوفة؟
0: في الكوفة. شوف ما أنا
1: برضو رجعنا للكوفة.
0: معلش هو الكوفة الآن، يعني الكوفة إن كان في عن يعني عاملين مشاكل أيام عمر، الكوفة الآن زادت عليها العوامل التي تجعل ثوراتها فيها حق وباطل، تمام؟ في مظالم نزلت بهم. أيوة نعم
1: طبعا.
0: أو يعني أنت عندك جيش عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وعبد الله وزياد بن أبيه، وبعد كده عندك فترة الحجاج، وبعدين عندك طبعا بقول لك في حق وفي باطل، في مظالم نزلت عليهم فعلا. طيب الخلاصة هنا أن أبو هاشم هذا مرة طبعا كان من علامات الخضوع للدولة بالمصطلح المعاصر، يعني عارف انت دلوقتي احد العقوبات ان انت بتتابع في الاسم، بتتابع في اسم الشرطه لما يبقى عندك ايه
1: يبقى عندك مشاكل، يعني
0: ايوه بتروح تمضي في اسم الشرطه. زمان كان من علامات ان انت موالي لهذه الدوله ان انت بتزور الخليفه، خصوصا لما تبقى ايه راس بيت، يعني انت راجل من كبار القوم، فما ينفعش تعدي على دمشق او ما ينفعش تغيب فتره طويله، ما تروحش دمشق. زيارتك للخليفة فيها معنى الايه؟
1: الولاء،
0: معنى الولاء ومعنى ان انت مقيم على الطاعة، والخليفة من جهته

0: يبذل الأموال لهؤلاء الزائرين باعتبار أن هم أهل رحمه وقرابته، وأيضا يعطيهم من المال ويكرمهم. برضو الأمويين محتاجين يلموا إيه الأوضاع. طيب في مرحلة من المراحل أبو هاشم هذا شعر بدنو أجله فراح على الحميمة، كان من أخص تلاميذه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فسلمه شعر بدنو، فسلمه نواة التنظيم الذي يؤسسه لإقامة ثورة على الأمويين. هنا العلماء أو هنا المؤرخين بقى واقفين قدام هذه اللحظة يتأملون، يا ترى محمد بن علي العباسي ده كان قبل كده عنده تنظيم، والآن جاء إليه تنظيم آخر يسلمه يعني نفسه تسليم مفتاح زي ما بيقولوا، ولا محمد بن علي العباسي ده كان راجل عابد وزاهد وملهوش علاقة بالحكم ولا بيفكر في الثورة، لكن أول ما لقى قدامه بذرة تنظيم قوي راح قال لك والله دي فرصة، ولا العباسيين أصلا ألفوا الحكاية دي علشان ياخدوا الشرعية العلوية؟ ده اتجاهات بين المؤرخين. الأرجح منها فيما أرى أن محمد بن علي العباسي سرعة استجابته تدل على أنه كان عنده تنظيم سابق، أو على الأقل تفكير. يعني لا أتصور أن واحد منصرف عن القصة بالكلية جاءه تنظيم فقام به هذا القيام الهائل، لأن أنت وأنت بتشوف محمد بن علي العباسي عمل إيه، محمد بن علي العباسي رجل تنظيمي من الطراز الأول،
1: إداري
0: خطير. يعني أنا كتبت كتابا عن الدولة العباسية صدر في 2012 أو 2012 أو 2000 أو أول 2013.
1: ما
0: اسمه رحلة الخلافة العباسية. فكنت تعمقت في تتبع هذا التنظيم. عايز أقول لك باعتبار الواحد مهتم بتاريخ الحركات الإسلامية والتنظيمات، الراجل خطير. يعني أنت بتتكلم عن واحد أنا لا أصدق أو أنا أستبعد، وإن لم يكن وإن كان ليس بيدي دليل يعني ممسوك على أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون قد انتهز فرصة، لابد أن يكون له تخطيط سابق أو على الأقل تفكير سابق،
1: وخصوصا أنه من الأشخاص اللي حاسس بكمية المظالم التي وقعت، وكونه أيضا عالم مبحر مش بسيط. يعني هو حاسس أنه الخلافة أو السلطة انحرفت،
0: أيوة،
1: وبالتالي الحل لا خلص لابد من إزالتها،
0: لابد من إزالة. وخد بالك إن هم نفسهم وقع عليهم مظلمة لما طردوا من دمشق وأسكنوا الحميمة. إحنا قلنا لما الخلاف اللي حصل بين علي بن عبد الله أبو محمد هذا والوليد بن عبد الملك، فهم طردوا إلى الحميمة، نزعوا من دمشق.
1: نعم.
0: طيب فالمهم يا سيدي، فمحمد بن علي العباسي ده استلم نواة تنظيم كان يقوم على رأسها شيخه أبو هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفي. التنظيم ده كان إيه شكله؟ كان تنظيم برضو مركزه في الكوفة. محمد بن علي طبعا أنا الآن بحكي باختصار، محمد بن علي العباسي قال لك لا يعني الوضع ده مش مناسب، جمع إليه نواة التنظيم الذي سلمه إليه عبد الله ابن محمد بن الحنفي أبو هاشم، واختار مكانا جديدا لبدء الدعوة. قال لك الكوفة مش المكان المناسب التي تنطلق منها الدعوة. ليه يا أستاذ مش المكان المناسب؟ قال لك أولا لأنه أهل الكوفة علويين لن يقبلوا بالعباسيين، ده أولا. يعني دول علويين، أول ما هيكتشفوا أن الخليفة عباسي الولاء هيبقى فيه مشاكل، مش الأمور مش هتمشي.
1: علويين يعني مش ليسوا شيعة، يعني بمعنى ايش علويين؟ بمعنى
0: علويين معنى احباب علي، يعني أحباب علي. يعني الشيعة الذين عندهم متصورين ان آل البيت هم آل علي، ما فيش حق. يعني لما هيكتشف انه آل البيت ده واحد عباسي مش هيبقى مرتاح. هو عنده الخليفة او الذي يطلب ان يقوم ويحكم هو من نسل علي.
1: لا انا بسأل هذا السؤال لانه لو قدام شويه في تاريخ الدوله العباسيه حصير في عندنا هاي المشكله.
0: طبعا
1: مشكله علويين وعباسيين.
0: صحيح هذه بذرتها. طيب الحاجه الثانيه ان الكوفه دي علشان عندها ثورات كتير، فالامويين واخدين بالهم من هذا المكان. شوف انت المكان اللي عامل لك مشاكل ده، فاليقظة الأموية والأجهزة الأمن الأموية بتعبيرات هذه الأيام مركزة مع الكوفة أكتر من أي حتة تاني في العالم، فمش هنعرف نعمل التنظيم السري فين. وأصلا الكوفيين دول أنت ما تأمنش يجي واحد من أتباع علي في لحظة من اللحظات روحوا عاملين ثورة بعيدا عن التنظيم اللي احنا ايه بنبنيه واحدة واحدة وخطوة خطوة.
1: بحكم السيرة الطيبة للكوفيين يعني
0: اقلب اقلب اقلب وده فعلا حصل. يعني هو قاعد يخطط للثورة، هو قاعد يخطط للثورة كده. حصل فعلا انه زيد ابن علي ابن عبد الله ابن الحسين جاء من مكة في نزاع على المال، عنده قضية ارض مثلا او اموال، وكانت القضية في الكوفة. جاء من المدينة، هو يقيم في المدينة، وجاء الى الكوفة، خلص الموضوع القضية وماشي الراجل. فاجتمع إليه 40,000 من أهل الكوفة، أنت رايح فين؟ نحن نبايعك على الخروج على بني أمية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: طبعا هو برضو
1: لهم مش حل أهل الكوفة صراحة.
0: 40,000 معاه، وأنت عارف أنت لما يبقى معك، إذا كنا نحن في أزماننا المعاصرة هذه لو أنت لقيت 40,000 وراك هتفكر تاخد الدولة من الرئيس الحالي. يعني انت لو ده حصل دلوقتي فما بالك زمان، ما كانتش الاعداد بهذا الشكل.
1: كانوا
0: يعني
1: 40 مليون
0: هذا. ايوه انت لما تلاقي 40,000 رقم خلاص خدنا البلد يعني.
1: صحيح.
0: طيب فاستجاب اليهم، شوف هو الراجل كان راجع عادي، ولكن استجاب اليهم وقامت الثورة المعروفة في التاريخ بثورة زيد بن علي او الثورة الزيدية. وهنا سأله بعض شيعة الكوفة عن قوله في ابي بكر وعمر، ما رأيك في أبي بكر؟ فقال طبعا خير الناس صاحب النبي، فلم يقبلوا منه، رفضوه، فقال رفضتموني. فبالتالي هنا حصل انشقاق، أو دي علامة انشقاق آخر في الشيعة بين الزيدية وبين الإمامية، أو بين الزيدية وبين الرافضة، سموا رافضة لقول زيد رفضتموني. إنهم الزيدية يرون أن علي صحيح هو أفضل الناس بعد النبي وهو أولى بالخلافة، لكن حيث أنه أبو بكر وعمر وعثمان تولوا الخلافة وعلي رضي والصحابة أقروا، فيعني دي حاجة نفوتها، يعني خلاف الأولى أيوة صح، ما يعني ما كانتش هي الحالة المثالية، لكن حيث رضي بها علي يبقى إيه، يبقى الحكاية تمشي، ما كانتش باطل يعني، وإلا لو كان باطل ما لم يقبله علي. فدول الزيدية، فسموا الزيدية لهذا المعنى.
1: أي نعم.
0: تمام. والرافضة هم اللي ايه، لا اللي هم عندهم اصلا ابو بكر وعمر اخطأوا وضلوا، والصحابة اللي وافقوا ابو بكر وعمر دول اغتصبوا الخلافة من علي، فدول ايه الرافضة او الروافض. طيب ما موقف محمد بن علي العباس اللي عنده تنظيم دلوقتي رأسه في الكوفة من ثورة زيد بن علي؟ رفضها ورفض ان يشتركوا فيها، وبعض الروايات تقول بان تنظيم محمد بن علي العباس كان ينفر الناس عن زيد بن علي، عن زيد بن علي، زيد ابن علي ابن الحسين. يعني عايز اقول لك ايه، هو اهل الكوفه دي مش مناسبه لعدد من الامور. الكوفه علويه، الكوفه لا يضمن هياجها، الكوفه لا يعتمد حتى على الناس التي يمكن ان تثور معك، وبعدين الكوفه دي تحت الرقابه الامويه. طيب ايه رايك في البصره؟ قال لهم لا، البصره دي ينتشر فيها حب عثمان، ودي مدينه هادئه تميل الى الكف، مش بتوع ايه، مش بتوع ثورات
1: مشاريع كبيرة وأفكار كويسة. أيوة.
0: طيب مكة والمدينة؟ قال مكة والمدينة غلب عليها أبو بكر وعمر، ما عندهاش الولاء بتاع يعني فكرة آل البيت دي، لا عادي أبو بكر وعمر خير الناس، فعندهم الموازنة الطبيعية، لهم ما عندهمش إنه آل البيت يجب أن يتولوا. طيب يعني نروح فين؟ قال لهم روحوا خراسان. ايه خراسان دي؟ خراسان دي حتة بعيد كده، هي دلوقتي شمال شرق ايران، وحوالي يعني شمال غرب افغانستان، جنوب شرق تركمانستان، الحتة اللي هناك دي. كلمة خراسان في الفارسية معناها شروق الشمس، خور شمس، آسان شروق، فشروق الحتة التي تطلع منها الشمس يعني. ليه يا عم الشيخ نروح خراسان؟ قال لك خراسان دي فيها عدد من المزايا. اولا بعيد، لم تتقسمها الاهواء، ما فيهاش بقى مذاهب فكرية كتير، مش أول ما هنقول لحد عايزين نعمل ثورة يقعد يقول لي اديني برنامجك، طب هتعمل ايه في الموضوع الفلاني، طب وايه موقفك من فلان، وايه موقفك من علان، يعني اللي هو ايه، عارف انت البيئات المثقفة، البيئات المثقفة، البيئات المدنية اللي فيها كلام كتير دي مش بيئات ثورة. تمام. اللي هو ايه، اديني برنامجك ويقعد يناقشك، ما فيش كده. وخراسان فيها كتلة عربية، لانه فيها بقية المقاتلة العرب اللي كانوا موجودين هناك، وفيها كذلك انقسام قبلي. والمهم الوالي الأموي يعني مش بيعاني أزمة، والأمويين الحتة دي بعيد عنهم، فاختار خراسان. دي أحد دي أول عبقريات محمد بن علي العباسي، إنه راح جاب المدينة التي فيها من شروط الثورة وعواملها وتفاعلاتها اللي ممكن إيه يحصل، خصوصا وأنه جاء إليه رجل من تنظيم أبو هاشم، تمام، اسمه بكير بن ماهان. ده راجل كان سلمة بن بجير الأول، ده كان راجل تاجر وبيلف ويدور في الأماكن، وبيقول له الناس اللي موجودة هناك دي، طبعا انت عارف الحتة اللي هناك دي فيها بقايا أفكار فارسية قديمة، اللي هو فكرة انه طبيعي، يعني الطبيعي انه الملك يستمر في بيت المؤسس، يعني ده قانون الحياة، تمام. فانتوا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كيف انصرف الحكم عن بيته؟ حاجة مش مفهومة بالنسبة لهم يعني. فبالتالي هؤلاء القوم بانتشار هذه الأفكار حاجة ممتازة. طيب وهؤلاء القوم لوجود مظالم أموية برضو وضع ممتاز، يبقى يعني إيه خراسان. وعمل هيكلة على هذا النحو من العبقرية. إحنا قاعدين في الحميمة زي ما إحنا لن نتحرك، ورأس التنظيم في الكوفة اللي هي المدينة المهمة ذات الثقل المؤمن بآل البيت، لكن جسم التنظيم في خراسان. وبينه وبين الكوفة وبين خراسان رسائل رايحة وجاية.
1: هذا متى كان الكلام أستاذ محمد تقريبا؟
0: هنا يختلف الناس في هل هو سنة 97 98 100 هجرية. يعني الدولة العباسية قامت 132 هجرية، يعني ورانا 30 سنة من التنظيم السري والعمل السري.
1: أيوة أنا هذا كنت بدي أسأل عنه، يعني إذا عمر ليس بسيط.
0: لا ليس بسيط، هو أصلا محمد بن علي مات قبل أن يرى شيئا من هذا. الرجل المنظم المؤسس ده مات قبل أن يرى شيئا من هذا من نجاحه، تمام. يعني هو بدأ في هذه السنين، وقيل بأنه لما تولى عمر بن عبد العزيز ويعني شاع الأمن والأمان قال لأنصاره اسكنوا، ده راجل عادل. طبعا اسكنوا دي تحمل على أنه الرجل ده مش هينفع نعمل عليه ثورة، أو تحمل على أنه هذا الرجل عادل ما ينفعش نعمل عليه ثورة. وانت بقى ايه كل مؤرخ ونظرته وتحليله للتاريخ، يعني من نظر إلى جانب التدين عند محمد بن علي العباسي رأى انه هذا التزام بالشرع، طالما الخليفة عادل
1: خلص ليش خلص. نعمل مشاكل
0: اللي بقى المؤرخ اللي هو ايه متأثر بالحركة المادية وبالدوافع السياسية وبالنوازع السياسية قال لك ايه وقف دلوقتي عشان الوقت مش مناسب، مش هنعرف نجيب اعضاء ومش هنعرف يعني نرفض الدعوة. لكن لما ان مات عمر بن عبد العزيز استأنف التنظيم عمله، استأنفه برضو على المعنيين، يعني المظالم رجعت او انه يعني خلاص بقى في دلوقتي امكانيه وفرصه انك تاتي وتجند الجماهير. طيب وعلى فكره والتنظيم العباسي حصلت فيه كل المشكلات اللي ممكن تحصل لاي تنظيم سري، يعني بعض قياداته انكشفوا وقتلوا وصلبوا. الوالي الاموي برضو كان بياخد، وممكن يبقى واحد نشيط شويه لفت نظر الوالي، فهتلاقي مثلا واحد زي والي خراسان اسمه اسد بن عبد الله القسري، أو واحد زي نصر بن سيار، دول ولاة بني أمية على خراسان، يكتشف التنظيم ويروح واخد قياداته ويقتلهم. عمل سري ودعوة للثورة. وأحيانا حصل اختراق، حصل اختراق أمني، يعني واحد من الناس النصارى الذين أسلموا كان اسمه عمار بن يزيد، لقب بخداش. خداش ده عرف يوصل يبقى رأس التنظيم في خراسان، وأول ما وصل وبقى رأس التنظيم في خراسان بث أفكارا جديدة منحرفة، يعني قصدي حصل اختراق في موقع قيادي، والموقع القيادي لما بث أفكارا منحرفة بسرعة محمد بن علي العباسي اتخذ إجراءات لمكافحة هذه الأفكار المنحرفة ولإرسال كبير الدعاة، كان ساعتها بقى بكير بن ماهان بتاع الكوفة ده، لكي يتبرأ من خداش ولكي يعيد هيكلة التنظيم بحيث الاختراق ده ما يحصلش تاني. فعايز اقول لك يعني كحالة تنظيم سري حصلت فيه المشاكل، الانكشاف الامني والاختراق وبعض الناس تستصعب وبعض الناس تمشي، من التنظيم بتاعه وتروح تنضم لثورة زيد بن علي مثلا اللي هو يا جماعة طالما هنعمل ثورة ما هي في ثورة جات اهي ما احنا ليه نستنى يعني.
1: وحتى هي اللحظة محمد بن علي لا يزال في
0: الحميمة
1: ما وصل خراسان لسه
0: ابدا، هو رايح الحج راجع من الحج وقاعد موجود في الحميمة. بل لما حصل انكشاف يعني خداش اللي احنا بنقول عليه ده، ده لما امسك به وقبض عليه كشف النسم الامام محمد بن علي العباسي، مباشرة ارسل رسالة يتبرأ من هذا، يتبرأ من هذا ويوصي بطاعة اولياء الامور، يعني ضمن رسائله التي يتبرأ فيها من افكار خداش. لان احنا قلنا برضو احد الاشكاليات الكبيرة في فكر الشيعة وفي فكرة الأئمة المعصومين، وإنه الأئمة دول عندهم علم ليس عند باقي الناس وعندهم علم باطني. فخداش ده بدأ يعني بدأ يقول إيه مثلا آية مثلا ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيحل الحرام من الطعام. إيه يا عم أنت جايب الكلام ده منين؟ يقول لك أخذته عن الإمام، والإمام عنده علم الباطن غير العلوم اللي أنت. أحد مشكلات الفكرة الشيعية بشكل عام، ودي بعدين اللي هتطلع القرامطة ودي اللي هتطلع الإسماعيلية، إنه بيقول لك القرآن له ظاهر وباطن، ظاهر يفهمه كل الناس وباطن لا يفهمه إلا الأئمة، وتدخل منها هنا كل الأفكار المنحرفة. اللي أنت عندك أئمة معصومين وعندهم علم مش عند الناس.
1: أيوة.
0: تمام.
1: فاللي بيحكوه بيمشي.
0: فاللي بيحكوه بيمشي مهما كان فاسدا وباطلا.
1: نعم.
0: فالمهم يا سيدي انا يعني مش عايز ادخل معاك في اجواء التنظيم، بس انا عايز اقول لك هي قصه مشوقه يعني لو
1: جدا جدا لانه
0: ولو حد يعني عايز اقول لو حد روائي على اطلاع بالتاريخ الاسلامي يعرف يعمل منها قصه بوليسيه خطيره
1: جدا.
0: طيب على كل حال المهم الان كيف تطور هذا الامر عبر 30 سنه؟
1: طبعا احنا الان في خلافه هشام،
0: احنا في
1: هشام بن عبد الملك.
0: محمد بن علي العباسي مات هو وهشام في سنة واحدة 125 هجرية. لكن إيه الفرق بقى؟ الفرق إن هشام بن عبد الملك ورثه ابن أخيه يزيد بن الوليد، قصدي الوليد بن يزيد
1: الوليد نعم.
0: ابن عبد الملك
1: وليد الفاسق،
0: فبدأ واخد خد الدولة الأموية في انهيار. لكن محمد بن علي ورثه ابنه إبراهيم ابن محمد ابن علي العباسي، ده واحد برضو كان ثقة وعالما وجليلا، وطبعا كان على مذهب أبيه وكان الإمامة لأهل الدعوة بعد أبيه. إبراهيم ده بقى هو الذي نقل الدولة من الدعوة إلى الدولة. تمام. لكن ما كانش ممكن أبدا العباسيين يوصلوا للي هم وصلوا له لولا الانهيار الذي حصل في بني أمية.
1: طبيعي.
0: يعني الانهيار الذي حصل في بني أمية ده خلى هناك عدد كبير من الثورات التي لم يستطع حتى أقوى أمرائهم اللي هو الأمير الأخير مروان بن محمد أن يسيطر عليها. أنت عندك ثورات في حمص، في فلسطين، في الشام، في الجزيرة الفراتية، ثورات خوارج، ثورات في المغرب العربي، حتى بعض الولاة الأمويين في فارس، قصدي لما انفتقت الثورات
1: في الأندلس،
0: الثورة وفي الأندلس، الثورة اللي قاعدة في خراسان دي شغالة على شغالة إيه؟ شغالة تجمع واخد راحتها هناك. حتى نصر بن سيار اللي هو الوالي الأموي مثلا كان يرسل أحيانا إلى هشام بن عبد الملك ويرسل بعدها إلى من بعده، والتانيين دول مش قادرين يقولوا له أن يأخذ طريق الحزم لأن هم مشغولين بثورات أخرى. يعني نصر بن سيار كان واليا وكان شاعرا فارسا وكان من جيوش الفتح. نصر بن سيار برضو آخر والي أموي ده مع أنه هزم وقتل في الآخر، لكن وانت بتقرا دماغه وبتقرا لا شخصيه خطيره برضه، خطيره جدا يعني، وكان شاعرا وخلد هذه الاحداث بشعره. يعني هو بيقول لما بيرسل لوالي العراق ابلغ يزيد وخير القول اصدقه وقد تبينت ان لا خير في الكذب ان خراسان ارض قد رايت بها فرخا لوزغب قد حدثت بالعجب فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرنا وقد سربلنا بالزغب فإن يطرنا ولم يحتل لهن بها يوقدن نيران حرب أيما لهب. وبيبعت لمروان برضو بيقول له المهم يعني ذهب مني صدر الآيات، بس آخر آية يقول فيها
1: الأبيات
0: أبيات نعم يعني هفتكرها لك بعد شوية. بس هو بيقول له يعني بيقول لمروان فإن النار بالعودين تزكو أرى بين الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام فإن النار بالعودين تذكو وإن الحرب مبدأها الكلام. فقلت من التعجب ليت شعري، أأيقاظ أمية أم نيام؟ فإن يكو قد ثووا ومضوا قياما ومضوا نياما فقل قوموا فقد حان القيام. فسري عن رحالك ثم قولي على الإسلام والعرب السلام. المهم له أشعار في هذا يعني خلدت موقفه، وهو بيقول أين المدد؟ أنا الأزمة اللي عندي دي غير الأزمات اللي عندكم خالص، احنا عندنا هنا أزمة تنظيم سري عليه داعية في غاية الموهبة والقوة والقدرة، مع أنه داعية صغير كده اللي هو أبو مسلم الخراساني، وأنه هذا أمر لو يعني لو ما انتبهنا لهوش الآن فخلاص الدولة الأموية كلها هتروح. فالمهم يعني اختصر، انا حاسس ان انا طولت في القصة البوليسية اللذيذة دي، لكن الخلاصة انه الثورة يعني درأ عنها المواجهة الأموية ان في انفلات امني في انحاء كثيرة، وهيئ لهذه الثورة هذا الفتى الصغير الموهوب الخطير، احد يعني أعلام الدنيا في السياسة وفي القوة وفي الذكاء وفي الدهاء، أبو مسلم الخراساني، واحد في العشرينات من عمره، مولى أسود نحيف قصير حاجة كده إيه يعني، لما تشوفه وهم انتخبوه أصلا أهل الدعوة انتخبوه لكي يخدم الإمام، تمام. لكن حصلت مشكلة، المشكلة دي ببساطة، يا أيها الإمام إبراهيم، وفي رواية أنه هذا كان أيام محمد ابن علي العباس اللي هو أبو إبراهيم، يا أيها الإمام دلوقتي الوضع في خراسان وضع جيد، فتعال عندنا علشان تقود الثورة زي ما بيعمل أي ثائر. يعني الحسين لما خرج هو زعيم الثورة خرج بنفسه، زيد خرج بنفسه، أي زعيم ثورة بيخرج بنفسه. التقدير الأمني عند إبراهيم أنه لا، لم يأتي الوقت أن أظهر بنفسي، فقال لهم خلوا زعيم الثورة كبير الدعاة في خراسان واحد اسمه سليمان بن كثير، واحد من الذين أسسوا الهيكل التنظيمي في خراسان. فسليمان بن كثير رفض، والنقباء رفضوا زهدا، ولا رفضوا لأن هم شايفين أن هم مش قد الموضوع، الله أعلم. لكن هم لما رفضوا أرسل إليهم واليا عليهم وأميرا عليهم أبو مسلم الخراساني، العيل ده اللي هو كان أصلا خادم عندهم قبل شوية، واللي هم ذهبوا به لخدمة الإمام، إذا بالإمام يرى مواهبه ويخليه بعد كده في موضع حساس اللي هو نقل الرسائل من الكوفة إلى خراسان إلى الحميمة، وده موقع حساس، عارف أنت ساعي البريد بتاع التنظيم الأمين العام يعني أو وطبعا صحيح ده ما أرضاهمش في الأول، لكن زي ما أنت عارف برضو دايما المؤسسين للتنظيمات والحركات الدينية بيكونوا شخصيات زاهدة في الدنيا راغبة في الآخرة، وبيبقوا يعملوا للمصلحة العامة، والإنسان منهم بيكبت ويكتم نوازعه النفسية. المهم رضوا بولاية أبو مسلم الخراساني، وأبو مسلم الخراساني تولى من هنا، وساعدته الأقدار في انهيارات الدولة الأموية، وهو كان على مستوى اللحظة شخص في غاية الخطورة وفي غاية الدهاء وفي غاية الذكاء، ولدرجة أنه يعني يذكر بعض المؤرخين منهم صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية، كان أهل خراسان يحلفون به فلا يحنثون، يعني شخص مبهر
1: مقنع،
0: مبهر ومقنع، وملأ نفوس أصحابه. أبو مسلم ده بعد ما مات ناس كتير فضلت مؤمنة أنه هو ما ماتش وأنه هو سيعود، وكانوا يقدسون نسل ابنته فاطمة، يعني تاخد بالك أبو مسلم ده ملأ قلوب أتباعه. حتى المأمون بيقول عظماء الدنيا ثلاثة أولئك الذين نقلوا الدول، المأمون الخليفة العباسي، وذكر منهم أبو مسلم. وده أبو مسلم ده مات وهو عنده 33 سنة، قصدي يعني قتل وعنده يعني كل اللي انت بتعمله ده واحد في أواخر العشرينات أوائل الثلاثينات، فحاجة هائلة كده.
1: يعني هو شخص يعني مولى فارسي مولى
0: نعم فارسي مولى. طبعا برضو أحد أهم يعني العبقريات التي وضعها محمد بن علي العباسي في تنظيمه، أنه اختار شعارا يجتمع فيه، طبعا أنتوا أهل الإعلام هتفهموا الكلام ده أكتر مني، اجتمع فيه ثلاثة أمور، أنه فضفاض وغامض وجذاب. احسن شعار ده اللي هو بيبقى ايه
1: طبعا
0: فضفاض، يعني يحتمل ان انت تتصرف تحته، وغامض مثير ومشوق وجذاب ايضا. اختار انه ان تكون الدعوة للرضا من آل محمد. يعني لو يا جماعة انتوا هتعملوا ثورة ولا بتعملوا دعوة، من أميركم؟ يقولون له الرضا من آل محمد. واحد كده لقبه الرضا وهو من آل محمد. أيوة، يعني هو مين؟ أمرنا أن نكتم اسم إمامنا. الرضا من آل محمد أول ما يسمعها الناس اللي في العراق ولا الناس اللي في فارس ولا الناس اللي في خراسان يفتكروا مين؟ يفتكروا واحد من أبناء علي، ما يجيش في دماغهم خالص واحد من أبناء العباس، لأنه العباسين ما عملوش ثورات قبل كده. شوف أنت العلويين عملوا ثورات كتيرة كلها أخفقت، العباسين عملوا ثورة واحدة بس
1: هي
0: نجحت. أنا بقول لك العقلية التنظيمية، وطبعا ساعدتهم الظروف يعني، بس ما تقدرش تنكر. فالرضا من آل محمد هذا كان إيه الشعار الذي يعني جذب القلوب والأنصار مع وجود المظالم. حتى حصلت الثورة سنة 132 للهجرة. لما حصلت الثورة حصل شيء غريب. طبعا مروان بن محمد اللي هو آخر خليفة أموي لما بدأ ينتبه أن الثورة اللي في خراسان دي حاجة مختلفة، مش زي الحاجات اللي انت شفتها، فبدأ يعني حصل أعلنوا عن أنفسهم، أعلنوا عن أنفسهم أنهم خلاص حرروا خراسان. البيان رقم واحد، خراسان دي صارت في دعوتنا في الرضا من آل محمد، وكان شعارهم السواد أنهم يلبسوا أسود والرايات تكون سوداء. أصلا مروان بن محمد لما
1: إحنا الآن في زمن محمد بن مروان،
0: مروان بن آخر محمد خليفة. بن مروان لما مروان بن محمد رأى أن الثورة دي عملت كل ده ولم يعلنوا اسم إمامهم، فعرف أن إمامهم هذا ما يزال في أرض تابعة للأمويين. وهو دلوقتي لو كان موجود في خراسان كان حصل إيه؟
1: أعلنوا عنه،
0: كان أو كان ظهر بنفسه. طيب حيث أنه هو موجود في أرض أمويين بقى، فراح عمل زي إعلان حالة الطوارئ، كل الأراضي التي توصل إلى خراسان أو توصل إلى الكوفة عليها رقابة مشددة. وفعلا هذه الرقابة راحت أمسكت بواحد رايح برسالة من الإمام إبراهيم بن محمد إلى أنصاره في الكوفة، أمسكوا به، عرفوا اسم الإمام، أخذوا إبراهيم وقتلوه. ولكن كل ده ما فرقش فيه نجاح التنظيم، لأن الوقت كان قد فات والدولة كانت قد قامت والجيش العباسي قد تحرك. فبرضو العبقرية التنظيمية اللي عند إبراهيم ابن محمد إنه محدش عرف من هو الإمام إلى اللحظة التي صار فيها معرفة الإمام أو عدم معرفته أو حتى قتله، مش فارق في إيه؟ في قيام الدولة وفي نجاح الثورة.
1: يا سلام، مهم.
0: أوصى بالإمامة بعده لأخيه عبد الله ابن محمد ابن علي العباسي، هذا الرجل الذي سيلقب بأبي العباس، يكنى بأبي العباس ويلقب به السفاح.
1: بس ده توضيح، هاي السفاح
0: ده توضيح، نعم هنقلها إن شاء الله. بس دلوقتي أبو مسلم الخراساني في خراسان، سيطر على خراسان، وتعقب نصر بن سيار وقتله بعد يعني
1: الوالي الأبا،
0: بعد جولات ومعارك وصراع أذكياء وصراع على عقول القبائل واستخدام للأوضاع والظروف. أنت لما بتشوف أبو مسلم بيعمل إيه مع نصر بن سيار، كأنك بتشوف مباراة سياسية على أعلى طراز. الاتنين إزاي بيحاولوا يوظفوا الأمور لبعض، لكن كان أبو مسلم يعني أسبق وكان أقوى في هذا. طيب، وجاء الجيش الخراساني سيطر على فارس، سيطر على العراق، هزم والي العراق، تحرك له الجيش الأموي في المعركة المشهورة اللي هي معركة نهر الزاب، والتي انتصر فيها العباسيون على الأمويين، الجيش الذي كانت قد فشت فيه القبلية وفشى فيه التفكك وأنهك مع الثورات الكثيرة التي حصلت. فحصلت نتيجة من أغرب النتائج، وهي أن الجيش العباسي انتصر مع أن قائده قتل، والجيش الأممي هزم مع أن قائده نجا. يعني مروان بن محمد نجا، لكن قحطبة بن شبيب الطائي اللي هو قائد الجيش العباسي قتل. في هذه المعركة. وبهذا انتصر العباسيون وسيطروا على الكوفة التي ستكون عاصمتهم. ده بقى الجزء اللي ايه، الجزء اللي انت قلته من السؤال، هم ليه اختاروا الكوفة. ليه اختاروا الكوفة؟ ببساطة شديدة جدا، لانه معقل محبي آل البيت هو في الكوفة. الكوفة هي المدينة التي لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن تكون العاصمة، عاصمة حكم آل البيت يعني، إلا فين؟ إلا في الكوفة. وبعدين أنت دلوقتي عندك تنظيم عباسي، محدش عارف أنه عباسي أصلا. التنظيم ده كل الناس متصورة أنه هو يقوده رجل من نسل علي رضي الله عنه. وهنا حصلت مشكلة أخرى في التنظيم برضه، من مشكلات التنظيم، وهو أن الرجل المسؤول عن الدعوة في الكوفة اللي هو الرجل الثاني بقى في التنظيم، احنا قلنا دلوقتي في مركز كبير في الحميمة، ده القيادة العليا اللي هم الأئمة نفسهم، ورأس التنظيم في الكوفة، وجسم التنظيم في خراسان. طيب الراجل رأس التنظيم ده وصل إلى رجل يسمى أبو سلمة الخلال، وأيضا كان من الموالي لم يكن من العرب. أبو سلمة الخلال كان أصلا من نواة التنظيم بتاعة أبو هاشم عبد الله بن محمد بن حنفية. طيب هنا بقى تحرك إيه مطمع الدنيا. دلوقتي محدش عارف الإمام مين، صح ولا لأ؟ كل الناس بتبايع الرضا من آل محمد.
1: اللي احنا مش عارفين مين الرضا،
0: مش عارفين مين الرضا، هو بس انا
1: له شعار ولا هو شخص ولا هو
0: انا بس اللي انا عارف، انا كابو سلمة الخلال مركز التنظيم، انا عارف انه الامام بتاع التنظيم بتاعنا هو ابراهيم بن محمد. طيب ابراهيم بن محمد دلوقتي اخذه الامويين وقتلوه، والامامه بعده لواد شاب كده عنده 27 سنه اسمه ابو العباس السفاح. مين يعني؟ عارف انت لما تبقى زعيم تنظيمي بقالك اكتر من 30 سنه في التنظيم، ويجي لك عيل هو اصلا اتولد بعد ما انا كنت عضو في التنظيم ده، تمام؟ فتداخلك اغراض النفس في ان انت تبقى يعني ايه، تبقى الرجل القوي في التنظيم والمتحكم براسه. فقال لك حيث والله انه ما حدش عارف مين، فانا ساعرض هذا المقام على هذا المقام الامامه والخلافه على احد من شيوخ العلويين الموجودين في هذا العصر. ايه رايكم يا جماعه؟ ادي تنظيم احنا محبيكم عملناه لكم، وادي الدوله قامت، محدش فيكم هيضطر يخرج ولا يثور ولا بتاع، يعني على طبق من فضه. وبالفعل عرض هذا المنصب على ثلاثه من مشايخ العلويين، يعني الوجوه الكبار في ذلك الوقت، وكاد ينجح، كاد ينجح في ان ياخذ الخلافه من العباسيين وان يضعها عنده العلويين اللي هو احد مشايخهم الكبار، لولا انه حصلت مشكلتين ما كانش لم يحسب لهما حسابا. المشكله الاولى انه ما حدش من العلويين قبل، لانه العلوي يعني انت خد بالك، لو انت حاطط نفسك مكان واحد من آل علي عنده 90 سنه من الاخفاقات، من الاخفاقات والمظالم، حاجه صعبه جدا جدا جدا انك تبقى قاعد يعني بين قوسين مواطن صالح مش داخل في معارك السياسه، وتروح جاي تلاقي تنظيم عمل ثوره وجاي بيقول لك اتفضل رئاسه الجمهوريه، حاجه حتى نفسيا لا يستطيع ان انت ايه تتلقفها وتتشربها بسرعه. متخيل كده لما حد يجي يقول لك انا عملت ثوره مثلا على الرئيس الفلاني وتعالى امسك البلد، وانت اصلا مواطن صالح ومالكش دعوه بالسياسه طول عمرك، وعندك تاريخ من الاخفاقات. فلم يستجب اليه احد العلويين. والامر الثاني انه اكتشف بعض اتباعه من الخراسانيين هذه المؤامره، فاخرجوا ابا العباس السفاح اللي كان ابو سلمة الخلال يعني ايه يحاصرهم في بيت مش راضي يخليهم يظهروا للعم، وبذلك بدأت الدولة العباسية مع إخراج أبو العباس السفاح من الحصار اللي كان عامله عليه أبو سلمة الخلال، وبدأت الإيه؟ بدأت الدولة العباسية في الكوفة. في كده أجزاء تانية أنا نسيها من سؤالك.
1: إحنا إحنا إحنا الآن صار عندنا دولة عباسية الآن في خراسان، تماما خراسان، في إقليم خراسان طبعا، تتحكي مساحة ضخمة يعني،
0: وفارس
1: كل إيران،
0: أيوة،
1: والكوفة
0: والعراق،
1: كل العراق
0: دلوقتي كل العراق. لكن لحظة الإعلان والتأسيس هي التي كانت في الكوفة.
1: وإحنا الآن 132
0: 132 هجرية.
1: هجري.
0: هنا بقى في أمر
1: أبو مسلم وين كان في هذه اللحظة؟
0: في خراسان، راجل ماسك خراسان. راجل ماسك خراسان. والحالة اللي هي بعد خراسان دي من مسؤولية تنظيم الكوفة اللي هو أبو سلمة الخلال ومن تحته. هنا لما تلاقي إنه إبراهيم بن محمد أعطى الإمامة لأبي العباس، أبو العباس ده كان زي ما قلت لك كده سنه 27 سنة 28 سنة، كان أصغر من أخيه أبي جعفر بسبع سنوات، بتسع سنوات أو بسبع سنوات.
1: أبو جعفر المنصور.
0: أبو جعفر المنصور طبعا أنت لما
1: اسم كمان جايين
0: أصلا، أنت لما تشوف أبو جعفر عمليه في الدنيا وتقول إنه الراجل ده لقى إنه أبو العباس أولى بالإمامة من أبي جعفر، فأنت أبو العباس ده إيه، شخصية خطيرة خالص. لكن أبو العباس لم تطل فترته.
1: نعم.
0: يعني هو توفي وهو 32 سنة، حكم أربع سنوات بس.
1: نعم.
0: كان معتل الصحة توفي 32 سنة. لكن في هذه الأربع سنوات أسس فيها الدولة العباسية، لأنه بعدما تولى بدأ يسيطر على أنحاء، بدأ يسير الجيوش لمقاتلة والتخلص من بقية النظام القديم اللي هو الأمويين، وبالذات على رأسهم طبعا مين؟ الخليفة مروان بن محمد، فهو الذي بعث الجيوش للسيطرة على دمشق والسيطرة على الشام، وتعقبوا مروان بن محمد حتى قتلوه في مصر في منطقة عندنا كده في بني سويف، قتل فيها مروان بن محمد الخليفة الأموي، وصار يتتبع الرجال الأقوياء من بني أمية اللي هم الشخصيات اللي هي لو قعدت هتفكر في إعادة الإيه؟ إعادة النظام القديم من جديد. أنت في الآخر برضو حط نفسك مكان الأمويين،
1: هذا طبيعي في أي تنظيم.
0: طبيعي، ما يعني حصلت علينا ثورة، حتى لو انتصروا فأنت ما زال الأمويين لهم أنصار، ما يزال لهم أتباع.
1: طبيعي.
0: ما يزال هو التنظيم الأقوى اللي بإيده مفاتيح البلد والنظام. يعني
1: الموضوع مش بسيط لأنه مترامية الأطراف، دولة ضخمة يعني.
0: وعلى فكرة هو الأمير الأموي الوحيد اللي فلت منه، ما هو عمل دولة برضو.
1: أما هي يعني يعني هي النظرية صحيحة، يعني النظرية صحيحة. تخلص خلص.
0: أيوه، هو واحد بس اللي فلت منه، عمل الأندلس، عمل الدولة الأموية في الأندلس. ما يعني هو شوف، الأمير إما في الصدر أو إما في الصدر إما في القبر. يعني عارف أنت أبو فراس الحمداني وبيقول لك وإنا لقوم لا توسط عندنا، لأن الصدر دون العالمين أو القبر. فهو معارك أو ما يسميه المعاصرون الآن أنصاف الثورات، قبور الثوار.
1: نعم.
0: أنت هتعمل ثورة، يتعملها كلها وتخلصها، يا إما تستعد إنك تبقى الإيه، الحركة المارقة الماردة الإرهابية اللي أنت سيقع بك ما تورعت أن توقعه بخصومك الذين ثرت عليه.
1: نعم نعم. وهكذا تأسست الدولة،
0: وهكذا تأسست الدولة العباسية،
1: وصار عندنا في التاريخ شيء اسمه الدولة العباسية.
0: نعم. الدولة العباسية.
1: طيب شغلتين سريعات.
0: نعم.
1: أبو العباس السفاح، هذا الاسم السفاح بده شوية توضيح هيك سريعا.
0: كويس، جميل.
1: لأنه السفاحين الحقيقيين هم أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي.
0: نعم.
1: كان هناك في الشام وهناك في خراسان.
0: هو أولا لقب السفاح لقب أطلقه أبو العباس على نفسه، هو قال فأنا السفاح، هو قال كده. والسفاح في اللغة معناها الكريم، هذا هو أصل المعنى اللغوي. تمام. اللي هو الذي يعني يسفح الأموال ويسفح العطايا، يعني مغزار يعني.
1: وهو كان كريما فعلا،
0: وقد كان كذلك، وهو قالها وهو في خطبة تولي الخلافة في جامع الكوفة. يعني هو بيقول خلاص انتوا ربنا خلصكم من بني أمية وأنعم علينا بكم وأنعم علينا عليكم بنا. نعم. وأن المظالم دي وعهدها انتهى، وفأبشروا فأنا السفاح، يعني كريم. ولكن حصلت حاجتين خلوا اسم أو خلوا لقب السفاح ينقلب على أبي العباس على هذا المعنى. الحاجة الأولى أنه عهده كان عهد التخلص من النظام القديم، فبالتالي الذين تولوا التخلص من النظام القديم رجلان، أبو مسلم الخراساني في خراسان، وهذا رجل كان يرى القتل رقم واحد، ولذلك يلقب بحجاج بني العباس. أبو مسلم ما عندهش تفاهم، من اتهمه قتله. طيب، والراجل الثاني عبد الله بن علي عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس اللي هو دلوقتي عم الخليفة بقى، هذا الرجل تولى مطاردة الأمراء الأمويين في الشام وفي مصر. فأيضا عبد الله بن علي محمل بقى بالثارات الأموية وثارات آل البيت، فتكرر منه الإسراف في القتل، ومعروف به مجزرة اسمها مجزرة نهر أبي فطرس، أعلن الأمان وقال خلاص يعني دولتنا قامت، احنا مش محتاجين، من كان من بني أمية فليأتي، خلاص احنا يعني إعلان العفو العام يعني، أو إعلان انتهاء حالة الطوارئ بمصطلحنا المعاصر يعني. فخرج الذين كانوا مختبئين بقى من القرى من المغارات من المدن اللي كان مستخبي عند حد تاني، فخرجوا إليه ودعاهم إلى وليمة، أكلوا من الوليمة وقتلهم، وتكرر منه أنه يعلن الأمان ويغدر به. وهذا الأمر لم يكن حتى يعني ورد عن أن أبو العباس السفاح الخليفة كان رافضا لما يفعله عبد الله بن علي، وأنه أسرف في القتل، ولذلك أرسل إليه ألا يقتل أحدا إلا أن يستأذنه، لأنه أيضا سياسة عبد الله بن علي العباسي دي سببت ثورات واضطرابات في الشام. أنت عارف، أنت دلوقتي رايح تستسلم للدولة، عارف أنت عارف النكتة المشهورة بتاعت إيه؟ بيقول لك الحكومة طلعت قرار تقبض على القرود، تمام؟ فالقرود بتجري في الشوارع، فلقوا حمار بيجري معاهم، قالوا أنت يا عم أنت رايح فين؟ ده الحكومة بتقبض على القرود، قال له حلني بقى لغاية لما الحكومة تفهم إن أنا حمار مش
1: فهم مش فاهمين إشي اللي قدامه.
0: هو دلوقتي أنا حتى لو رايح أستسلم وحتى لو خدت الأمان، الدولة دي التي تبدو أنها ستنتقم من كل الأمويين ومن كل رجالهم، خلاص إن كنت مقتولا على كل حال فأقتل وأنا أقاوم، أقتل وأنا أدافع. فأصدي سياسات العباسيين دي سببت أنه بعض الناس اللي بعض القرى وبعض المدن التي كانت قد هدأت اشتعلت فيها ثورة، واشتعلت يعني ناس حتى ما كانوش عايزين يدافعوا عن الأمويين، لكن لما لقوا أنهم قد يؤخذوا بتهمة أنهم كانوا من رجال الأمويين، فخلاص خلينا ندافع عن دولتنا أو ندافع عن أنفسنا. فالمسألة ما عدتش بسهولة يعني. فلذلك أبو العباس السفاح كان يقول إن عمله هذا هيج علينا القلوب. وبعدين في ناس قاعدين في مكة وفي المدينة، أيوة ماشي شايفين إن بني أمية عندهم مظالم، لكن إيه ده؟ دي افتتاحية تدل على ما وراءها، يعني ذهبي مثلا في ذهبي بعد 600 سنة من هذا الموقف يقول سرنا والله أن تصير الخلافة إليهم، ولكن ساءنا ما جرى فيها من الدم. يعني فأنا بقول لك ارجع كده هذه العقلية والنفسية التي تقرأ التاريخ، ممكن بقى يعني بني أمية ماشي عندهم مظالم، وأن تذهب الخلافة إلى قوم يتقون الله حاجة كويسة، لكن إيه الافتتاحية اللي بوظت المشهد دي؟ فلذلك أرسل أبو العباس رسالة صارمة إلى عمه عبد الله بن علي ألا يقتل أحدا إلا بإذنه، فإن فعله هذا قد هيج علينا القلوب. طيب عبد الله بن علي هذا لقب بالسفاح بقى بمعناه الإيه؟ بمعناه الدموي، ده اللي هو سفك الدماء.
1: سفك الدماء.
0: طيب فعبد الله بن علي من جهة وأبو خراسان من جهة خلوا لقب السفاح بتاع أبو العباس اللي هو قاله على نفسه بمعنى الكريم يتحول إلى إيه؟
1: معنى سلبي.
0: أبو العباس السفاح الدموي اللي هو افتتح الدولة العباسية بالدم. وأمر آخر يذكره أيضا بعض المؤرخين، أنه أغلب الخلفاء العباسيين بعد ذلك، إحنا قلنا أنه كان من مزايا الدولة الأموية أنها دولة عربية ليس فيها ألقاب ملكية ولا تفخيم، فلذلك مثلا هتلاقي كل الخلفاء بدون ألقاب، هتلاقي الخليفة الوليد، عبد الملك، هشام، مش عارف ايه، لكن اغلب العباسيين هتلاقي المنصور، الامين، المأمون، الرشيد، المعتصم، المتوكل، في القاب. فلما المؤرخون وجدوا ان كل الناس لها القاب ما عدا الرجل ابو العباس ده، فايه فاعطوه اللقب الذي اختاره لنفسه،
1: اللي هو اختاره لنفسه
0: اللي هو السفاح.
1: طبعا ويقال انه عبد الله بن علي اول يوم دخل فيه دمشق قتل من اهلها 50,000.
0: هو يقال، أقول لك على حاجة، بشكل عام الأرقام في المصادر التاريخية فيها مبالغات بشكل عام، يعني
1: 50,000 ذاك الوقت يعني
0: أمر كبير. أنا طبعا حققت، أو يعني لما كنت بكتب كتاب الدولة العباسية ده بدأت أتتبع المذابح بتاعت عبد الله بن علي، فمثلا مما قيل إنه عبد الله بن علي ده قتل 80,000
1: كثير كده.
0: الحقيقة إن هم 80 مش 80,000
1: 80 بني آدم
0: 80 بني آدم اللي هم
1: طبعا هذا كثير حتى 80 كثير يعني.
0: أقصد مجزرة نهر أبي فطرس هذه لا هو يعني ممكن يبقى قتل 1,000-2,000-3 يعني طبعا هذه أمور لا يمكن التحقق منها بعد هذه الأزمان لكن فكرة عشرات الآلاف قتلوا دي لا دي فكرة مش طبيعية لأنه حتى العباسيين أنا عايز أقول لك العباسيين ما كانوش تتار العباسيين كانوا قوم يريدون أن يقضوا على أي خطر قد يهددهم فلذلك هم تتبعوا القيادات الأموية يعني وجد رجال من بني أمية وشباب وذكور يعني أمراء لكن ما منهمش خطر لم يقتلوهم بعض الأمويين لجأ إلى بيوت عباسية وإلى أمراء عباسيين وأجاروهم لأن الأمويين العباسيين أصلا بينهم مصاهرات وبينهم أنساب قصد أقول هم ما كانوش تتار هم حاولوا تحطيم كل الشخصيات التي ينتظر أو يتوقع أن تكون خطرا هذه الشخصيات هي التي قتلت واللي أفلت منهم راح عمل دولة زي ما قلت لك تمام لكن يعني ما كانوش تتار يعني بيقتلوا عموم الناس يعني
1: لذلك أستاذ محمد في بداية الحديث لما بدينا كنت بدي أسأل السؤال قلت لك ليش إحنا هيك نفسيا بنحس حالنا يعني لا نتقبل الدولة العباسية زي تقبلنا للأموية مثلا طبعا في في في يعني في حاله نفسيه عامه انه مثلا في ناس لا يتقبل مثلا مثلا يعني العثمانيين في ناس لا يتقبل كذا في ناس لا يتقبل
0: هو في اتجاهات مختلفه برضه بس انا عايز اقول لك على حاجه انا باعتبار يعني ان انا ايه شغال في التاريخ فانا استطيع ان ارصد لك هذا المشهد لانه وقع معي انا شخصيا قبل الثورات قبل ما يبقى في ثورات الربيع العربي يعني انا كتبت كتاب او بدات في كتاب الخلافه العباسيه قبل ما تندلع الثورات تمام لكن هو صدر في 2000 في يناير 2013 بالضبط يناير 2013 يعني صدر في زمن الرئيس مرسي رحمه الله شوف قبل الثورات او قبل الانقلابات كنت يعني كنت ادافع عن او يعني كنت بحاول اقلل من غلواء الناس في كراهيه العباسيين يا جماعه ما فيش حاجه اسمها 80,000 وما يعني والموضوع مش لهذا الحد عايز اقول لك بعد الانقلابات كنت بحاول اخفف من غلواء الناس في مدح العباسيين لانه الناس عاشت ثوره وانقلاب بعينيها فشافت انه كان لابد من إخماد النظام القديم أيوة الثورات البيضاء السلمية دي فعلا بترتد علينا أيوة فعلا إحنا أصلا دخلنا السجون تاني وتعدمنا تاني علشان إيه علشان حفظنا على ضباط أمن الدولة وحميناهم وعملنا القضاء وبتاع أيوة ما طهرناش النظام القديم ما طهرناش القضاء ما طهرناش الأجهزة الأمنية الناس لما بتعيش الحالة بنفسها بتبقى أقدر على فهمها يعني أنت وأنت عايش مرتاح ما فيش ثورات تقول ايه الدمويه دي ايه العنف ده اول بقى ما تعمل انت ثوره وما تعملهاش بحقها وتبقى حابب تبقى كده واد حضاري لطيف ولذيذ وبتاع احترام احكام القضاء وتروح تلاقي نفسك في السجن او اعدمت وعيلتك اتشردت تقول كم كان حكيما ابو العباس السفاح وقد قرات هذا لنفس الشخص يعني لعدد من الاشخاص قرات لهم القول وضده بتغير الزمن بل واذكر أحد أصدقائنا القدامى كتب مرة يمكن 2014-2015 كتب هكذا يقول أبا العباس السفاح أعتذر إليك الآن أفهمك على الفيسبوك فشوف أنت عايز تقول أنا أؤيد ما حصل طب بالتأكيد لا أؤيد ما حصل لكن أفهمه أفهمه من طبائع الحكم من طبائع الحكم هل كان يمكن أن يحدث بأقل من هذا القدر من الدماء؟ كان ممكن بس من الذي يستطيع أن يقول إلى أي حد كان ممكن أو كان غير ممكن؟ يعني محاولة محاكمة التاريخ بما سبق دي محاكمة يعني فيها غرور للقارئ المعاصر اللي معش الحكم يعني
1: هو بعيدا عن العواطف بعيدا عن العواطف هو معناته نعتذر للحجاج ونعتذر لأبو مسلم الخراساني ولعبد الله بن علي لأنه إذا أنت تريد أن تقيم الحكم
0: شوف صلي على النبي ما هو أنت إيه شوف أنا لا أستطيع لا أن أعذر الحجاج ولا أن أعذر أبو مسلم الخراساني ولا أن أعذر عبد الله بن علي ولا أعذر أي واحد من دول، ويظل هؤلاء في التاريخ مجرمون وسفاكون.
1: هيك حكم.
0: نعم. وعايز أقول لك لو أنني عذرتهم، لو أنني عذرتهم فأنا مضطر أن أعذر بقى إيه كل من ارتكب حراما وإجراما في سبيل تثبيت حكمه، لغاية جورج بوش ولغاية نتنياهو ولغاية بقية الناس. لا، لا يمكن أن أعذر الذين أسرفوا في الدماء. هذا يعني هذا حتى تقف أمامه الأخلاق، يعني التي ما فيش مؤرخ مسلم يحب أبو مسلم الخراساني ولا يحب الحجاج ولا يحب عبد الله بن علي، ما فيش مؤرخ مسلم هكذا لا في زمانه هو ولا فيما بعده من الأزمنة. ولكن أنت حينما تقرأ التاريخ، أنت حينما تقرأ التاريخ يجب أن تكون متفهما أو فاهم إيه هي الدوافع التي صنعت هذا. يعني مثلا عارف أنت الكلمة الحكيمة لسيدنا معاوية، إني لا أضع سيفي حيث ينفع صوتي ولا أضع صوتي حيث ينفع لساني. هذا هو الموقف الإسلامي. لكن في ناس لا، حيث ينفع اللسان طير الرقاب، أطار الرقاب. وأنت حين تتأمل ما هي خراسان دي برضو ما هي ما انتفضت على أبي مسلم، وكذلك الشام انتفض على عبد الله بن علي وعلى العباسيين. قصدي أقول ما كانتش سياستهم سياسة مهدت لهم البلاد بثمن رخيص، بخلاف مثلا قيام الدولة الأموية، لأن الذي أقامها رجل حكيم واستلمها من رجل حكيم حليم. يعني واحد زي معاوية استلمها من الحسن بن علي بن أبي طالب. بالتأكيد ما في، لو ما فيش معاوية وما فيش الحسن بن علي بن أبي طالب كنا هنبقى قدام إيه؟ فصل من الحروب والدماء التي سفكت. فلا، شوف في كل، يعني لازم تبقى فاهم انه من طبيعة انظمة الحكم ومن طبيعة الثورات ان تقضي على تهديد النظام القديم. لكن الاسراف في القتل والاسراف في الدم ومجاوزة الحد يظل مستنكرا ويظل مجرما ويظل مؤثما ولا يمكن ان يوافق عليه.
1: ولكنهم لو لم يفعلوا ما فعلوا ستبقى العاطفة العامة مع الأمويين، وحيعملوا ثورات وحيضطراب، ولن تقوم دولة اسمها عباسية، وحنظل في حالة توهان أكثر من 50-60 سنة.
0: شوف يعني الموضوع ده ممكن نفتحه في حلقة الوحدة.
1: طيب.
0: اسمعني، ممكن نفتحه في حلقة الوحدة، بس أنا عايز أقول لك من يقول هذا الكلام ينظر بعين السياسة والسلطة والقوة ويجنب عين الشريعة، يجنب عين الشريعة. يعني لو إنه ثورة قامت فاستهدفت الظالمين ومراكز نفوذ النظام القديم، حتى يعني هؤلاء فقط، حتى إذا تمكنت لم تجاوز الحد. طبعا دي هتقول دي حاجة شرعية، يعني طالما وقع التمكن، طالما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من مكة لم يحلل إلا دم 10 بس. تمام. لكن لأن وقع التمكن وعفى عن البقية، مع أنهم يستحقون أن يقتلوا لدوافعهم القديمة. فيترى الشخصيات المؤثرة التي يمكن أن تسبب تهديدا 10 20 30 100 200 500، يعني أنا عايز أقول لك إيه، وقت ما جاوزت الضرورة ودخلت في الظلم وفي سفك الدم، هذا هو الإيه، هذا هو الإجرام وهذا هو الذي يؤثر. وإلا مش هيبقى عندنا المعيار الأخلاقي. خلاص كل إنسان سيبيح لنفسه الغاية التي تبرر الوسيلة. يعني إذا الغرض يتم بقتل 10 ورحت أنت قتلت 1000،
1: مجرم
0: طبعا. وده اللي بيحصل عادة، لأنه نادر في الحكام ونادر في المحاربين من يكون ذا ورع وخشية.
1: يعني. بس إنه هذا اللي بيخلص على 10 عشان يحكم، يعني لازم يخلص على 10 ملايين مش 10.
0: طيب أنت مدينة زي مدينة حماة، ماشي يا سيدي، كان فيها عدد من الإخوان المسلمين اللي عايزين يعملوا انقلاب عليك، وبرضه هنتكلم بموقع بمنطق السياسة فقط، هل تقتل لأجلهم 40,000 أو 80,000 على حسب بقى الروايات والأعداد وتهدم المدينة؟ يعني أصل مدينة حماة دي كان يقتل فيها كل الناس، كل الناس. يعني هبة الدباغ في رواياتها 5 دقائق فحسب، دي واحدة سجنت عشان أخوها كان من الإخوان المسلمين، يعني هي أخوها من الإخوان المسلمين فاعتقلوها هي من كليتها وأنزلوها في السجن. لما خرجت بعد 9 سنين لقيت كل أهلها قتلوا، الأب والأم وكل الإخوة بما فيهم الطفل الرضيع. طيب إيه ده؟ هنقول إن هو لا يقام حكم إلا بأن أنت تنسف مدينة؟ طب بشار الأسد بعده ماذا فعل؟ نسف

0: شوف ابن خلدون يقول الملك قل أن يسلمه أحد إلا بقتال. ما فيش حد بيسلم الحكم بسهولة يعني، وطبعا لا يمكن يعني لا يمكن الحركة تنجح في زمن قوة الدولة، يعني لابد أنه أحد شروط نجاح الثورات أنه في خلل وتشقق بيحصل في النظام الحاكم. وعلشان كده مثلا واحد زي كريم برينتون المؤرخ الأمريكي في كتابه كتاب في علم اجتماع الثورات، سبحان الله غريبة نسيت اسمه، المهم كريم برينتون يقول عمل فصل كده في البداية اسمه نذر الثورة، الحاجات اللي بتحصل قبل الثورة، فكان من علاماتها أن يظهر في الطبقة الحاكمة المنتفعة من يرون إنه هذه السياسة، سياسة الدولة بتاعتهم دي سياسة خاطئة قد تودي إلى الهلاك. التشقق اللي في النظام ده أحد نذر الثورة. تمام، هذا ما قاله كريم برينتون في كتابه الذي نسيت اسمه، بس أنت لو كتبت كريم برينتون
1: أنا هحطه فيه على الشاشة. هنطلعه إحنا الباحثين هيطلعوا يحطوا على الشاشة. أنا شو قصدي أحكي أستاذ محمد؟ ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إنه أنا ما أفكرش إني أعمل تنظيم ولا ثورة ولا أغير الواقع اللي موجود طالما هو متماسك حتى لو كان ظالما.
0: لا ليس كذلك.
1: هل هيك؟
0: لا.
1: هيك أفهم؟
0: لا. شوف، طالما في منكر، طالما في منكر، طالما في فساد، طالما في نظام منحرف، هو دائما الحالة الإسلامية أو الميزان الإسلامي عنده الموازنة بين القدرة على التغيير بشيء لا يسبب فتنة أكثر من فتنة التغيير. يعني دلوقتي طبعا الفقه الإسلامي حاجتين، في مرحلة الرجل ده كفر ولا الرجل ده لسه ظالم. تمام، لو كفر اللي هو الكفر عندكم من الله فيه برهان يبقى ده لابد من الخروج عليه. لا ظلم في الحالة الإسلامية إنه يحتمل منه الظلم لكي لا تحدث فتنة. طيب التغيير يحصل إزاي؟ التنظيم اللي هيتكون ده علشان ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف لابد إن هو يبقى عارف ما هي اللحظة المناسبة، زي ما قلنا كده محمد بن علي العباسي لما لقى فيه عمر بن عبد العزيز فإيه سكن الناس، لما لقى إن فيه ثورة غير مستكملة لأهدافها، غير مستكملة لشروطها قصدي، ثورة زيد بن علي، راح سكن أتباعه. فالتنظيم هو يعني لازم يبقى فيه قدر من الاستعداد وقدر من التنظيم وقدر من الترقب وقدر من قراءة الواقع، لكن الحركة هي التي تتم في الوقت المناسب، الوقت الذي ينفع فيه النجاح. أما الانطلاق بدون،
1: فلولا أنهم أخذوا 30 عام في التجهيز إلى أن جاءت اللحظة
0: ما كانش هيقدر يأخذ هذه
1: الفكرة موجودة وانبنت
0: وتنظيم موجود وشغال. نعم، وهكذا
1: وهكذا أصبح لدينا دولة
0: عباسية
1: خليفتها أو حاكمها أبو العباس السفاح. صحيح. أول خليفة، وسيخلفه أبو جعفر المنصور شقيقه. وفي سؤال مهم طبعا حسألك إياه إن شاء الله، لكن طبعا مش الآن، الحلقة القادمة، لأنه هاي الحلقة انتهى وقتها. وجزاك الله خيرا أستاذ محمد.
0: جزاكم يا سيدي.
1: إخواني ما تنسوا أنكم تشاركوا هاي الحلقة مع أصحابكم أصدقائكم حتى يعم الخير على الجميع. لا تنسوا تشتركوا في هذه القناة وقناة الأستاذ محمد أيضا، جزاكم الله خيرا. وزي ما حكينا في كتاب للأستاذ محمد عن الدولة العباسية كويسة تنزلوا وتقرأوا، كل كتبه أيضا موجودة بدي أفات يعني، فبتقدر تفوت على التليجرام عنده موجودة بشكل كبير. وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.
3: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريتش كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
7: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
7: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسعت رحمته كل شيء، كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياته يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل أحد سيرد النار، لكن الله تعالى ينجي الذين اتقوا من النار ويذر الظالمين فيها جثية. لكن آية أخرى وردت أن الله تعالى يبعد المؤمنين عن النار فلا يسمعون صوتها ولا حسيسها. يقول جل جلاله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. أولياء الله تعالى إذن مبعدون من النار. إلا أن توهما قد يرد على ذهن البعض مما يولد له بابا للطعن في القرآن الكريم، وأن تناقضا بين آياته. فكيف يثبت القرآن في آي الورود على النار، وكيف يتم نفيه في آي أخرى، مع أن الوحي واحد والموحى إليه واحد، وهو صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا أن المراد بقوله أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن دخولها ومعاناة آلامها وعذابها. وهذا لا ينفي المرور فوقها، وهو المبعد عنه بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فكل إنسان يمر عليها، لكن المؤمن يمر ولا يسمع حسيسها فينجو بقدرة الله ورحمته. وكذلك الكافر يمر، إلا أنه يقع فيها جاثيا ذليلا، وبئس المصير. ولما كان المرور مظنة التأذي بها، أخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يسمعون حسيسها، وبناء عليه يكون المراد بالمرور هنا هو المرور فوقها، لأن للورود معنيين: الدخول، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله جل جلاله: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكذلك قوله جل جلاله: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أما المعنى الثاني للورود فيدل على الملامسة من غير دخول، يقال: ورد الماء وورد عليه، أي أشرف عليه، سواء أدخله أم لم يدخله. يقول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين. لكن السنة النبوية الشريفة المطهرة فسرت ما ورد في القرآن الكريم، وأزالت اللبس الذي قد يرد على البعض. من ذلك ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي لفظ الإمام مسلم: يمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، ومخدوج مرسل، ومكدوس في نار جهنم. فيكون قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، هو العبور على الصراط، كل بحسب أعماله. فالناجي المسلم هو من أهل الإيمان، والمكدوش المرسل كذلك هو من أهل الإيمان لكنه من أهل المعاصي، أما المكدوس في نار جهنم فهم الكافرون والعياذ بالله. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال الحسن: ليس الورود الدخول، فالورود هو المرور على الصراط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فتسأل السيدة حفصة رضي الله عنها وعن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وعليه فلا تنافي ولا تناقض ولا اختلاف بين مفهوم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وبين قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالمبعدون من الدخول فيها ومعاناة آلامها وعذابها يعني النجاة من النار، والذين يسقطون في النار من عصاة المؤمنين يعذبون في النار ما شاء الله، ثم تدركهم الشفاعة كما ورد في الحديث: فيشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، فيخرجون بإذن الله تعالى من النار خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود. وإخراجهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

0: أيها المستمع الكريم، قد يلبس البعض على الآخرين أن الجنة والنار ستفنيان وأنهما ليستا أبديتين، في تناقض تام لما ورد في القرآن الكريم، مستدلين على ذلك بما ورد في آي القرآن في قول الله تعالى في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكذلك في قول الله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، يتوهمون أن النار لا خلود فيها وكذلك الجنة لا خلود فيها. لكن القرآن الكريم دل في أكثر من آية أن الجنة أبدية وأن النار أبدية، وأن أهل الجنة مخلدون فيها، وأن أهل النار من غير أهل الإيمان كذلك مخلدون في النار. يقول تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك في قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. وكذلك في قوله تعالى: لا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الحقيقة أن خلود الكفار في النار مؤبد، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه فما يطعنه الطاعنون بالقرآن من أن تناقضا بين الخلود في النار وأن الاستثناء الوارد في الآية السابقة ينفي الخلود في النار، لكن ذلك مردود بأن الاستثناء إنما هو لأصحاب الكبائر من أهل التوحيد، فإنهم يعذبون في النار إن أراد الله، لكنهم لا يخلدون فيها فتنالهم الشفاعة، فيكون الشقاء للكفرة والعصاة، والاستثناء من الخلود في النار لأهل الكبائر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ولم يقل إلا من شاء الله، وإنما قال إلا ما شاء الله، لأن المراد هنا هو العدد وليس الأشخاص، وعليه يكون المعنى كما قال الإمام الآلوسي رحمه الله: وأما الذين شقوا ففي النار مقدرين الخلود إلا الذي شاء الله ألا يستقر مخلدا في النار. وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة من السنة النبوية المطهرة. وهنالك وجه آخر، أن معنى قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي من الزيادة التي تعجز القلوب عن إدراكها لأنه لا غاية لها، وهذا هو المقصود بالخلود والتأبيد. وهنالك وجه آخر كذلك، وهو أن الاستثناء من الخلود في عذاب النار لأن أهل جهنم لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير وأنواع أخرى من العذاب، فيكون الاستثناء المراد في الآية أي الوقت الذي ينتقلون فيه من عذاب إلى عذاب آخر، من عذاب النار إلى الزمهرير وغيرها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يدل هذا الحديث على وجود عذاب آخر غير النار في دار العقاب والعياذ بالله. قال تعالى: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فهم إذن يتنقلون من عذاب إلى عذاب، وينتقلون من أصناف العذاب زيادة في عذابهم من الله تعالى. قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وهنالك وجه آخر، وهو أن المراد المبالغة في الخلود، أي لا ينتفي العذاب إلا وقت مشيئة الله تعالى، وهو مما لا يكون، لأن الله تعالى كتب لهم التأبيد في عذاب جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قال: قد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار وأن يخلد هؤلاء في الجنة. قال الإمام الآلوسي رحمه الله: إن الاستثناء في الموضعين مبني على الفرض والتقدير، فمعنى إلا ما شاء الله، أي لو فرض أن الله تعالى شاء إخراجه من النار أو الجنة في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم، لكن ذلك لا يقع لدلالة القواطع على عدم وقوعه، وهذا من أسلوب قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. لكن أمر الاستثناء يحمل على عصاة المؤمنين، وبناء عليه فلا تناقض ولا اختلاف بين آيات القرآن الكريم التي تدل على خلود أهل الجنة في الجنة، وعلى خلود غير أهل الإيمان في النار، وعلى عدم خلود عصاة المؤمنين في نار جهنم. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم النار وأهلها، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعتق رقابنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا من النار، إنك على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية.

0: المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atilegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 17 من آب أغسطس لعام 2026. القاهرة: تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكا دبلوماسيا مكثفا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع وصول المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ولقائه بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بحضور الوسطاء، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا التحرك في وقت تتعثر فيه مساعي الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، على خلفية الرفض الإسرائيلي لخريطة الطريق التي أقرها مجلس السلام والمؤلف من 15 بندا تشمل انسحاب إسرائيل من القطاع وإدخال المساعدات وبدء الإعمار. كما تتزامن المباحثات مع استئناف إسرائيل لهجماتها في غزة بعد توقف نسبي لنحو 10 أيام وتصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما في بلدة قصر جنوبي نابلس التي يواصل مستوطنون حصار منازل 3 أسر فلسطينية فيها منذ 8 أيام. وكشف مصدر فلسطيني أن اجتماع كوشنر مع قيادة حماس بالقاهرة دام أكثر من 2 ساعة بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف، وذلك قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المصدر إن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر نفسه بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يدعو لنزع سلاح الفصائل كخطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة وفق ما نقله المصدر الفلسطيني. وأبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا في غزة. وفي تلك الأثناء قال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن اللقاءات في القاهرة تسعى للمضي قدما بخريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام أواخر الشهر الماضي، وباركها ترامب واعتبرها إنجازا تاريخيا. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن لقاء كوشنر مع قيادة حماس ومالادينوف شارك فيها أيضا عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاء بهدف الضغط على قادة الحركة من أجل تنفيذ التزامهم بنزع سلاحها وتحويل الالتزام إلى خطوات ملموسة يمكن التحقق منها. ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر مطلع أن مجلس السلام يطالب حركة حماس بالبدء بتفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل تعافي غزة وإعمارها. الضفة الغربية المحتلة: شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تمثل في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في رام الله والتحضير لإعادة مستوطنة مخلات قرب جنين، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل. وتزامن ذلك مع استمرار حصار منازل 3 أسر فلسطينية في بلدة قصر جنوبي نابلس منذ 8 أيام، إلى جانب اقتحامات لجيش الاحتلال واعتقالات وإخطارات بهدم منازل فلسطينية في مناطق عدة بالضفة. وأفاد مراسلون بإقدام مستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، في حين أقدم مستوطنون على نصب خيام في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وإذا أقيمت البؤرة الجديدة فسيرتفع عدد البؤر المحيطة بقرية أم صفا إلى 6 بؤر، مع استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين واستيلائهم على مزيد من الأراضي في المنطقة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي عموم الضفة الغربية أقام المستوطنون 200 بؤرة استيطانية خلال 1000 يوم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، ويقيم نحو 750,000 مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي للقدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا. وبشأن الحصار المستمر منذ أكثر من أسبوع على بلدة قصر، قال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن الجيش الإسرائيلي أصبح يمارس مضايقات للعائلات المحتجزة في منطقة جبل رأس العين في البلدة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وهجماتهم التي يحاولون عبرها إرهاب الأهالي هناك. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي الذي يتخذ من أحد المنازل سكن عسكرية أصبح يشكل خطرا على حياة المحاصرين هناك، بعد أن حول المنزل إلى مسرح للإزعاج والقلق، مما يؤثر في نوم المواطنين وراحتهم بشكل كبير. وفي الأثناء اقتحم جيش الاحتلال مناطق فلسطينية عدة في الضفة الغربية، ووزع إخطارات بوقف البناء وأخرى بالهدم على منازل، في حين تسببت إجراءاته العسكرية في تعطيل مرور فلسطينيين عبر حاجز شمالي القدس. وأفادت وكالة وفا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية المغير في شمال شرق مدينة رام الله، وأقام حاجزا عسكريا على مدخلها، مضيفة أن الجيش أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في المنطقة، مما تسبب في حالات اختناق، في حين شدد إجراءاته العسكرية وأعاق حركة المواطنين. واشنطن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: يسرني للغاية أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت مؤخرا وأخيرا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط، وتظهر كيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بفعالية كبرى. وتابع: تهانينا للقيادة العظيمة في السعودية وتركيا وباكستان، إنها خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة. وفي 7 أغسطس آب الجاري وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية للدفاع المشترك، وقعها كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك في الديوان الملكي السعودي بقصر الصفا في مكة المكرمة. وتهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما أنها تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على جميعها، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة فيها. طهران: تنتهي اليوم الاثنين 17 أغسطس مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المدة لم تشهد هدوءا مستقرا. فبعد توقيع المذكرة وتوقف العمليات مؤقتا، عادت الاشتباكات والقصف المتبادل قبل أن تتراجع حدة المواجهة مجددا، بينما انتقلت التحركات الدبلوماسية إلى مفاوضات جديدة بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. خلال الأسابيع الماضية تبادلت طهران وواشنطن الاتهامات بخرق المذكرة، ولم ترفع واشنطن حصارها البحري وفق الجدول المنصوص عليه، في حين تمسكت إيران بإغلاق مضيق هرمز وربطت إعادة فتحه برفع الحصار والإفراج عن أموالها المجمدة. وفي المقابل تتهم واشنطن طهران بعدم تنفيذ التزامها بإعادة حركة الملاحة عبر مضيق، كما استمرت الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء من دون استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية أو الاتفاق على تمديد المهلة. وقبل ساعات من انتهاء المهلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة إسلام آباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما، وأضاف أن الولايات المتحدة خرقت المذكرة فعادت الاشتباكات، ولذلك لا توجد هدنة 60 يوما تحتاج إلى تمديد، مؤكدا أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. وتكشف تصريحات عراقجي أن طهران لا تتعامل مع 17 أغسطس بوصفه موعدا تلقائيا للانتقال من الهدنة إلى الحرب، بل نهاية مهلة كانت مخصصة لإنجاز اتفاق نهائي لم تبدأ مفاوضاته فعليا. وبينما لا تغلق إيران باب الدبلوماسية، تقوم مقاربتها للمرحلة المقبلة على الاحتفاظ بأوراق الضغط وفي مقدمتها مضيق هرمز، بالتوازي مع رفع الجاهزية العسكرية والاستعداد لصراع قد يطول. حرب اليمن: أفادت وسائل إعلام يمنية بتجدد هجمات جماعة الحوثي على مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا. وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الشرعية أن الدفاعات الأرضية تتصدى للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في مدينة المخا. وجاءت الهجمات في أعقاب إعلان مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي السبت الماضي توقف النشاط الملاحي والتجاري في ميناء المخا الواقع بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، جراء هجمات متكررة شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية، مقدرا الخسائر المادية المباشرة بنحو 16 مليون دولار. وأوضح الشرعبي خلال مؤتمر صحفي أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص، هم 4 من أفراد أمن المنشآت و3 من موظفي الميناء، وألحق أضرارا واسعة بمنشآته ومعداته. من جهته أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد عبدالله نزيلي تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد مواقع وأهداف عسكرية ومصادر تهديد تابع لجماعة الحوثي. وأوضح نزيلي أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية، كما أكد أن العمليات تركزت على الأهداف العسكرية ومصادر النيران والقدرات المستخدمة في تنفيذ الأعمال العدائية على امتداد خطوط التماس في تعز ومأرب وإبين والضالع والحديدة. جنوب لبنان. تتجه أنظار إسرائيل إلى تلة علي الطاهر في محافظة النبطية جنوب لبنان في ظل محاولات جيشها إحكام السيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية مقارنة بقلعة شقيف التي احتلتها أواخر مايو أيار الماضي. وتتعرض تلة علي الطاهر يوميا لمحاولات تقدم من الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية عليها. ومنذ فجر السبت الماضي صعدت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، إذ شنت غارات جوية على منزل في بلدة أنصار ومبنى من طابقين في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بينهم أطفال ونساء. كما قصف الجيش الإسرائيلي تلة علي الطاهر بقذائف فسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في بلدة النبطية الفوقة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن غاراته جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقع ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية التي تحتلها في جنوب لبنان، فيما لم يصدر عن الحزب تعقيب على ذلك. لكن حزب الله قال في بيان السبت إن التصعيد الإسرائيلي باستهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة يعبر عن رغبة وإرادة رئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو بتصعيد الحرب، تعزيزا لواقعه السياسي الداخلي وخدمة لأهدافه الانتخابية وإرضاء لليمين المتطرف. وتقع تلة علي الطاهر بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى شمال نهر الليطاني، ويبلغ ارتفاعها نحو 600 متر من سطح البحر، ويجعلها موقعها المرتفع ذات أهمية جغرافية وعسكرية، إذ تتيح مراقبة مساحة واسعة من جنوب لبنان تشمل النبطية وإقليم التفاح وجبل الريحان ومحيط نهر الليطاني ومناطق أخرى. وتعد التلة جزءا من سلسلة مرتفعات تضم تلال علي الطاهر والدبش ورأس الطهرة. وكان اسم علي الطاهر مرتبطا بموقع ديني قبل أن يكتسب أهمية عسكرية مع مرور الزمن، وتمثل علي الطاهر موقعا استراتيجيا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله بفضل موقعها المرتفع وإشرافها على مناطق واسعة في الجنوب. وتدعي تقارير إسرائيلية وجود منشآت وتحصينات وأنفاق تابعة لحزب الله داخل التلة، فيما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي لهذه المعلومات. طهران. دافع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وحذر من ضياع فرصة استثنائية أتاحها وقف الحرب، وذلك عشية انتهاء مهلة مذكرة التفاهم. وكانت مفاوضات إسلام آباد في 11 و12 من إبريل نيسان التي أعقبت وقف الحرب قد فتحت مسارا تفاوضيا بين طهران وواشنطن. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي قوله في لقاء مع مجموعة من الصحفيين: بعد الحرب أتيحت فرصة استثنائية للبلاد والشعب، مضيفا أن تجلي هذه الفرصة ظهر في مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان، وحذر من تكرار إهدار فرص سابقة قائلا: آمل ألا تضيع هذه المرة الفرصة التي أتيحت كما ضاعت للأسف مرات عديدة، فإذا ضاعت فستشتد التهديدات. وأشاد خاتمي بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة العسكريين بالمضي نحو التفاهم، كما أشار إلى موافقة مرشد إيران، وقال يجب تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة الذين توصلوا إلى مثل هذا القرار الكبير، وقال يجب تقدير شجاعة وتضحية الرئيس المحترم الذي منح إيران فخرا بتوقيع مذكرة التفاهم. ويأتي دفاع خاتمي عن الرئيس في ظل الانتقادات التي وجهتها قوى محافظة إلى حكومة بشكيان بسبب تمسكها بالتفاوض، وهو ما يجعل تصريحات الرئيس الأسبق دعما واضحا لهذا الخيار قبل انتهاء مهلة التفاهم. الدوحة. أثارت إيران مجددا قضية مصير طيارين فقدتهم خلال عمليات عسكرية فوق قطر في مارس آذار الماضي، وزعمت أن 3 منهم محتجزون لدى الدوحة، رغم أن الرواية الإيرانية الأولى عن الحادث تحدثت عن مقتل طيار وفقدان آخرين من دون الإشارة إلى وقوعهم في الأسر. وتنفي قطر احتجاز أي طيارين إيرانيين، وتقول إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحدهم بعد إسقاط طائرة إيرانية اخترقت مجالها الجوي، وإنها دعت طهران منذ إيران منذ إبريل نيسان الماضي للإطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، لكن الجانب الإيراني لم يستجب للدعوة. وطالب محمد باقر زاد قائد لجنة البحث عن المفقودين التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الأحد الماضي السماح لفريق من سلاح الجو الإيراني بدخول قطر لإجراء تحقيق ميداني في مصير الطيارين. ونقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري عن باقر زاد قوله إن فريقا من خبراء سلاح الجو ينتظر منذ أشهر السماح له بالسفر إلى قطر، متهما السلطات القطرية بتأخير دخوله، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة القضية بصورة عاجلة. وكان باقر زاد قد ذهب أبعد السبت الماضي عندما اتهم قطر باحتجاز 3 طيارين إيرانيين شاركوا وفق روايته في عملية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية مطلع مارس، وطالب بالإفراج عنهم. ولا تتوفر حتى الآن أدلة مستقلة تؤيد رواية احتجاز الطيارين، كما لم توضح طهران أساس انتقال روايتها من الحديث عن طيارين مفقودين إلى القول إن 3 منهم وقعوا في الأسر. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 17 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. توصلت الحكومتان الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى اتفاق بشأن برنامج لإعادة شراء الأسلحة في الولاية عقب مجزرة إطلاق النار في بونداي عام 2025، على أن تتقاسم الحكومتان تكلفة البرنامج مناصفة. وكان مجلس الوزراء الوطني National Cabinet، وهو إطار يجمع رئيس الوزراء الفيدرالي برؤساء حكومات الولايات والأقاليم لتنسيق القرارات الوطنية المشترك، قد وافق على إجراءات لمكافحة معاداة السامية وتجديد القيود على الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الدامية في ديسمبر كانون الأول 2025. وشددت ولاية نيو ساوث ويلز قوانينها في الأيام التي تلت الهجوم عبر فرض حدود على ملكية الأسلحة وإعادة تصنيف بعض أنواعها وتعزيز إجراءات التحقيق في الخلفيات الأمنية وتقليص مدة تراخيص الأسلحة النارية من 5 سنوات إلى 2. ويعد برنامج إعادة الشراء الآن الخطوة التالية ضمن هذه الإصلاحات. وتبدأ السلطات في 2 نوفمبر تشرين الثاني دفع تعويضات عن الأسلحة التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة وعلى الأسلحة التي أعيد تصنيفها حديثا، إضافة إلى رسوم ثابتة للذخيرة المرتبطة بها. كما سيوفر البرنامج مساعدات مالية للشركات والقطاع المعني لمساعدتهما على التكيف مع الإصلاحات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الأحد إنه يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابي المعادي للسامية في بونداي، وأضاف قائلا إن ذلك يشمل إصلاحا حقيقيا للأسلحة على مستوى البلاد. وتساهم الحكومة الفيدرالية بنسبة 50% من تكاليف الإدارة، كما تمول بالكامل تدمير الأسلحة التي يجري تسليمها. ويطبق جدول أسعار ثابت على حاملي التراخيص الأفراد الذين تتجاوز أسلحتهم الحد القانوني الجديد مقابل تسليمها والحصول على تعويضات، كما سيحدد تعويضا بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتحصل الشركات والتجار المؤهلون على منح تصل إلى 25,000 دولار، إضافة إلى إعفاء لمرة واحدة من رسوم الترخيص بقيمة 500 دولار لكل تاجر على مدى عامين. ومن المقرر أن تفتح السلطات مطلع عام 2027 مسارا للتعويض مقابل رسوم عن الأسلحة المؤهلة الأعلى قيمة، والتي تتجاوز قيمتها السوقية التقديرية 3,000 دولار، على ألا يزيد التعويض على 10,000 دولار لكل قطعة سلاح. وسيحدد تعويض بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتشير التقديرات إلى أن القيود الجديدة على الملكية ستطال ما يصل إلى 274,000 سلاح مسجل، أي نحو 24% من إجمالي الأسلحة المسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ونحو 50,000 حامل ترخيص. ورغم تقديم برنامج إعادة الشراء بوصفه برنامجا وطنيا، فإن ولاية نيو ساوث ويلز هي الولاية الوحيدة المشاركة فيه حتى الآن، ورفضت كوينزلاند وفيكتوريا الانضمام إلى البرنامج، فيما أكدت المقاطعة الشمالية إنها لن تمول برنامجا لإعادة شراء الأسلحة. وأعلنت جنوب أستراليا في يناير كانون الثاني الماضي دعمها البرنامج من حيث المبدأ، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع تازمانيا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. وقالت أستراليا الغربية إنها متحمسة للمشاركة بعد أن أنهت في يناير كانون الثاني برنامجها الخاص لإعادة شراء الأسلحة الذي استمر عامين. وشهد البرنامج تسليم التجار والمالكين أكثر من 83,000 سلاح وانخفاض ملكية الأسلحة في الولاية بنسبة 24% خلال عامين فقط، وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل بسبب معارضة عدة ولايات، أكد ألبانيزي إن الحكومة الفيدرالية ستكون شريكا مستعدا للتعاون مع الولايات. وقال إنني سأواصل العمل بصورة بناءة مع الولايات والمقاطعات، وهي ستتخذ قراراتها الخاصة ضمن نظامنا الفيدرالي، وهي تتحمل مسؤوليتها. وأضاف قائلا لكل ما أود أن أقوله والتأكيد عليه هو أن لديها في الحكومة الفيدرالية شريكا مستعدا للتعاون معها. وقال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن القوانين الجديدة ستجعل الولاية صاحبة أكثر قوانين الأسلحة صرامة بين كل الولايات الأسترالية، مشيرا إلى برنامج أستراليا الغربية بوصفه نموذجا يريد تكراره. وأضاف قائلا سأفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا نشهد حدثا إرهابيا آخر في ولايتنا، وأقر بأن البرنامج لا يحظى بتأييد الجميع وأنه سيكون مثيرا للجدل وسيواجه معارضة، لكنه قال إنه لن ينتظر إلى أن تنضم جميع الولايات إليه، وسيكون من الأفضل أن تشارك كل الولايات، لكننا مسؤولون عن ولاية نيو ساوث ويلز ولن أسمح للكمال بأن يكون عدوا للخير. وأضاف قائلا إذا كان ذلك يعني أننا سنكون أول من يتحرك أو حتى الطرف الوحيد الذي يتحرك فهذا ما يتعين علينا أن نفعله. وأعلنت زعيمة حزب أمة واحدة العنصرية بولين هانسل معارضتها الصريحة للبرنامج، معتبرة أنه لا ينبغي معاقبة الأستراليين الملتزمين بالقانون. ملبورن، تحقق شرطة فيكتوريا في إطلاق نار استهدف شخصية يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة أمام منزل في منطقة ألتونا نورث غرب ملبورن الداخلي. وقالت الشرطة إن فرق الطوارئ استجابت قبيل الساعة 8 من مساء يوم الأحد لبلاغات عن تعرض رجل يبلغ من العمر 48 عاما لإطلاق نار داخل سيارة كانت متوقفة في ممر المنزل، ونقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، فيما وصفت الشرطة الحادثة بأنه هجوم مستهدف. وحضر محققون من وحدة مسرح الجرائم الكبرى إلى الموقع صباح اليوم لإجراء الفحوص الجنائية وجمع الأدلة في محاولة لتحديد ملابسات إطلاق النار وهوية المسؤولين عنه. وأفادت تقارير إعلامية بأن المصاب شخصية بارزة يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة، وإن له صلات مزعومة بتجارة التبغ غير المشروعة في ملبون، لكن الشرطة لم تؤكد رسميا هويته ولم تعلن حتى الآن عن توقيف أي شخص على خلفية هذا الهجوم. كامبرا، أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء إن المستثمرين قلصوا حضورهم في سوق الإسكان بصورة حادة خلال ربع يونيو حزيران، وسجلت قروض المستثمرين أكبر تراجع لها منذ سبتمبر أيلول 2022. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الجمعة إن أرقام الإقراض تشكل مؤشرا مشجعا إلى أن تغييرات حكومة العمال على نظام المديونية السلبية أو ما يعرف باسم نيجاتيف جيرينج، وعلى خصم ضريبة أرباح رأس المال أو ما يعرف بكابيتال جين ديسكاونت تحقق الهدف منها. وأضاف أن السوق يتحول لمصلحة مشتري المنزل الأول حتى قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ رسميا، غير أن خبراء قالوا إن هذا التراجع لم يتحول بالضرورة إلى موجة من مشتري المنزل الأول، وهي النتيجة التي استهدفتها تغييرات ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية. وأظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء التي صدرت يوم الجمعة الماضي إن عدد قروض المستثمرين انخفض بنسبة 8.6% خلال ربع يونيو حزيران، في حين تراجعت قروض مشتري المنزل الأول بنسبة أقل بلغت 2.9%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول صنع.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 704 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 35 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. في سؤال ورد امبارح في تعليقات كثيرة بعد حلقة امبارح، ما الفرق بين دين وملة وعقيدة؟ كلها تقريبا مترادفات، يعني كلمات لها نفس المعنى، ولكن كل كلمة منها بتستخدم على حسب الزاوية اللي بننظر منها. يعني الدين هو المنهج الذي يداين به الله الخلق، فلما تنظر من زاوية العلاقة بالله بتقول دين، تستخدم كلمة دين، والدين دين الله الإسلام. الملة إذا نظرت من زاوية الإنسان سواء النبي أو دعي، فتقول ملة إبراهيم أو ملة اليهود ملة النصارى، لكن ما فيش حاجة اسمها ملة الله، واخد بالك؟ مع ان في النهاية هي مترادفات ونفس المعنى، ولكن على حسب انت بتنظر من اي زاوية بتختار التعبير. عقيدة هو المنهج نفسه، وكلمة عقيدة على فكرة لم تذكر في القرآن ابدا ولا مرة، ولكن معناها ما نؤمن به، فنقدر نقول انها وردت في القرآن بكلم بمعنى ايمان. ماشي، تدبرنا امبارح قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنا قرأت الآية كلها، بس أنا عاوزك تركز على الجزئية بتاعت قل إن هدى الله هو الهدى. هذا المقطع يهمني جدا في الآية دي، لأن هو اللي هيساعدنا في فهم الآية اللي جاية. طيب، ده فريق من الذين أوتوا الكتاب ربنا قال عنه

0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: طيب تأمل معايا بقى الآية 121 كده.
0: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة
0: يتلونه حق تلاوته. تلا يعني تبع. جاء أحمد وتلاه مصطفى يعني تبعه مصطفى. القراءة بفهم بهدف الاتباع اسمها تلاوة. فالأخبار بنقرأها، لكن التعاليم سواء تعاليم دينية تعاليم علمية بنتلوها، يعني بنقرأها بفهم علشان نتبعها. هما المجموعة دي من بني إسرائيل، الفريق ده المنصف ده، قرأوا التوراة بفهم ليتبعوها، فاستطاعوا بسبب هذا التدبر للتوراة أن يصلوا إلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه اللي نزل عليه اللي هو القرآن. يبقى اقرا معايا تاني كده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته يعني بيقرأوا صح ويتدبروه، لذلك التدبر هيؤدي بهم إلى الإيمان. أولئك يؤمنون به. به اللي هو إيه؟ كتابهم؟ لا، ما خلاص خلاص قرأوه وتدبروه عشان يتبعوا تعاليمه. فليه ربنا يقول أولئك يؤمنون به؟ هم هيتبعوا تعاليمه اللي منها نبي آخر الزمان وصفاته. يبقى أولئك يؤمنون به ممكن، وفي قول بيقول مقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس لغويا ما ينفعش، لان به حرف جر وضمير متصل، ضمير متصل بيشير لمذكور في النص، يعني بيشير لشيء تم ذكره في النص. فلما اقول به الهاء الضمير ده يعود على حد انا ذكرته من شوية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر آية بصيغة المخاطب. بص معايا على الآية 120. ولن ترضى عنك أنت يا محمد، بصيغة المخاطب، ربنا بيخاطبه مش بصيغة الغائب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، برضو صيغة المخاطب، ملتهم. قل برضو مخاطب، إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أنت يا محمد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كل ده بصيغة المخاطب. فلو ربنا يقصده هو في الآية 121 كان هيقول إيه؟ أولئك يؤمنون، مش به، كان هيقول أولئك يؤمنون بك. لو ربنا يقصد النبي وهو، لكن كان يقول بك، لكن ربنا قال أولئك يؤمنون به. أمال إيه المقصود أولئك يؤمنون به؟ أنا قلت لكم في أول الحلقة أنا بقرأ الآية 121 ويهمني منها أي مقطع. الذي ها فاكرين ما قلت لكم الآية 120 يهمني منها المقطع ده. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى في 121 لما شوف أولئك يؤمنون به يبقى يؤمنون بإيه؟ بهدى الله، صح؟ نقرأ تاني 120 121 وركز إن به مقصود بها هدى الله أهي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب

0: كتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، اللي هو هدى الله في الآية اللي قبلها، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب يبقى هدى الله اللي هو ايه؟ أول السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا السورة كلها عن الهدى. انت طلبت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربنا في أول البقرة قال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو ده الهدى. وبعد كده جاب لك بقى طول الصورة، جاب لك الناس بتتعامل ازاي مع الهدى. يبقى اليهود اللي ربنا آتاهم الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بالقرآن، تمام، يؤمنون بالقرآن. بعدين رجع يتكلم تاني عن الفريق الأول، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللي هيكفر بالقرآن بقى هو ده الخسران. اقرأ بقى الآية اللي بعدها، ومن هنا ركزوا معايا قوي يا جماعة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صيغة يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، جت ثلاث مرات في القرآن، الثلاثة في البقرة. أول مرة في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إيه بقى عهد الله اللي لازم يوفوا به؟ بالنسبة لبني إسرائيل في عهدين، العهد العام اللي اتخذ على البشرية كلها، البشر وهم في عالم الذر، يعني ربنا قبل أن يخلق كل إنسان وهو في ظهر أبيه، وهو في الدي ان اي بتاع أبوه، وهو كأي حاجة يعني ذرة في أبوه، ربنا أخذ عليه العهد، يعني زرع في فطرته الإيمان بالله قبل أن يخلق الإنسان، زرع في فطرته كده. الآية 172 في الأعراف، آدي عهد من العهود اللي اتخذت على بني إسرائيل، ده عهد عام على البشر كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خلاص طيب، في بقى عهد خاص أخذ على بني إسرائيل خاصة بصفتهم الأمة المؤمنة، أمة الإسلام. بالتالي هذا عهد على المؤمنين عبر العصور، وبيلزمنا إحنا كمان. فين بقى العهد ده؟ في سورة أظن دي المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. اسمع بقى العهد، وقال الله إني معكم، ده اللي هتاخده من ربنا اللي يبقى معاك، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هيبقى معنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنا سيئاتنا. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. خلاص، خلاصة هذا العهد هو إنه يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسل الله كلهم وينصروهم ويقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ينفقوا في سبيل الله، ربنا كده هيبقى معهم. وقال الله إني معكم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، إذن كل رسول كذبوه نقضوا العهد مع الله. كذبوا داود، كذبوا سليمان، كذبوا زكريا، كذبوا المسيح طبعا، وكذبوا سيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طيب، أدي أول مرة جت فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تاني مرة الآية 47، وهي هي بالضبط بالحرف نفس اللفظ بتاع 122. ركز معايا الحته دي محتاجه تركيز جدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هي 122 برضو. اذكروا نعمتي مقصود بها جنس النعم، مش نعمة معينة، لا لا، يعني اذكروا بها النعم كلها. ومن بعد الآية دي ربنا ذكرهم بنعمة الإنجاء من آل فرعون اللي كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وذكرهم بنعمة شق البحر لهم وإغراق عدوهم فرعون وجنوده وهم ينظرون، ونعم كثيرة مرينا عليها، المن والسلوى، طعام فاخر خمس نجوم بينزل في الصحراء، الغمام، السحاب اللي ماشي بيظللهم، التوراة اللي نزلت على موسى، كل دي نعم. وأني فضلتكم على العالمين. في ناس بتفهم أن فضلهم على العالمين يعني اعتبرهم أحسن من الآخرين، بس ده مش صحيح. ربنا لا يخفى عليه طبيعتهم. على فكرة الفضل هو الزيادة. محلات القماش في آخر الصيف وآخر الشتاء بتعلن عن موسم البواقي والفضلات، فضلات القماش يعني قطع القماش الزائدة. أنا فضلت ابني فلان على إخواته بقطعة اللحم دي لأنه ضعيف ويحتاج تغذية أكثر. فضلته يعني مش حبيته أكثر، مش أنا شايفه أحسن، فضلته عنهم بقطعة اللحم، يعني أعطيته قطعة اللحم دي زيادة عنهم، هم زيادة عن الطبيعي. أحسن أمة وأكتر أمة فيها خير هي أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط. الدليل على أنا بقوله إيه بقى؟ آل عمران 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس بشرط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده عمل، وتؤمنون بالله ده إيمان وعقيدة، دول الشرطين بتوع الخيرية. ولو آمن أهل الكتاب، لو آمن أهل الكتاب اللي تم تفضيلهم، اللي ربنا فضلهم على العالمين، لكان خيرا لهم. إذن تفضيلهم مش معناه ان هم خير من خير خير الناس ولا حاجة، تمام؟ تفضيلهم كان بإعطائهم زيادة عن الآخرين. وأكتر شيء أخذوه زيادة العدد الهائل من الأنبياء. في كل أمة ظهر نبي، ممكن اثنين. الأنبياء عشان تبقى عارفين مش 25 واحد ذكر أسمائهم في القرآن، لا، أكتر بكتير جدا. ربنا في سورة النساء بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل آخرين كتير جدا. طب يعني اليابان ظهر فيها رسل؟ طب الفلبين ظهر فيها رسل؟ على فكرة بيجي لي الأسئلة دي. طب الصين ظهر فيها رسل؟ طب البرازيل ظهر فيها رسل؟ ظهر فيها رسل طبعا، وأنبياء. الدليل سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن نحن نعتقد أن كل الأمم أنذرت وجالها أنبياء ورسل، بس مش كلهم عندنا أسماء، لأن القرآن مش سجل تاريخي. لكن لما بنبحث في جذور الديانات الوضعية اللي بنشوفها في آسيا وإفريقيا، ودول بيعبدوا السمك ودول بيعبدوا الحاجات الغريبة دي، نبحث جوه الدين ده نجد آثار لرسالات توحيدية وحرفت بعد ذلك. بعد ما ربنا ذكر بني إسرائيل بكل النعم عليهم وبمواقفهم اللي فيها جحود للنعمة، كرر الآية 47 بالحرف في الآية 122، هي بالضبط: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. معقول ما فيش فرق خالص؟ لا، في فرق. فين؟ في الآية التالية لكل واحدة منهم. اربط بقى هجيب بقى معاكم دلوقتي 48 و123 وشوفوهم مع بعض. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دي 48. 123 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هي بالحرف ولا يقبل منها برضو وبعد كده عدل بالشفاعة لا ودى الشفاعة في الآخر وجاب العدل في الأول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ركز بقى نحلل الآيتين دول. الآيتين فيهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني اتقوا يوم القيامة عندما تبعثون وتحاسبون ماشي طيب. لكن باقي الآية مقلوب. 48 اهي و23 و123 اهي. انا بقى ايه شلت، انا عايز اجيب الجزئية دي من كل واحدة فيهم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ده في 48. 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه بقى؟ ليه جاب الشفاعة الأول والعدل في الآخر في الآية الأولانية في 48 وعكسهم في 123؟ الشفاعة احنا عارفينها هي ايه؟ ان واحد يشفع لواحد تاني حتى لا يعاقب، يقول معلش عشان خاطري سامحوه. ده علشان تقبل شفاعته لازم هو يكون له خاطر، عمل حاجة كويسة للبلد مثلا فالشعب يقبل عشان خاطر عينيه عدم تنفيذ العقوبة في قريبه او صاحبه او جاره، جبرا لخاطر هذا الشخص الشافع. ده لو قبلت هذه الشفاعة. لو قبلت هذه الشفاعة يبقى عمل ايه؟ يبقى جزى عنه، جزى عن الشخص اللي كان هيعاقب. عشان كده ربنا قال لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى احنا قدام نفسين، هنا عندنا نفس بتحاول تجزي عن نفس تانية. طيب جزى عنه يعني نفعه وجاب نتيجة. طيب لو اتقال لا الشفاعة بتاعتك مش مقبولة، ده انت مش عارف، ده الراجل ده عمل مصيبة، ده كلف الدولة 5 مليون جنيه، هيقول خلاص مدام ما قبلتوش شفاعتي اتفضلوا خدوا العدل. العدل يعني ما يعادل الخسائر اللي سببها، ادي 5 مليون جنيه. واضح معنى العدل؟ يعني ما يعدل اللي سببه من خسائر. طيب ليه عكسهم في الآية 123 بقى؟ ركز بقى كده وبص على 48 و123. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. عشان تفهم لازم تلاحظ معايا ان في لفظ متغير. حد لاحظه في لفظ جديد ظهر في 123. الأفعال اللي في الآية الأولى إيه؟ يقبل يؤخذ صح؟ ولا يقبل أدي فعل، ولا يؤخذ أدي فعل. 123 الأفعال اللي فيها يقبل وتنفع ولا تنفعها. إيه تنفع دي بقى؟ ظهرت منين؟ ما دي مش موجودة في الآية الأولانية. اللي هيفهمنا بقى هو فعل تنفع ده. ولا تنفعها شفاعة. احنا في الصيغة بتاعت الايتين قلنا عندنا نفسين مش نفس واحدة اهي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس تانية شيئا. الاولى نفس كريمة بتحاول تجزي وتدافع عن نفس تانية عاملة مصيبة ورايحة في داهية. يبقى لما نبص بقى في 48 و123 ونقارنهم ببعض، قارنهم بقى ببعض، هنفهم ان النفس المقصودة في الآية الأولى اللي هي 48 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هي النفس الأولى الكريمة اللي بتحاول تجزي عن النفس المجرمة اللي رايحة في ده. وهنفهم ان النفس التانية المجرمة هي المقصودة في الآية 123. ليه بقى؟ عرفنا ازاي؟ علشان كلمة ولا تنفعها شفاعة دلت ان المقصود هنا هي النفس اللي كانت هتنفعها الشفاعة، يبقى النفس التانية المجرمة. فهمتوا بقى دي؟ يبقى النفس اللي ربنا بيتكلم عنها اللي بيقصدها في الآية 123 122 و123 بقى كمان هي النفس المجرمة. طيب طبيعي ان النفس المجرمة هتحاول تدفع العدل اللي هو الغرامة التعويض عن الخسائر، فلما لا يقبل منها عدل، ركز معايا في الآية 123، لما لا يقبل منها عدل هتطلع تجري تبحث عن شافع، هتلجأ للشفاعة يشفع لها، فتفاجأ انها كمان ولا تنفعها شفاعة كمان، يعني لا ينفع يتخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. انما 48 بقى النفس الكريمة اللي دخلت تحاول تساعد، نفس هتعاقب. اول حاجة هتحاول تعملها ايه؟ انها تشفع، فتفاجئ انه ولا يقبل منها شفاعة، النفس اللي هتحاول تشفع لن يقبل منها شفاعة، فهتلجأ الى بلان بي، هتحاول بقى تدفع العدل. هو من الاول خلاص هيحاول يدفع ليه؟ ما في الاول يحاول يشفع ما فيش فايدة، طب انا يا جماعة هدفع الخسائر، هدفع التعويضات. كام التعويضات؟ ولا يؤخذ منها عدل ولا التعويض هيؤخذ. يبقى 47 و122 اللي هما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مش مكررين لما نضم لهم الأيتين اللي بعدهم 48 و123، نجد أيتين بيتكلموا عن الشافع وأيتين بيتكلموا عن المشفوع له. فيبقى ربنا بيحذر بني إسرائيل ان اليوم ده ما قدامهمش علشان يفوزوا فيه ويتفادوا الخسران والعذاب الا خيار واحد فقط، وقلناه في الآية 121 اللي هو ايه؟ الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. والخاسرون انسوا ان حاجة هتنفعهم بعد كده، لا شافع هيشفع لهم ولا عدل هيقبل منهم، ولا يوجد أي مفر بالنسبة لكم إلا الإيمان بمحمد وبالقرآن يا أهل الكتاب. وبذلك نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في سلسلة عنوانها قضايا مجتمعية. عنوان درس اليوم الحدة عند الخصومة. الإسلام أيها الإخوة دين مثالي واقعي. مثالي يقول لنا لا تتخاصموا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه مثالية بعضنا يصل إليها، بعضنا لا يصل. الإسلام دين مثالي ودين واقعي. واقعي بيقول ما في مشكلة تتخاصم أنت وأخوك، ما في مشكلة تتزاعل أنت وأخوك، ما في مشكلة تعلق بينك وبين مرتك، بس إذا تخانقت، إذا تخاصمت، إذا علقت بيناتكم هناك أدب للخصومة. الحديث اليوم سيتحدث عن آداب الخصومة الخمسة. الحدة عند الخصومة. عقد شاب على فتاة عقدا خارج المحكمة. كتاب شيخ. تعارفت الأسرتان وتقاربتا وتبادلتا الزيارات والضيافات والهدايا والإكرام. حدث أن تخاصم العاقدان وتمت الخصومة ولم يجدا معينا ليوقفها عند حد. أرادت الفتاة طلاقا وأراد الفراق، غير أنه من 6 أشهر لم يزرها ولم يتصل بها ولم يجب على رسائلها ولم يلقي عليها كلمة الطلاق ولم يعطيها حقها ولم تسامحه بشيء. ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن لم يستطع أحد التوسط لدى الاثنين للوصول إلى حل. فلا الزوج راض بتسريحها بإحسان، يقول إن كان لكم حق عندي فخذوه في المحكمة، ولا الزوجة راضية له الإبراء، تقول لي عليه حق لا أسامحه أبدا. الحدة في الخصومة. نحن بكرة ليلة قدر يا أخوان، معقول بكرة بعد بكرة كل يوم ليلة قدر، اليوم ليلة قدر، معقول أن أدخل ليلة القدر وهيك بيني وبين واحد خصومة لا عم برضى حلها ولا عم يرضى يحلها، وكلانا يصلي قيام الليل، وكلانا يقرأ القرآن، وكلانا صائم، وكلانا تصدق، وكلانا فطر الصائمين، أما الخصومة ما عندنا سامحني تربية إسلامية في الخصومة. اشتركا في تجارة درت عليهما أرباحا كبيرة وعاودا الشراكة مرات ومرات، حصلت بينهما يوما خصومة وظن كل منهما أنه على الحق، ولم يوفقا إلى من ينزع فتيل الأحقاد، فقررا حل الشركة، وراح كل منهما يوغر صدور الناس على خصمه ويشيع عليه الأراجيف، وزادت الحدة فيهما، فكل منهما يريد تحطيم الآخر وإخراجه من السوق. الحدة عند الخصومة. هلأ نحن يا أخوان كلنا وقت منكون رواء مناح، شوفوا ما أحلاكم اللي هيك قاعدين بالجامع، والله مناخذ لكم صورة هيك كتير حلوين، بس نحن بدنا نكون بس نتخانق، بس تغضب، بس يطلع خلقك، بس تزعل مني، بس ازعل منك، شو هتساوي؟ ماذا تفعل؟ هناك نريد أن نأخذ لك صورة. وقعت قطيعة بين زوجين، أراد أحد الشيوخ التوسط بينهما
لما اجتمع بالزوجة وأهلها وراحوا ينعتون الزوج بأسوأ النعوت، ما هو زوج بنتهم صهرهم، ما هنن بزماناتهم أعطوه وحطوه بالصدر والله يخلي لنا صهرنا، الآن راحوا ينعتونه بأسوأ النعوت. سأل الشيخ الزوجة: هل تستطيعين ذكر محاسن زوجك ثلاثة منها؟ حكيتي لي كل شيء سيء منيح، إذا سمحتي ثلاث شغلات منيحة. فاستغرب عندما أجابت: لم أجد فيه حسنة واحدة. يا لطيف، شلون تزوجتي؟ والله سألتها قلت لها احكي لي بس ثلاث شغلات منيحة فيه، قالت لي ما عنده. قلت لها شلون تزوجتي لك؟ حكيت كلمة بس بستحي لكم ياها عن نفسها، أنه هي تزوجته كانت كذا. الحدة عند الخصومة. كانت بينهما شراكة قديمة يجلبان فيها الخير لنفسيهما وللناس. حدثت بينهما خصومة أوغرت الصدور وأججت الأحقاد، راح كل منهما يؤذي الآخر بما استطاع، ووصل الأمر بكليهما إلى كتابة تقارير أمنية غير صادقة لإيصال الأذى لشريكه القديم. الحدة عند الخصومة. كثير منا أيها الإخوة لهم عند الوفاق وجه بشوش ومنطق حسن وكرم واسع وتساهل وتسامح، لكن عددا منا إذا اختلف مع غيره أو انزعج منه أو خاصمه تميز من الغيظ وانشق من الغضب واحتد والتهب، فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء، يريد أن يزبد ويرعد ويرفع ويخفض ولا يقبل بحل ولا يرضى بتحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ نحن رايحين لليلة القدر. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ طبعا بين النافلة، صلاة النافلة وصدقة النافلة وصوم النافلة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، تحلق الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الإسلام أيها الإخوة من واقعيته وضع لنا ضوابط للخصومة. نحن بشر، نزعل من بعض، نرضى من بعض، بتخذ أنا موقف، تتخذ أنت مني موقف، معش ما في مشكلة، بس أنا أريد أن أذكر لك خمسة أشياء إذا صارت خصومة بيني وبينك. واحد، مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة. كل كلمة عم تحكيها الله سمعها وسجلها وسيسألك عنها، كل صورة أبرزتها، كل وثيقة قدمتها في نسخة منها رفعت إلى رب العالمين، ويوم الأيام ستعرض عليك. عن الزبير قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. شايف هالخناقة تبعهون؟ نفسها بدنا نتخانقها فوق. شايف هالخصومة تبعهون؟ نفسها بدنا تنعاد، بدنا نعمل تمثيل للواقعة بالآخر. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذن لشديد. يا لطيف، قدام الله بدي أقول نفس الكلمات. أنت يا بنتي نفس الكلمات حتحكيهم قدام رب العالمين، يلي قلتيهم عن زوجك، يلي قلتيهم عن حماتك، يلي قلتيهم عن ضرتك، يلي قلتيهم عن مرتخوكي، بدك تقوليهم كلمة كلمة بدون ينعادوا. فمهما أردت أن تقول في الخصومة فقل، ومهما أردت أن تفعل فافعل، لكن اعلم أن الله تعالى يراقبك، وأن قولك
وفعلك معروضان عليه. هذا واحد. اثنين، من آداب الخصومة في الإسلام، واحد مراقبة الله تعالى، اثنين الاحتكام في الخصومة للشرع والنزول على حكمه. نحن يا أخوان الحقيقة لا خير فينا إذا لم نرضى بشرع الله ليحكم بيننا، لا خير فينا على الإطلاق. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم لك يا محمد، الله عز وجل يقول صلى الله عليه سيدنا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مو بس هيك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سامحوني يا أخوان، قد ما قلت أنا مؤمن، وقد ما حطيت على بيتي الحاج فلان، وقد ما صورت حالي بمكة والمدينة، الله عم يحلف ماله مؤمن. الدين يا أخوان مو هيلمة، يعني الدين انضباط لهذه الشريعة. فمن رضي في الخصومة بحكم الشريعة فقد عدل وأنصف، ومن لم يرضى فقد جار وبغى. ومرارا ما رأيت خصوما نزلوا على حكم الشريعة في خصومتهم فسلموا من الأحقاد والآثام وعوضهم الله خيرا مما قدموا، ورأيت من لم يرضى بحكم الشرع فندم ندامة الكسعي. والله في شابين بيحضروا مرات عنا 35 سنة بيشتغلوا بتجارة مواد طب الأسنان، صارت بيناتهم خصومة، بدهم من يحتكموا لأحد، أم قالوا هذا الدكتور الشعال طبيب أسنان يعني وشيخ فبيفهم علينا شو بدنا نقول. جاءوا إلي، أنا لا أعرفهما قبل هذه الواقعة، قالوا لي في خصومة وفي تجارة طب أسنان يعني مواد طب أسنان. قلت لهم طيب بس نجيب واحد معي خبير بالتجارة، أنا خبير بطب الأسنان بس نجيب واحد خبير تجارة كمان. قال طيب، تواعدنا الموعد، جئنا، تفضل يا فلان احكي لنا القصة، حكى سجلنا شيئا، تفضل حضرتك احكي لنا القصة، حكى سجلنا أشياء. نالوا خير إن شاء الله، موعدنا بيوم كذا بعد يومين مثلا. والله تدارست أنا وهذا الرجل الفاضل، طلع معنا كمان بدنا نسمع منه الأشياء، جئنا بهذا اليوم سمعنا الأشياء التي نريد، نالوا مع السلامة. إمتى الموعد الجاي؟ فقال أحدهم بيته بكفر سوسة، قال تفضلوا لعندي على البيت. نالوا الطرف الثاني بترضى؟ قال إيه بنرضى. نالوا خلاص يوم كذا ساعة كذا. هلأ نحن لما درسنا المسألة أنا وهالأخ، طلع معنا أنه هاد صاحب البيت اللي نحن هلأ رايحين لعنده الخصم، هاد بده يدفع منه للطرف الآخر، نسيت يمكن 700,000 ليرة كانت وقتها، هو بده يدفعه. مظبوط مظبوط. جينا باليوم الموعود إلى بيت هذا الرجل، كاتبين هالحكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. في مقدمة لقراءة هالحكم، لما كانت القصة بين فلان وفلان كذا كذا كذا، ولما كان كذا وبناء على كذا، وبعد التحكيم من قبل فلان وفلان تقرر ما يأتي، الحكم الشرعي بالمسألة كذا، والتكييف الفقهي كذا، وبالنتيجة بأن فلان الفلاني يجب أن يعطي خصمه 700,000 ليرة سورية. 700,000 لما يضربون ب300 يعني. أنا حكيت لكم الحكم، قاعدين نحن هيك، هو صاحب البيت اللي قاعدين ببيته نحن، هذا بده يدفع 700، ما لقينا لكم ياما إلا قام وطلع من الأوضة ولكن ما حكم. خير إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة دقيقتين، نحن رايح يجيب لنا شي شغلة، 5 دقائق ما عاد حدا إجا، لك شوفونا يا دقوا الباب يا أخي علي، شبو 7 دقائق 8 دقائق، لك أخي خلاص ما بده حكمنا يطالعنا بس قاعدين ببيت ونحن. والله بعد شي 10 دقائق فات، حامل كيس حطه على الطاولة، قال الأستاذ هي 700،
نالوا شوي 700,000 وانتوا عم تقولوا انه لازم ادفع له 700,000، لهم بلا هذه هي 700,000. نالوا يا فلان تفضل خدهم عدهم، قال لا خلص معدودين. دعوا ندعي، والله دعينا له لهالرجل، والله ولكن ما حكى، دعينا له والله ومن قلبنا يعني دعينا، الله يزيد خير كتير خير وانهى الخصومة يعني، ولا بدهم يضلوا ولا يبنزوا عن المحاكم تعد له 30-40 سنة ويضلوا متعالقين والقلوب مملوءة، ولا شعبان ولا رمضان ولا ليلة القدر ولا ليلة عرفة. المهم دعينا له للطرف الثاني ودعينا للي حكموا، والحمد لله رب العالمين ورحمه. يا أخوان يا شباب يا رجال، أنت لما بتتعامل مع الله أنت عم تتعامل مع الله، وأنت نزلت على حكم الله. هؤلاء الشيوخ يعني يخبرون باجتهادهم، والله أعلم هذا هو اجتهادهم. المهم رحنا، بعد شي 4 أشهر بدق هالتليفون عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ، أنا فلان الفلاني، عرفتني؟ مين فلان الفلاني؟ تقول والله سامحني يعني رايح حنبالي. قال لي أنا يلي من 4 أشهر 5 أشهر ساوينا تحكيم وأنتوا حكمتوا علي و700,000 فرق سوري. قلت له إيه والله والله الله يزيك الخير، والله أنا عم بحكي عليك بالخير يعني الله يزيك الخير. قال لي أنا بدي أقول لك شغلة. قلنا له تفضل. قال لي أنا عندي بيت بتنظيم كفرسوسة صلوا 10 سنين واقف. قلت له إيه؟ قال لي الله أكرمني بعت لي رب العالمين زبون اشترى مني بأكثر من السعر يلي أنا كنت حاطه ب7 ملايين ليرة سوري. هو دفع 700,000 اللي اشتراه بأكثر من الرقم اللي أنا حطه ب7 ملايين. قلت له هي دفعة أولى كمان. أنت عم تتعامل مع الله يا أخي، خلاص أنهي الخصومة. هذا مسلم يعني الذي خاصمته خطأ صح، بس هو مسلم. 3 من آداب الخصومة: 1 مراقبة الله، 2 النزول على حكم الشرع. مرة واحد دق لي تليفون قال لي أستاذ والله في خصومة بيني وبين واحد حبينا أنه أنت تحكم لنا. قلت له شو الاسم الكريم؟ قال لي فلان الفلاني. قال لي يعني بدي أحكي لك القصة. قلت له طوّب بالك قبل ما تحكي القصة. هلأ أنا إذا بدي أحكم لك فيما أعلم يعني من الشرع، أنت هلأ عم تدق لي تليفون بتنزل على حكمي بترد علي؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ أيوه بده يطمن، إذا حبحكم مثل ما بيجي على باله بيجيبني، إذا ما بحكم بجيب شيخ تاني. لكن في بالشام كتير مشايخ ضلوا بدور هيك يلاقي له شي شيخ يفهم قصته كما هو يريد ويحكم له، بعدين بيقول له إيه بدنا نتحكم للشرع. وصل الله يسمع ويرى يا أخوان. 3 من آداب الخصومة: الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها وترك مكان للصلح. في الحديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما. ماشي الحال، ما بدك تحبني لا تحبني، بس شوي شوي عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة. قديما قالوا: صلح خاسر خير من قضية رابحة. حدث أحد أساتذة الحقوق المعمرين عن واحد من القضاة أنه في القصر العدلي اليوم خصومات يترافع عنها ورثة الورثة. في خصومات عم يترافع عنها ورثة الورثة، صلوا جيلين عن حليت. قيل لأبي سفيان: ما بلغ بك من الشرف؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح موضعا. قال القاضي الفقيه ابن شبرمة: من بالغ في الخصومة أثم. شوي شوي يعني خاصم معلش، بس ما تشتد كتير. 4 قبل الأخير: لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. نصيحة يا أخوان، لا تقولوا الشيخ هيك قال لي، لا تردوا على الشيخ. إذا بتعرف مو حقك لا تأخذه لو الشيخ حكم لك. لا تقول بالقانون هيك حكم لي، إذا حقك خذه، إذا مو حقك لا تأخذه.
نصيحة. هون ادفع أسهل من الدفع هنيك. فلعلك تقع على محام نحرير يجلب لك من خصمك حقك وزيادة، خذ حقك ورد الزيادة. لعل خصومتك تصل إلى قاض بينك وبينه صلة، فتأخذه صلة القرابة أو الصحبة فيحكم لك بحقك ويزيد، فخذ حقك ودع الزيادة. لعلك ترفع ظلامتك لشيخ الشيوخ وأتقى الأتقياء يحكم لك، وأنت تعلم علم اليقين أن الأمر عليك لا لك، فلا تأخذ إلا حقك، ولا تتوانى أن تؤدي لخصمك حقه، ولا تقل هكذا حكم لي القاضي أو الشيخ، فإن ذلك لا يعذرك أمام الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. نحن اللي قاعدين هون يا أخوان في ناس ما شاء الله يعني لسن، بيعرف يحكي وبيعرف يدخل وبيعرف يخرج وبيعرف يقدم وبيعرف يأخر، وفي بيناتنا ناس ما لا يحسنوا الكلام. إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم له، والنبي قال لا ترد عليه، خذ حقك ورجع للخصم حقه. كثير صعبة يا أخوان حقوق الناس بالشريعة، كثير صعبة. خامسا وأخيرا من آداب الخصومة في الإسلام: ضبط اللسان في الخصومة. يا لطيف شو صعب هالشغل، يا لطيف. درس مبارح كان عن هذا الأمر. فأكثر ما يقع الخصوم في أعراض بعضهم، وفي تنقيص بعضهم، وفي سب وفحش وبذاء وفجور. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، مصفى يعني، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلاف. والشاهد هنا: إذا خاصم فجر. والله بعرفه منيح، والله بعرفه بالجامع، والله بعرفه مؤدب، شبه يا حرام خاصم أم فجر بالكلام. معنى فجر أي انبعث في المعاصي والمحارم. أيها الإخوة، إن تقوية أواصر المجتمع ديدن كل حكيم ونبيل. يدعو الإسلام في كل تعاليمه إلى الجماعة والاجتماع وتقوية أواصر المجتمع، ينهى عن التفرق والتناحر والتدابر وإضعاف أواصر الجماعة. وإن الحدة عند الخصومة تؤذي الفرد وتؤذي المجتمع، فاحذروها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 0

0: روسي ما بيحمل.
1: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
0: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
0: والتليفون
1: 9648727.
0: قول دواء قول.
1: يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: علامات الساعة. من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اليوم بإذن الله تعالى سوف نختم الكلام عن علامات الساعة الكبرى بالكلام عن آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي خروج نار عظيمة من بلاد اليمن. هذه النار التي سوف تخرج في آخر الزمان من بلاد اليمن تخرج من قعر عدن، تحشر الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام. قال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار قبل يوم القيامة، أي قبل يوم القيامة، قبل أن نفخ في الصور كما سوف يأتي معنا، من بحر حضرموت، أي ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت أو من حضرموت، تحشر الناس. قالوا: فيما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ماذا قال إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات: عليكم بالشام. وذكرنا سابقا أن الشام، بلاد الشام، هي لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، ونحن في هذه البلاد المباركة في أرض الرباط وفي أرض الجهاد في سبيل الله عز وجل، ونرى ذلك الآن عيانا في فلسطين وفي سوريا الأبية. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على من عاداهم، وأن يثبتهم وأن يؤيدهم بنصره العاجل بإذن الله تعالى. هذه النار إخوتي وأخواتي أخبرنا عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي حديث آخر أيضا رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، سوف نرى ما معنى ذلك بعد قليل، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، سوف نرى ما معنى ذلك، تقيل معهم حيث قالوا أيضا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. المعنى والله أعلم أن هذه النار ليس المقصود منها الإحراق، وإنما المقصود منها سوقهم إلى أرض المحشر في الشام. فإذا مشى الناس وتعبوا، ومنهم كما ذكر عليه الصلاة والسلام يكون على البعير، وثلاثة على البعير، وأربعة على البعير، هذه أحوال الناس، أي الناس عند ذلك يتناوبون، منهم من يكون يمشي، ومنهم سيرا الأقدام، ومنهم من يكون على الإبل، ومنهم من يكون على الدواب الأخرى، الأربعة على البعير الواحد أو الاثنان، وهكذا يتناوبون عليها، وهم أن يهرب الناس من هذه النار حتى يتجمعون كلهم في الشام في أرض واحدة. فالنار كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. قيلولة أي عندما ينامون للاستراحة في النهار وتبيت معهم حيث باتوا أي عند الليل وعند النوم فتتوقف النار. فإذا استيقظوا من قيلولتهم أو من نومهم انطلقت إليهم تسوقهم حتى تنتهي بهم إلى بلاد الشام وإلى أرض الشام كما ذكرنا أي في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. هذه النار العظيمة كما بينا وأنها تقوم بحشر الناس على أرض المحشر في بلاد الشام، هنا تنبيه أن المراد هنا بأرض المحشر أرض غير أرض المحشر التي يكون عليها الحساب يوم القيامة عندما يبعث الناس من قبورهم. وهنا تنبيه لأن الكثير إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات يخلط بين هذا الحديث أن النار سوف تحشر الناس في آخر الزمان في بلاد الشام وبين الحشر الذي يكون بعد خروج الناس من قبورهم والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه العلامة خروج النار من قعر عدن من بلاد اليمن هي آخر علامات الساعة كما أخبرناكم، أي آخر علامات الساعة الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. وبعدها يكون أي بعد هذه العلامة وبعد اجتماع الناس الذين بقوا أحياء على وجه الأرض تقوم القيامة عليهم وينفخ في الصور، أي ينفخ سيدنا إسرافيل عليه السلام النفخة الأولى وهي نفخة الصعق والإماتة، وبعدها تكون النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور والإحياء، وهنا تكون أرض المحشر الأخرى أرض بخلاف هذه الأرض التي نحن عليها، لها صفات أخرى أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على الإيمان على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 17 من آب أغسطس لعام 2026. القاهرة. تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكا دبلوماسيا مكثفا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع وصول المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ولقائه بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بحضور الوسطاء، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا التحرك في وقت تتعثر فيه مساعي الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق على خلفية الرفض الإسرائيلي لخريطة الطريق التي أقرها مجلس السلام والمؤلفة من 15 بندا تشمل انسحاب إسرائيل من القطاع وإدخال المساعدات وبدء الإعمار. كما تتزامن المباحثات مع استئناف إسرائيل لهجماتها في غزة بعد توقف نسبي لنحو 10 أيام وتصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما في بلدة قصر جنوبي نابلس التي يواصل مستوطنون حصار منازل 3 أسر فلسطينية فيها منذ 8 أيام. وكشف مصدر فلسطيني أن اجتماع كوشنر مع قيادة حماس بالقاهرة دام أكثر من 2 ساعة بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف، وذلك قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المصدر إن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر نفسه بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يدعو لنزع سلاح الفصائل كخطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة وفق ما نقله المصدر الفلسطيني. وأبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا في غزة. وفي تلك الأثناء قال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن اللقاءات في القاهرة تسعى للمضي قدما بخريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام أواخر الشهر الماضي وباركها ترامب واعتبرها إنجازا تاريخيا. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن لقاء كوشنر مع قيادة حماس ومالادينوف شارك فيها أيضا عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاء بهدف الضغط على قادة الحركة من أجل تنفيذ التزامهم بنزع سلاحها وتحويل الالتزام إلى خطوات ملموسة يمكن التحقق منها. ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر مطلع أن مجلس السلام يطالب حركة حماس بالبدء بتفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل تعافي غزة وإعمارها. الضفة الغربية المحتلة. شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تمثل في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في رام الله والتحضير لإعادة مستوطنة مخلات قرب جنين، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل. وتزامن ذلك مع استمرار حصار منازل 3 أسر فلسطينية في بلدة قصر جنوبي نابلس منذ 8 أيام، إلى جانب اقتحامات لجيش الاحتلال واعتقالات وإخطارات بهدم منازل فلسطينية في مناطق عدة بالضفة. وأفاد مراسلون بإقدام مستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، في حين أقدم مستوطنون على نصب خيام في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وإذا أقيمت البؤرة الجديدة فسيرتفع عدد البؤر المحيطة بقرية أم صفا إلى 6 بؤر، مع استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين واستيلائهم على مزيد من الأراضي في المنطقة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي عموم الضفة الغربية أقام المستوطنون 200 بؤرة استيطانية خلال 1000 يوم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، ويقيم نحو 750,000 مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي للقدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا. وبشأن الحصار المستمر منذ أكثر من أسبوع على بلدة قصر، قال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن الجيش الإسرائيلي أصبح يمارس مضايقات للعائلات المحتجزة في منطقة جبل رأس العين في البلدة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وهجماتهم التي يحاولون عبرها إرهاب الأهالي هناك. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي الذي يتخذ من أحد المنازل سكن عسكرية أصبح يشكل خطرا على حياة المحاصرين هناك بعد أن حول المنزل إلى مسرح للإزعاج والقلق، مما يؤثر في نوم المواطنين وراحتهم بشكل كبير. وفي الأثناء اقتحم جيش الاحتلال مناطق فلسطينية عدة في الضفة الغربية، ووزع إخطارات بوقف البناء وأخرى بالهدم على منازل، في حين تسببت إجراءاته العسكرية في تعطيل مرور فلسطينيين عبر حاجز شمالي القدس. وأفادت وكالة وفا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية المغير في شمال شرق مدينة رام الله وأقام حاجزا عسكريا على مدخلها، مضيفة أن الجيش أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في المنطقة، مما تسبب في حالات اختناق، في حين شدد إجراءاته العسكرية وأعاق حركة المواطنين. واشنطن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: يسرني للغاية أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت مؤخرا وأخيرا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط وتظهر كيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بفعالية كبرى. وتابع: تهانينا للقيادة العظيمة في السعودية وتركيا وباكستان، إنها خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة. وفي 7 أغسطس آب الجاري وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية للدفاع المشترك، وقعها كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك في الديوان الملكي السعودي بقصر الصفا في مكة المكرمة. وتهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما أنها تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على جميعها، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة فيها. طهران: تنتهي اليوم الاثنين 17 أغسطس آب مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المدة لم تشهد هدوءا مستقرا. فبعد توقيع المذكرة وتوقف العمليات مؤقتا، عادت الاشتباكات والقصف المتبادل قبل أن تتراجع حدة المواجهة مجددا، بينما انتقلت التحركات الدبلوماسية إلى مفاوضات جديدة بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وفي خلال الأسابيع الماضية تبادلت طهران وواشنطن الاتهامات بخرق المذكرة، ولم ترفع واشنطن حصارها البحري وفق الجدول المنصوص عليه، في حين تمسكت إيران بإغلاق مضيق هرمز وربطت إعادة فتحه برفع الحصار والإفراج عن أموالها المجمدة. وفي المقابل تتهم واشنطن طهران بعدم تنفيذ التزامها بإعادة حركة الملاحة عبر مضيق، كما استمرت الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء من دون استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية أو الاتفاق على تمديد المهلة. وقبل ساعات من انتهاء المهلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة إسلام آباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما، وأضاف أن الولايات المتحدة خرقت المذكرة فعادت الاشتباكات، ولذلك لا توجد هدنة 60 يوما تحتاج إلى تمديد، مؤكدا أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. وتكشف تصريحات عرقجي أن طهران لا تتعامل مع 17 أغسطس آب بوصفه موعدا تلقائيا للانتقال من الهدنة إلى الحرب، بل نهاية مهلة كانت مخصصة لإنجاز اتفاق نهائي لم تبدأ مفاوضاته فعليا. وبينما لا تغلق إيران باب الدبلوماسية، تقوم مقاربتها للمرحلة المقبلة على الاحتفاظ بأوراق الضغط وفي مقدمتها مضيق هرمز، بالتوازي مع رفع الجاهزية العسكرية والاستعداد لصراع قد يطول. حرب اليمن: أفادت وسائل إعلام يمنية بتجدد هجمات جماعة الحوثي على مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا. وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الشرعية أن الدفاعات الأرضية تتصدى للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في مدينة المخا. وجاءت الهجمات في أعقاب إعلان مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي السبت الماضي توقف النشاط الملاحي والتجاري في ميناء المخا الواقع بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، جراء هجمات متكررة شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية، مقدرا الخسائر المادية المباشرة بنحو 16 مليون دولار. وأوضح الشرعبي خلال مؤتمر صحفي أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص، هم 4 من أفراد أمن المنشآت و3 من موظفي الميناء، وألحق أضرارا واسعة بمنشآته ومعداته. من جهته أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد عبدالله نزيلي تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد مواقع وأهداف عسكرية ومصادر تهديد تابع لجماعة الحوثي. وأوضح نزيلي أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية، كما أكد أن العمليات تركزت على الأهداف العسكرية ومصادر النيران والقدرات المستخدمة في تنفيذ الأعمال العدائية على امتداد خطوط التماس في تعز ومأرب وإبين والضالع والحديدة. جنوب لبنان، تتجه أنظار إسرائيل إلى تلة علي الطاهر في محافظة النبطية جنوب لبنان في ظل محاولات جيشها إحكام السيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية مقارنة بقلعة شقيف التي احتلتها أواخر مايو أيار الماضي. وتتعرض تلة علي الطاهر يوميا لمحاولات تقدم من الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية عليها. ومنذ فجر السبت الماضي صعدت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، إذ شنت غارات جوية على منزل في بلدة أنصار ومبنى من طابقين في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بينهم أطفال ونساء. كما قصف الجيش الإسرائيلي تلة علي الطاهر بقذائف فسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في بلدة النبطية الفوقة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن غاراته جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقع ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية التي تحتلها في جنوب لبنان، فيما لم يصدر عن الحزب تعقيب على ذلك. لكن حزب الله قال في بيان السبت إن التصعيد الإسرائيلي باستهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة يعبر عن رغبة وإرادة رئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو بتصعيد الحرب تعزيزا لواقعه السياسي الداخلي وخدمة لأهدافه الانتخابية وإرضاء لليمين المتطرف. وتقع تلة علي الطاهر بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى شمال نهر الليطاني، ويبلغ ارتفاعها نحو 600 متر من سطح البحر، ويجعلها موقعها المرتفع ذات أهمية جغرافية وعسكرية، إذ تتيح مراقبة مساحة واسعة من جنوب لبنان تشمل النبطية وإقليم التفاح وجبل الريحان ومحيط نهر الليطاني ومناطق أخرى. وتعد التلة جزءا من سلسلة مرتفعات تضم تلال علي الطاهر والدبش ورأس الطهرة. وكان اسم علي الطاهر مرتبطا بموقع ديني قبل أن يكتسب أهمية عسكرية مع مرور الزمن، وتمثل علي الطاهر موقعا استراتيجيا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله بفضل موقعها المرتفع وإشرافها على مناطق واسعة في الجنوب. وتدعي تقارير إسرائيلية وجود منشآت وتحصينات وأنفاق تابعة لحزب الله داخل التلة، فيما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي لهذه المعلومات. طهران، دافع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وحذر من ضياع فرصة استثنائية أتاحها وقف الحرب، وذلك عشية انتهاء مهلة مذكرة التفاهم. وكانت مفاوضات إسلام آباد في 11 و12 من إبريل نيسان التي أعقبت وقف الحرب قد فتحت مسارا تفاوضيا بين طهران وواشنطن. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي قوله في لقاء مع مجموعة من الصحفيين: بعد الحرب أتيحت فرصة استثنائية للبلاد والشعب، مضيفا أن تجلي هذه الفرصة ظهر في مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان، وحذر من تكرار إهدار فرص سابقة قائلا: آمل ألا تضيع هذه المرة الفرصة التي أتيحت كما ضاعت للأسف مرات عديدة، فإذا ضاعت فستشتد التهديدات. وأشاد خاتمي بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة العسكريين بالمضي نحو التفاهم، كما أشار إلى موافقة مرشد إيران، وقال يجب تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة الذين توصلوا إلى مثل هذا القرار الكبير، وقال يجب تقدير شجاعة وتضحية الرئيس المحترم الذي منح إيران فخرا بتوقيع مذكرة التفاهم. ويأتي دفاع خاتمي عن الرئيس في ظل الانتقادات التي وجهتها قوى محافظة إلى حكومة بشكيان بسبب تمسكها بالتفاوض، وهو ما يجعل تصريحات الرئيس الأسبق دعما واضحا لهذا الخيار قبل انتهاء مهلة التفاهم. الدوحة. أثارت إيران مجددا قضية مصير طيارين فقدتهم خلال عمليات عسكرية فوق قطر في مارس آذار الماضي، وزعمت أن 3 منهم محتجزون لدى الدوحة، رغم أن الرواية الإيرانية الأولى عن الحادث تحدثت عن مقتل طيار وفقدان آخرين من دون الإشارة إلى وقوعهم في الأسر. وتنفي قطر احتجاز أي طيارين إيرانيين، وتقول إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحدهم بعد إسقاط طائرة إيرانية اخترقت مجالها الجوي، وإنها دعت طهران منذ إبريل نيسان الماضي للإطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، لكن الجانب الإيراني لم يستجب للدعوة. وطالب محمد باقر زاد قائد لجنة البحث عن المفقودين التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الأحد الماضي السماح لفريق من سلاح الجو الإيراني بدخول قطر لإجراء تحقيق ميداني في مصير الطيارين. ونقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري عن باقر زاد قوله إن فريقا من خبراء سلاح الجو ينتظر منذ أشهر السماح له بالسفر إلى قطر، متهما السلطات القطرية بتأخير دخوله، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة القضية بصورة عاجلة. وكان باقر زاد قد ذهب أبعد السبت الماضي عندما اتهم قطر باحتجاز 3 طيارين إيرانيين شاركوا وفق روايته في عملية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية مطلع مارس وطالب بالإفراج عنهم. ولا تتوفر حتى الآن أدلة مستقلة تؤيد رواية احتجاز الطيارين، كما لم توضح طهران أساس انتقال روايتها من الحديث عن طيارين مفقودين إلى القول إن 3 منهم وقعوا في الأسر. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 17 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. توصلت الحكومتان الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى اتفاق بشأن برنامج لإعادة شراء الأسلحة في الولاية عقب مجزرة إطلاق النار في بونداي عام 2025، على أن تتقاسم الحكومتان تكلفة البرنامج مناصفة. وكان مجلس الوزراء الوطني National Cabinet، وهو إطار يجمع رئيس الوزراء الفيدرالي برؤساء حكومات الولايات والأقاليم لتنسيق القرارات الوطنية المشترك، قد وافق على إجراءات لمكافحة معاداة السامية وتجديد القيود على الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الدامية في ديسمبر كانون الأول 2025. وشددت ولاية نيو ساوث ويلز قوانينها في الأيام التي تلت الهجوم عبر فرض حدود على ملكية الأسلحة وإعادة تصنيف بعض أنواعها وتعزيز إجراءات التحقيق في الخلفيات الأمنية وتقليص مدة تراخيص الأسلحة النارية من 5 سنوات إلى 2. ويعد برنامج إعادة الشراء الآن الخطوة التالية ضمن هذه الإصلاحات، وتبدأ السلطات في 2 نوفمبر دفع تعويضات عن الأسلحة التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة وعلى الأسلحة التي أعيد تصنيفها حديثا، إضافة إلى رسوم ثابتة للذخيرة المرتبطة بها. كما سيوفر البرنامج مساعدات مالية للشركات والقطاع المعني لمساعدتهما على التكيف مع الإصلاحات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الأحد إنه يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابي المعادي للسامية في بونداي. وأضاف قائلا إن ذلك يشمل إصلاحا حقيقيا للأسلحة على مستوى البلاد. وتساهم الحكومة الفيدرالية بنسبة 50% من تكاليف الإدارة، كما تمول بالكامل تدمير الأسلحة التي يجري تسليمها. ويطبق جدول أسعار ثابت على حاملي التراخيص الأفراد الذين تتجاوز أسلحتهم الحد القانوني الجديد مقابل تسليمها والحصول على تعويضات، كما سيحدد تعويضا بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتحصل الشركات والتجار المؤهلون على منح تصل إلى 25,000 دولار، إضافة إلى إعفاء لمرة واحدة من رسوم الترخيص بقيمة 500 دولار لكل تاجر على مدى عامين. ومن المقرر أن تفتح السلطات مطلع عام 2027 مسارا للتعويض مقابل رسوم عن الأسلحة المؤهلة الأعلى قيمة، والتي تتجاوز قيمتها السوقية التقديرية 3,000 دولار، على ألا يزيد التعويض على 10,000 دولار لكل قطعة سلاح. وسيحدد تعويض بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتشير التقديرات إلى أن القيود الجديدة على الملكية ستطال ما يصل إلى 274,000 سلاح مسجل، أي نحو 24% من إجمالي الأسلحة المسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ونحو 50,000 حامل ترخيص. ورغم تقديم برنامج إعادة الشراء بوصفه برنامجا وطنيا، فإن ولاية نيو ساوث ويلز هي الولاية الوحيدة المشاركة فيه حتى الآن، ورفضت كوينزلاند وفيكتوريا الانضمام إلى البرنامج، فيما أكدت المقاطعة الشمالية إنها لن تمول برنامجا لإعادة شراء الأسلحة. وأعلنت جنوب أستراليا في يناير كانون الثاني الماضي دعمها البرنامج من حيث المبدأ، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع تزمانيا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. وقالت أستراليا الغربية إنها متحمسة للمشاركة بعد أن أنهت في يناير كانون الثاني برنامجها الخاص لإعادة شراء الأسلحة الذي استمر عامين. وشهد البرنامج تسليم التجار والمالكين أكثر من 83,000 سلاح، وانخفاض ملكية الأسلحة في الولايات بنسبة 24% خلال عامين فقط. وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل بسبب معارضة عدة ولايات، أكد ألبانيزي إن الحكومة الفيدرالية ستكون شريكا مستعدا للتعاون مع الولايات. وقال إنني سأواصل العمل بصورة بناءة مع الولايات والمقاطعات، وهي ستتخذ قراراتها الخاصة ضمن نظامنا الفيدرالي، وهي تتحمل مسؤوليتها. وأضاف قائلا لكل ما أود أن أقوله والتأكيد عليه هو أن لديها في الحكومة الفيدرالية شريكا مستعدا للتعاون معها. وقال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن القوانين الجديدة ستجعل الولاية صاحبة أكثر قوانين الأسلحة صرامة بين كل الولايات الأسترالية، مشيرا إلى برنامج أستراليا الغربية بوصفه نموذجا يريد تكراره. وأضاف قائلا سأفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا نشهد حدثا إرهابيا آخر في ولايتنا، وأقر بأن البرنامج لا يحظى بتأييد الجميع، وأنه سيكون مثيرا للجدل وسيواجه معارضة، لكنه قال إنه لن ينتظر إلى أن تنضم جميع الولايات إليه، وسيكون من الأفضل أن تشارك كل الولايات، لكننا مسؤولون عن ولاية نيو ساوث ويلز ولن أسمح للكمال بأن يكون عدوا للخير. وأضاف قائلا إذا كان ذلك يعني أننا سنكون أول من يتحرك أو حتى الطرف الوحيد الذي يتحرك، فهذا ما يتعين علينا أن نفعله. وأعلنت زعيمة حزب أمة واحدة العنصرية بولين هانسون معارضتها الصريحة للبرنامج، معتبرة أنه لا ينبغي معاقبة الأستراليين الملتزمين بالقانون. ملبورن، تحقق شرطة فيكتوريا في إطلاق نار استهدف شخصية يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة أمام منزل في منطقة ألتونا نورث غرب ملبورن الداخلي. وقالت الشرطة إن فرق الطوارئ استجابت قبيل الساعة 8 من مساء يوم الأحد لبلاغات عن تعرض رجل يبلغ من العمر 48 عاما لإطلاق نار داخل سيارة كانت متوقفة في ممر المنزل، ونقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، فيما وصفت الشرطة الحادثة بأنه هجوم مستهدف. وحضر محققون من وحدة مسرح الجرائم الكبرى إلى الموقع صباح اليوم لإجراء الفحوص الجنائية وجمع الأدلة في محاولة لتحديد ملابسات إطلاق النار وهوية المسؤولين عنه. وأفادت تقارير إعلامية بأن المصاب شخصية بارزة يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة، وإن له صلات مزعومة بتجارة التبغ غير المشروعة في ملبون، لكن الشرطة لم تؤكد رسميا هويته ولم تعلن حتى الآن عن توقيف أي شخص على خلفية هذا الهجوم. كامبرا، أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء إن المستثمرين قلصوا حضورهم في سوق الإسكان بصورة حادة خلال ربع يونيو حزيران، وسجلت قروض المستثمرين أكبر تراجع لها منذ سبتمبر أيلول 2022. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الجمعة إن أرقام الإقراض تشكل مؤشرا مشجعا إلى أن تغييرات حكومة العمال على نظام المديونية السلبية أو ما يعرف باسم نيجاتيف جيرينج، وعلى خصم ضريبة أرباح رأس المال أو ما يعرف بكابيتال جين ديسكاونت تحقق الهدف منها. وأضاف أن السوق يتحول لمصلحة مشتري المنزل الأول حتى قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ رسميا، غير أن خبراء قالوا إن هذا التراجع لم يتحول بالضرورة إلى موجة من مشتري المنزل الأول، وهي النتيجة التي استهدفتها تغييرات ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية. وأظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء التي صدرت يوم الجمعة الماضي إن عدد قروض المستثمرين انخفض بنسبة 8.6% خلال ربع يونيو حزيران، في حين تراجعت قروض مشتري المنزل الأول بنسبة أقل بلغت 2.9%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلاش شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-668-4098. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 1000 رجل مقاتل.
2: خالد أنا الحين كأني أشوف فيلم.
1: فاقترب منه ابن قمئة لعنه الله ويمشي متبخترا
2: كذي على طول.
1: هذه أول معركة يحار فيها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ ينادي بأعلى صوت أفي القوم محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه.
2: أنا الحين حبيت الخطة.
1: فاجتمع حوله 20 رجل قتل العشرة.
2: أدري إنك قلت عنه ضخم شوي.
1: وبدأ القتل في المسلمين.
2: ضغط على الرسول والصحابة أكبر من أي وقت مضى.
1: حماس الشباب أحيانا يكون مدمر.
2: هم شايفين إن مثلا المعركة هذه بتخسر. بنبي نرجع.
1: ابن قمئة لعنه الله صرخ في الناس قتلت محمدا. هنا الفاروق رضي الله عنه كعادته لم يملك نفسه.
2: انتهت الحلقة الماضية بانتهاء غزوة بدر والكفار الحين عادوا مولعين. يعني انت عندك مثلا ابو جهل ودع، عندك أمية بن خلف فنقش
3: إلى جهنم.
2: شو اللي بيصير بعدها؟ بيسكتون الكفار؟ كفار قريش بيسكتون على المذلة اللي صارت لهم في معركة بدر؟ توقع يا أبو خالد أن الحين الضغط على الرسول والصحابة أكبر من أي وقت مضى.
1: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر منتصر، وهذه أول غزوة، 70 قتيل من صناديد قريش، 70 أسير يقودهم، وهو داخل المدينة المنورة.
2: فخر.
1: فخر طبعا وفرح طبعا، ولكن هناك خبر مؤسف وهو وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
2: ما مدى يفرح يا شيخ.
1: ما مدى يفرح، هكذا حياة العظماء. نرجع لقريش وهزيمتها. طبعا الآن هناك حالة طوارئ في مكة.
2: مولعين.
1: الانتقام والثأر لما أصاب صناديد قريش ومكانتهم الاجتماعية.
2: عرب.
1: العرب وبالذات قريش. وكأن هناك رسالة ضمنية أنهم جبناء. الجيش 1000 اللي هرب 800 وشوي. طبعا يعني هذا عدد كبير، معناها انت كجيش ضعيف. السبب الثاني وهذا سبب مكرر على مدى الازمان، وهو عندما يرى الكافر انه هناك قوة للاسلام، دولة تريد ان تكون لها شوكة وقوة ومنع، لا هنا خط احمر، يجب ان لا تقوم الاسلام دولة ولا تكون لهم شوكة وقوة ومنعة أبدا. ولذلك هذا واقعنا اليوم. أنا ليش قلت لك على مر الزمن؟ واقعنا اليوم عندما أرادت غزة أن تكون لها دولة ويكون لها جيش وتكون لها قوة ومنعة، لا، كل العالم الكافر اليوم يحارب غزة. يجب أن لا تقوم للإسلام قائمة، يجب أن لا تكون لهم شوكة، يجب أن لا تكون لهم قوة يستندون عليها، لا أبدا. هذا هو المبدأ اللي اشتغلت عليه قريش وجمعت المال والأنصار، وجاءت بعد سنة ومجهز الجيش ب3000 مقاتل.
2: يا الله،
1: 3000 مقاتل نساء ورجال، القيادات العسكرية الكبار
2: في بدر كانوا 1000.
1: في بدر كانوا 1000،
2: 200 فارس. أوكي
1: نعم، الآن 3000 بما فيهم القيادات الكبيرة من العيار الثقيل، خالد بن الوليد ما كان موجود في بدر، عكرمة بن أبي جهل، كل القيادات، أبو سفيان غيرهم، جميعهم جاء بكل قوتهم الآن.
2: خالد أنا الحين كأني أشوف فيلم.
1: نعم،
2: يعني الرسول معناته مهمته الحالية تكون البحث عن مسلمين زيادة، البحث عن مقاتلين زيادة يساندوني في المعارك.
1: لا شك في ذلك، لكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة جزء كبير منها يهود، وبدأ يعمل فيها النفاق، بدأ يعمل فيها النفاق، والنفاق لا يأتي إلا مع القوة. في مكة ما كان في نفاق.
2: ما كان عندهم القوة.
1: ما كان عندهم قوة. الآن هناك قوة، هناك انتصار في غزوة بدر.
2: بس عفوا، دام تكلمنا عن المنافق، أنا بسأل عشان أوضح مفهوم المنافق بالضبط. لأن أكيد في عدة أسباب تخلي الشخص منافق. وطبعا إنه بيكون منافق مع القوة علشان يقدر يستفيد أكثر.
1: صحيح. أي
2: مثل المصلحة.
1: نعم.
2: والله أنا مسلم عشان يمكن يمدونه بالمال.
1: ممكن.
2: يساعدون أخوانه المسلمين.
1: نعم.
2: السبب الثاني ممكن يكون إنه جاسوس لقريش.
1: هو النفاق يا أبو راشد يخفي الكفر ويعلن الإسلام لأكثر من مصلحة. قد يكون شخص لا يؤمن بالإسلام لكن يرى دولة الإسلام قوية، فش يسوي؟ ثم تقول خلني أعيش معهم. هو كافر لكن داخل دائرة الإسلام،
2: دامهم أقوية خلني معهم.
1: خلني معهم. والمنافقين متى ينكشفون؟ مع أول شدة، وهذا اللي راح تشوفه الآن مع القصة. جاءت الأخبار من مكة أن قريش تعد العدة لغزو المدينة.
2: كذي على طول؟
1: على طول رسميا.
2: أوف.
1: طبعا لما نقول جاءت الأخبار معناها أن المسلم يجب أن يكون دائما منتبه. ما يأمن، عارف أعداء كيف يخططون كيف يتحركون فيسبقهم.
2: صحيح.
1: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز القيادات، يتشاور معاهم كيف يجب أن تكون المعركة داخل المدينة خارج المدينة. فاستقر الأمر على أن تكون المعركة داخل المدينة، بما معناه اليوم في المصطلح الحربي الحديث حرب شوارع. فإذا جاء الجيش 3000 لن يكون كتلة واحدة، ما يقدر.
2: صحيح.
1: إن دخل المدينة سيتقسم. إن دخل المدينة
2: هم حافظينها أحسن يعني أكثر المدينة.
1: طبعا. الأمر الآخر، الجميع يستطيع أن يقاتل، حتى النساء من أسطح البيوت يستطيع أن يرمونهم بالحجارة
2: أو
1: بالنبال أو ما شابه ذلك. فهنا سيتفرق هذا الجيش ويخضع عليه.
2: أنا حين حبيت الخطة.
1: جميل. هذه خطة النبي صلى الله عليه وسلم،
2: إن نقعد مكاننا وهم بيجون.
1: أوكي. دائما عندنا إشكالية مع حماسة الشباب. نحن نريد دائما حكمة الشيوخ.
2: أيوة.
1: وحماسة الشباب، فحماس الشباب أحيانا يكون مدمر. وهذه نصيحتنا للشباب، ارجعوا للعلماء، ارجعوا لأهل الحل والعقد، ارجعوا اللي عندهم خبرة في هذا المجال. لا تظن أنك أنت يا ابن 20 عندك علم أكثر من ابن 60 وتتخذ قرارات قد تضرك وتضر بلدك وتضر دينك وتضر دعوتك. الشباب اللي ما شاركوا في بدر تحديدا، لأن غزوة بدر ما كانت غزوة، خرجوا للعير، فالآن كلهم حماس.
2: أوكي.
1: وحتى بعضهم كان يقسم لما انتهت غزوة بدر، يقول والله لأن أبقاني الله لا قادم ليرى الله مني ما أصنع، يعني أتمنى تصير غزوة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم طرح الفكرة مع الشيوخ مع الكبار أن الغزوة ستكون داخل المدينة، الشباب وثوران الشباب والحماسة
2: وين ينطرونهم؟
1: إحنا نخرج لهم ونخليهم يدخلون علينا البلد؟
2: لا، في الخطة
1: هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس أمر وحي، ليس أمر وحي. البعض يسأل ليش خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ليس أمر وحي، وإنما كانت هناك مشورة، والقائد أحيانا يسمع الأكثر وأحيانا يسمع الأصوات.
2: لحظة استوعب.
1: نعم،
2: هم يعرفون أن الخطة هذه من الرسول وليس أمر وحي.
1: ليس أمر وحي، وإلا الجميع سلم. ولو أمرهم وقال أنا أرى أن أخرج أو أقعد في المدينة أطاعوه قولا واحدا.
2: يعني ما يحتاج أن يوصل مرحلة أن يقول أمر وحي مثلا.
1: نعم.
2: هم مصدقين،
1: مصدقين صلى الله عليه وسلم. فرأى أن الشباب وأغلبهم شباب أرادوا الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشباب ودخل بيته ولبس لأمة حربه، استعد للقتال وخرج. في هذه الأثناء الشيوخ الكبار كلموا الشباب، قالوا أنتم أرغمتم محمد صلى الله عليه وسلم، أرغمتم رسول الله على الخروج، هو أراد أن يكون. فالشباب سلموا على طول، قالوا خلاص نمكس في المدينة، دام الرسول يحب هذا الشيء إحنا ما انتبهنا، إحنا ما عرفنا، لكن دام الرسول يحب المكوث في المدينة خلاص إحنا معه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يدرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج قالوا يا رسول الله، الشباب أيضا يرون نمكث في المدينة. قال ما كان لنبي إذا لبس لأمة حربه أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الأمر انتهى، لبست لازم، فإذا عزمت فتوكل.
2: شوف كيف أفكر في معاملة الرسول في وقت الشورى، قالك العدد الأكبر، قالوا نطلع وأنا لبست والله بنطلع،
1: نطلع خلاص.
2: مو علشان يعني يا الله قاعد خيالها شوي يعني بالعامي عشان استوعبها، يعني مو علشاني أنا تبون نغير أمر الشورى، مو علشان مع أنهم ودهم.
1: نعم.
2: إن عشانك لعيونك الرسول بنتم.
1: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 1000 رجل مقاتل.
2: ألف رجل مقاتل.
1: خرجوا خارج المدينة. الآن نتكلم قبل شوي عن النفاق وأثره في صف الإسلام. بدأ من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق إلى قيام الساعة، خلاص لن يتوقف هذا النفاق.
2: يعني موجودين بيننا.
1: موجودين بيننا، لن يخلو صف، خلاص انتهى الموضوع، بدأ النفاق. خارج المدينة عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين قبل شوي قلنا متى ينكشفون؟ عند الشدائد.
2: عند الشدائد.
1: وهي الآن يعني. الآن حرب.
2: إيه؟
1: قال عبد الله بن أبي بن سلول، ما ودك تقول قال، ودك تقول قال.
2: قال يعني. إيش قال؟
1: عصاني وسمع كلام الغلمان والصبيان.
2: إن الرسول عصاه.
1: إيه. شوف الأنا اللي عنده. عصاني، ومن أنت؟ أنت رأس النفاق أصلاً. فرجع معاه 300 مقاتل.
2: الحرب خالد. يعني 300 اللي رجعوا معاه كلهم يعتبرون منافقين؟
1: كلهم منافقين. هناك من يقول يا أبو راشد إذا أردت أن تعرف نسبة النفاق في المدينة حتى هذه الحادثة السنة 3 من الهجرة، فنسبتهم 30% تحديداً.
2: مو بشوي.
1: أخذوها قياساً على من رجع من غزوة أحد.
2: خالد زين، هم شايفين
1: إيه؟
2: إن مثلاً المعركة هذه بتخسر. فبنبي نرجع على طول أصير منافق؟
1: جميل. أول شيء أنت تخلفت عن من؟
2: عن الرسول.
1: عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، عن التشريع. محمد صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا، فأنت رجعت عنه، هذا واحد. اثنين، أنا ما أستطيع أن أحكم عليهم جميعا بالنفاق لسبب السوقة موجودين. لما واحد يتبنى وجهة نظر فتلاقي في عوام الناس يقول خلاص
2: طبعاً
1: احنا
2: طبعاً
1: معاك
2: طبعاً.
1: قد لا يكون،
2: هذا نشوفه في السوشيال ميديا
1: بالضبط. لكن في هذه الغزوة تحديدا انت معاك رسول الله، يعني انت مع الشخص المضمون، يعني ما في اي خلاف حوله، ومع ذلك رجعوا فيهم السوقة، ولا شك ان فيهم عدد كبير من اهل النفاق.
2: حبيت المصطلح السوقة، يعني اللي سايقينهم نسوقون. ايه والله يا ابو خالد، لو واحد بيتاكد من الصح فيهم، طبعا اكيد الرسول صح، لكن من الصح؟ يعني عبد الله بن ابي راي انه يرجعون يتمون في المدينه، والرسول راي انه يروحون. تعال نشوف اليوم كم عدد المسلمين في العالم؟ 2 مليار.
1: الله اكبر،
2: معناته الرسول كان صح
1: صلى الله
2: عليه وسلم. عبد الله بن ابي، لو انك طالع مع الرسول كان يمكن عددنا اليوم 3 مليار. حملك طبعا انت مو ايش اسمه النفاق، هو شنو راس النفاق؟
1: هو راس النفاق،
2: حمله كل شيء. حد يخلي الرسول يروح؟ والله يعني لحظه شوف خالد، والله لازم اقفل صراحه. انا قاعد اسمع قصص وايد تنرفز وساكت من الحلقه الاولى ترى. وجهل ولا ابو لهب ولا ابو طالب، امس اسولف في السناب مقهور انه مات على الكفر يا ابو خالد. كمل القصه ابو خالد، لا انا عارف يبي لي حلقه كامله بس تحلطم.
1: شوف يا ابو راشد، خدمه الدين اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، والشهادة في سبيل الله هذه منزلة ما يعطيها الله عز وجل أي إنسان. علم الله عز وجل طهارة هذه المجموعة 700 فوفقهم أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الله نفاق هؤلاء وتقصير هؤلاء. لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. لا تتوقع أن 300 لو جو بيقوون جيش الإسلامي أبدا.
2: معني توني بيقول لك تخيل لو 1000 بدل 700،
1: 1000 صادقين، 1000 صادقين. كن مع الحق لو بروحك أنت جماعة، ولا تكن مع الباطل لو كانوا من يكونون، فهم صفر. هؤلاء 300 لو ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأضعفوا الجيش. زيادة العدد ليس دليل على قوة الجيش،
2: الله يزيدهم شرف.
1: الله أكبر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشركين إلى أرض المعركة، وبدأ يحط خطة ويفرضها على العدو. فجعل جبل أحد في ظهر الجيش، ولا يوجد الآن أي، حتى يمنع التفاف جيش المشركين على جيش المسلمين، ولا يوجد أي مدخل للوصول لهم إلا من خلال جبل الرماة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على جبل الرماة 50 رامي من أمهر الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه. الآن القضية قضية عسكرية، خطة عسكرية، وهذا القائد يعطيك أوامر لا تخالف. أيها الرماة، لا تبرحوا أماكنكم، خلكم في مكانكم،
2: لا حد يتحرك،
1: لا حد يتحرك. وفي رواية حتى أرسل إليكم، القضية لا تجتهد. إن رأيتم الطير تأكل من رؤوسنا لا تبرحوا أماكنكم، ما تنصرونا.
2: يعني كأنه يقول لو متنا لا حد ينزل،
1: لا حد ينزل. وإن انتصرنا وأخذنا الغنائم لا تبرحوا أماكنكم، يعني أنت ثابت في مكانك لا تتحرك.
2: أوكي. بس ليش أكد على الوصية هذه مثلا؟
1: لأن هذه الثغرة الوحيدة، لو نزلوا انكشف جيش المسلمين، ظهور المسلمين انكشفت.
2: يعني هاي المكان الوحيد اللي الكفار يقدرون يلتفون منه.
1: لذلك أعطاهم كل هذه الوصايا وكل هذه النصائح وكل هذه الأوامر الواضحة الدقيقة. وبدأت المعركة. تفاجأ المشركين أن المسلمين مسيطرين على الأرض، وأظهرهم محمية، جبل الرماة فيه الرماة جاهزين. ما أن بدأت المعركة إلا وأوشكت على النهاية كبدر، بالضبط نفس مجريات غزوة بدر. قتل 9 من بني عبد الدار، وهم حملة الراية،
2: ناس مهمين.
1: القتل في المشركين، بدأوا يهربون.
2: حلو، انتصرنا يعني.
1: بدأ النصر بأسرع مما يتوقع له، حتى بدأ المسلمين يأخذون بعض الغنائم، والمشركين لاذوا بالفرار، والصحابة يرون خلاص انتهوا، والنساء إذا بقوا بيأخذونهم سبايا، انتهى الموضوع، انتهت المعركة. خالد بن الوليد يومها كان مشرك، وهذه أول معركة يحارب فيها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أوكي. في بدر ما كان موجود
2: إلى الآن. هو مش سيف الله المسلول،
1: هو ليس سيف الله المسلول. إيه. هو الآن مشرك، هو وعكرمة وابو سفيان ما زالوا مشركين. معه 300 من الفرسان، عينهم وين؟ على الثغرة الأساسية الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها. براشد دائما أقول لك ترى الدين تخطيط. لا حد يمشي بالبركة اللي احنا نسميها بركة العاجزين، يلا روح والله بيسهل لك. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطط لكل كبيرة وصغيرة في المعركة. كل ما جاءوا يلتفوا على جيش المسلمين من زاوية جبل الرماة رشقوهم،
2: صح،
1: فالباب مغلق.
2: أوكي.
1: لكن ما في أي ثغرة ثانية إلا هذه الثغرة. خالد بن الوليد والكتيبة اللي معاه يرقبون الثغرة هذه، بس هذا شغلهم، وإلا الهزيمة تمت، انتهى الموضوع. أطلقوا سيقانهم للريح كعادتهم.
2: أوكي.
1: لأن يا أبو راشد، اللي ما يحارب ولا يقاتل على عقيدة حقيقية، أول ما تفتح له زاوية يهرب بالدنيا يهرب، ليش يموت أصلا؟ المؤمن لا، المؤمن يبايع على الموت في سبيل الله عز وجل، يعلم ما عند الله أفضل من الحياة اللي هو عايشها. هو الآن الإنسان في الحياة يبحث عن سعادة، لكن عندما يموت هناك سعادة أبدية كاملة، هناك حياة لا نقص فيها.
2: اختبار، ما احنا في اختبار.
1: طبعا الآن الغنائم تؤخذ المشركين بين قتلى وهروب، الرماة بدأوا يتشاورون، انتهت المعركة، الغنائم تؤخذ الآن، فقالوا الغنيمة الغنيمة.
2: قال لهم لا تنزلون يا
1: عبد الله بن جبير، أيضا قال لهم وذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنزلون، إن قتلنا إن انتصرنا انتهت المعركة، ما حد ينزل. فبدأوا ينزلون.
2: لا صارت،
1: احنا قبل شوي كنا نقول انتصرنا، ها، وبالفعل حتى الآن انتصار كبدر بالضبط، نزل من 50-40 رجل،
2: ما بقى إلا 10،
1: ما بقى إلا 10 بما فيهم عبد الله بن جبير.
2: خالد بن الوليد يراقب،
1: خالد بن الوليد و300 يراقبون. مجرد ما شافوا أن بقوا 10 على جبل الرماة بدأ الهجوم، بدأ الهجوم على جبل الرماة، قتلوا 10، قتلوا 10. وهنا وقف أيضا، يعني خالد بن الوليد يومها يتم ناس ورمل نساء، صحيح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يئس منه. وهذا وهذه رسالة للداعية، إذا شفت إنسان يشرب وإنسان يرابي وإنسان علاقات وغير، لا تيأس، لا تقول هذا ما منه فايدة، أعوذ بالله. اللي يعلم أنه ما منه فايدة هو الله عز وجل، عليك أن تسعى. شوف خالد بن الوليد إيش سوى هنا، قتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن 10 قتلهم هنا، قتل 10 فانكشف ظهر المسلمين، وبدأ خالد بن الوليد و300 ينادون على الهاربين، ارجعوا
2: ارجعوا، ترى شكل النصر بيرجع لنا.
1: بالضبط، فلما وقفوا وشافوا اذا المسلمين الان بين جيشين، بين الفكي الكماشة،
2: سم بالله الاربعين اللي نزلوا لنا شكلهم وايد يفشل قدام
1: الله المستعان،
2: شكلهم وايد يفشل قدام الرسول، هم ياخذون الغنائم، فوق في 10 ماتوا،
1: 10 ماتوا. وخالد بن الوليد الان جاء مكان الرماة وبدا القتل في المسلمين، وبداوا ينزلون لارض المعركة، يستهدفون من؟ يستهدف رأس الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
2: لا إله إلا الله، في رومنتاتا صارت.
1: الآن الأحداث بدأت تشتد على المسلمين، الجيش 3000 بدأ يرجع، والرماة محد، ظهر المسلمين انكشف، ونزلوا جيش خالد بن الوليد، كتيبة خالد بن الوليد، نزلوا للميدان وبدأ القتل في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يبي يجمع الجيش، إن رفع صوته وتكلم علموا أين مكانه،
2: إيه صح،
1: وإن سكت هو قاعد يشوف أن جيش المشركين قاعد يسيطر على الأرض. طبعا الآن عيش معي الجو يا براشد، عيش معي، جيش المشركين نازلين من جبل الرماة على أرض المعركة. هنا الموقف البطولي، أنا قرأت سير الصحابة كتفصيل، ما وجدت كهذه القصة. سيدي مصعب بن عمير حامل لواء أحد، هو اللي حامل الراية، لما شافهم نازلين يستهدفون من؟ يستهدفون النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يناديهم تعالوا صوبي حتى يجتمع المسلمين حول النبي صلى الله عليه وسلم ويحمى، فهو يبيأخر الوقت، فيناديهم تعالوا صوبي، تعالوا لي، وبدأ ينادي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فاقترب منه ابن قمئة لعنه الله وقطع يده. وراشد لما نقول قطعت يده،
2: تذكرت القصة،
1: لما تقول قطعت يده يعني إيش؟ قطعت يده هو مو بحاجة من عندك أنت رميتها، هذه يد فيها دماء، فيها عصابة، الآن دماء تنزف. لكن سيدنا مصعب بن عمير هم مش يده ولا نهاية حياته أن لا يصل أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسقط الراية وأنا حي، مسكها باليسار،
2: مسكها باليسار
1: فضربه، ثم طعنه أسفل بطنه فسقط. الآن شوف المشهد الأخير لسيد من سادات الإسلام، وهو ساقط على الأرض، ارتقى شهيدا، يدين مقطوعين، فكأنه يعفر وجهه في التراب حتى لا يرى أذى يصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاجز عن تقديم شيء.
2: لا إله إلا الله.
1: ابن قمئة لعنه الله بعد ما قتل سيدنا مصعب صرخ في الناس قتلت محمدا. طيب الآن الوضع مثل ما أنت الآن قاعد
2: أصلا مكركب،
1: مكركب. إيه؟ بالفعل كلمة مكركب،
2: بعد قال قتلت محمدا،
1: انشاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، بعض الصحابة رموا سيوفهم،
2: هاي بيسبب بلاوي.
1: طبعا هنا جاء سيدنا أنس بن نضر رضي الله عنه مع الإشاعة هذه، كان متأخر، هو أقسم في غزوة بدر ما شارك، قال لأن أبقاني الله إلى قادم ليرى الله مني ما أصنع. فحضر الآن وين؟ في هذه الغزوة، وحضر متأخر مع إشاعة خبر النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فانطلق وقال كلمة تهز الجبال، قال ويحكم وما تصنعون في الحياة بعد محمد، قوموا وموتوا على ما مات عليه.
2: حتى لو مصدق إنه مات،
1: حتى لو مات قال لهم ما تصنعون في الحياة بعد محمد، قوموا وموتوا على ما مات عليه.
2: إذا ما تصدق
1: يعني فانطلق وقاتل وقاتل وقاتل، وتقطعت أشلاؤه والجراح اللي فيه ما حد عرفه إلا أخت عقب ما استشهد. تخيل، شوف يا أبو راشد النية الصادقة شو تسوي. أنت أصدق مع الله والله يجبر كسرك، والله يكمل نقصك. غزوة أحد يا أبو راشد هي استمرت ساعات معدودة، 6 إلى 7 ساعات، لكنها مدرسة للدنيا إلى قيام الساعة. هذه الغزوة إن سميتها غزوة أحد فهي كذلك، وإن سميتها غزوة الحب فهي كذلك، وإن سميتها غزوة الفداء فهي كذلك، وإن سميتها غزوة التضحيات فهي كذلك، وإن سميتها كل الأسماء راح تشوفها اليوم موجودة في غزوة أحد. في هذه الغزوة حنظلة، حنظلة رضي الله عنه سمع كلمة واحدة، لا راتب ولا رتبة ولا مبشر بأي شيء ولا موعود بأي شيء، سمع يا خيل الله اركبي. انطلق وهو على جنابه، توه معرس البارحة متزوج، قام من زوجته على المعركة. شوف الاستعجال والسرعة إلى أوامر الله عز وجل، مع أن الواحد يقول يا أخي لو اغتسل قد أخذ له 10 دقائق.
2: صحيح.
1: عقله مش معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكسر اللي عنده الله جبره بإيش؟ غسيل الملائكة. الملائكة غسلته بين السماء والأرض. يا أبو راشد والله الذي لا إله إلا هو، كم نحتاج إلى الصدق الحقيقي مع الله؟ لا تقولي عن العمل كبير ولا صغير، نحتاج إلى الصدق. فالصدق يعظم العمل القليل، والرياء يدمر الأعمال الكبيرة.
2: صدقت والله.
1: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان حي وبدأ ينادي على المهاجرين والأنصار، فاجتمع حوله 20 رجل، يعني القيادة المركزية الآن اللي يحمونها 20 رجل بما فيهم طلحة بن
2: عبيد الله،
1: والباقي مشتتين، اللي مع 20 وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله. طبعا طلحة بن عبيد الله هذا يوم يومه، هذا اليوم هو يوم طلحة بن عبيد الله. شوف التضحيات، لكن الصحابة يقولون إذا ذكرنا يوم أحد قلنا ذاك يوم طلحة،
2: مع أن اللي صار حق مصعب بن عمير المفروض يسمى يوم باسمه. يعني
1: شفت شلون؟ ليش طلحة؟ إيش معنى طلحة خذ هذا اللقب؟ طبعا في غزوة أحد، في غزوة أحد هناك ألقاب وهناك أوسمة بنجيها أبو راشد. أنا أمانة غزوة أحد تعمل لي دروب في المعلومات. الأحداث كثيرة في زمن قياسي، يعني الكل يريد أن يقدم للإسلام.
2: صحيح.
1: ويقدم كل شيء. قبل قليل قلنا أنس بن نضر وقد لقى الله شهيدا مقبل غير مدبر، وهنا سيدي مصعب بن عمير حامل اللواء فتى مكة المدلل الآن أيضا قد قتل. كل صحابي عبارة عن ملف عظيم. لما ندخل في سيرته نواصل، المشركين كأنهم حاصروا هذه الثلة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت السهام تنهال عليهم. طلحة بن عبيد الله عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ترس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ترس. وكان يرمي وكان يقاتل بسيفه ويقول يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر من خلف كتفه ويقول يا رسول الله اخفض رأسك حتى لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. جاء سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده إلى السهم. شوف هذه السرعة، وهو يعلم ما هو السهم، شلت يده رضي الله عنه في هذه الغزوة. لذلك كان هناك موقف، الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء عرابي يعطون كم سؤال لأنهم ينحرجون يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا هذا العرابي هذا السؤال، قالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، من هم ومن ينتظر، من هم؟ فهذا العرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا طلحة بن عبيد الله داخل يقول من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. رضي الله عن طلحة، رضي الله عن طلحة،
2: لقب الله.
1: أي والله يا أخي هذه ألقاب، هي بداية المعركة لما جاء طلحة بن أبي طلحة كذلك وقال من يخرج المبارزة، فخرج إليه من الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهنا أيضا خذ ذاك الوسام لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام لما ذهب إلى طلحة بن أبي طلحة وهو يسمى بكبش الكتيبة، رجل لا يقاوم وهو على بعير له. فانطلق سيدنا الزبير رضي الله عنه وقفز على البعير ورماه من فوق البعير وطب عليه وخلص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد الجميل اللي كله يعني رسالة وقوة وفدائية، فقال لكل نبي حواري وحواري من؟ الزبير بن العوام. خذ هذه الألقاب يا أبو راشد. ويقول لسيدنا سعد رضي الله عنه عندما كان يدافع عن الإسلام ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي سعد، فداك أبي وأمي، ما جمعت لأحد إلا لسعد. خذ المواقف يا أبو راشد. وهذا أبو دجان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع سيفه ويقول من يعطي لهذا السيف حقه؟ الجميع يريد، الزبير بن العوام يريد، يقول يعني أنا ولد عمتك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لمن؟ لأبي دجانة، فيأخذه فيقول يا رسول الله وما حقه؟ ما حق هذا السيف؟ قال أن تضرب به أعداء الله حتى يعوج. شو الكلمات كلها إيجابية، كلها فيها دافعية، أن تضرب به أعداء الله. طبعا أبو دجانة عنده عصابة حمراء، إذا لبسها هبت رياح الموت في صفوف المشركين.
2: هم كذي عارفين،
1: هم كذي عارفين
2: إذا لبس داش موت
1: خالص. سيدنا الزبير بن العوام يقول كنت أريد هذا السيف لنفسي، فقلت والله الأرقب أبو دجانة ماذا سيصنع؟ فيقول والله لقد فلق هامات أعداء الله، كان يأتي إلى صفوف أعداء الله فكان يهدمها هدما. شوف شوف شوف المصطلحات،
2: بيض الوجه مع السيف
1: يضرب يعني. فاخترق جيش المشركين كاملا، وصل لآخر واحد، وآخر واحد كان رافع الراية وأراد أن يبطش به، وإذا بها امرأة ظنه رجل فقال أكرم سيف رسول الله. الله أكبر. فرجع وهو يمشي متكبرا، رابط العصابة الحمراء على رأسه ويمشي متبخترا. احنا ندري الكبر مو بزين محرم إلا عندما يكون لله فهو محبوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مشية يبغض الله ورسوله إلا في مثل هذه المواضع. هنا سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب خبرة وميدان، رجل عسكري، عرف وين الثغرة، الثغرة جبل الرماة، فخذ مجموعة وراحوا يسدون الثغرة هذه ويقتل كل من برز أمامه، وهو صياد الأسود رضي الله عنه معروف. فتربص له وحشي دون أن يراه حمزة، إن حمزة كان مهاب في الميدان، وحشي كان معروف مهارته في رمي الحربة يعني لا يكاد يخطئ. طبعا هنا وحشي تربص لحمزة، جاي لهدف واحد هو قتل حمزة. لما شاف الفرصة سانحة يقول فلما وثقت من رمحي رميته بها فأصابته أسفل السرة فاخترقت جسده.
2: طلعت من الصوب الثاني،
1: طلعت من الصوب الثاني، يعني بالفعل كان رامي رضي الله عن حمزة. يقول وهو في هذه الحالة أراد أن يهجم عليه، كمل هجومه ولكنه ما استطاع فسقط. يقول فتركته خليته حتى مات.
2: مات حمزة؟
1: مات حمزة، مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات أخوه من الرضاعة، مات رفيق السلاح، مات اللي كان يدافع عنه منذ أول لحظة من إسلامه. بالفعل كان جرح كبير النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم يا أبو راشد 70 من صحابته اختفوا في لحظة، 70 صحابي، كل هذه الآلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
2: حمزة حكى ذكر قصته أول ما أسلم، يوم راح وقال إني أنا مع الرسول وضرب راس أبو جهل، مع أنه كان لحد الحين مبداش الإسلام.
1: صحيح.
2: والموقف الأحلى اللي أول مضروبة قال له ردها علي إن استطعت، يعني مات في لحظة؟
1: نعم يا أبو راشد مات، وهذا الموت أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه لما وحشي أسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم
2: أسلم عقب، هو
1: عقب أسلم نعم، وقال قتلت شر الناس وخير الناس بحرفتي هذه، قتل مسيلم الكذاب شر الناس وقتل حمزة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا وحشي غيب وجهك عني، كل ما شافه بيتذكر اللي صار في حمزة واللي صار من شوي.
2: بس بخير ده، أنا كنت سامع قصة يعني متوقع هي اللي منتشرة، إن حمزة مات بوصية من هند إلى وحشي، وإن إذا ذبحته يجيب الكبد عشان أكل.
1: هذه رواية ضعيفة وغير صحيحة.
2: أوكي.
1: وهنا يا أبو راشد سيدنا سعد بن الربيع، شوف القائد، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن جنود بالاسم، أين فلان أين فلان، يقول ابحثوا لي عن سعد بن الربيع، أهو من الأحياء أم من الأموات؟ فأحد الأنصار قال أنا يا رسول الله، فراح يدور فوجد سيدنا سعد بن الربيع في رمقه الأخير، فقال له يقرئك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويقول كيف تجدك، أنت من الأحياء أم من الأموات؟ فقال وعلى رسول الله السلام، بل أنا من الأموات. قل لرسول الله جزاك الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته. شوف الآن في رمقه الأخير هو قاعد يعيش الموت، الآن لحظات الموت، جسم مقطع ويعيش الموت. فما هي الوصية؟ هل وصى زوجه ولا أولاده ولا فلوسه ولا ترك؟ أبدا. قال: وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم أمام الله أن يصل المشركون إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. لذلك يا أبو راشد لما قلت لك بسميه غزوة الحب فهي كذلك، غزوة الوفاء هي كذلك.
3: لا ما كان قوي والله.
1: الله أكبر. وهنا أيضا عمرو بن الجموح رضي الله عنه صاحب العذر الشرعي أعرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن أبنائي منعوني من دخول الجنة من باب بدر، غزوة بدر، ما خلوني أشارك، أعرج. ليس على الأعرج حرجا. وقبل يا أبو راشد يختلف عن الحين، الحين ممكن واحد أعرج لكن يرمي،
3: صحيح،
1: لكن قبل لا، سيف. فيا رسول الله إن أبنائي منعوني من دخول الجنة من باب بدر ويريدون منعي من دخول الجنة من باب أحد، فأذن لي يا رسول الله لعل الله أن يرزقني الشهادة. يا أبو راشد الشهادة كانت مطلب يسعى لها
3: عليها.
1: وجاي يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعذره: ولكنك أعرج. قال: يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. جيل مختلف يا شيخ. فاستأذن أبنائه قالوا يلا يدخل، فدخل المعركة وكان من شهداء أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقد استشهد فقال: وكأني أنظر إليه وهو يمشي في الجنة ولكن برجل سليمة. ليس بهذه. الله أكبر، الله أكبر.
3: بخاري في غزوة أحد أنا اللي عرفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل شخص، هي أول وآخر قتله.
1: صحيح،
3: يعني ما قد قتل غيره.
1: صحيح، وهو شر الناس، لأنه شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي. وهذا أبي بن خلف شديد الكفر والعداء للإسلام والمسلمين. في مكة كان عنده فرس يسمنها ويأكلها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أتدري لما أسمن هذا؟ حتى أقتلك به.
3: أوف.
1: شوف أقتلك عليه، يعني أنا
3: قاعد أقويها عشان أذبحك،
1: عشان أذبحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل إني قاتلك إن شاء الله.
3: أوه.
1: طبعا من لحظتها وهو على يقين أنه سيقتل، إلى أن جاء إلى غزوة أحد. في هذه الأثناء وجاء أيضا هو الآن في لحظة ضعف المسلمين وانكسار المسلمين، جاء يبي يقتل محمد، يقول: أين محمد أين محمد؟ طبعا أبي بن خلف لما جاء قرب أريد قتل محمد لابس حديد من فوق لين تحت
3: عشان يحمي نفسه،
1: يحمي نفسه. والآن الجيش المسلمين مكسور، فهذه الفرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرمح وهزه هزة، الصحابة يقولون فخشينا من هزته، ورماه به فأصابه، إحنا نقدر نقول في خدش،
3: إيه لأن حديد وحديد من فوق تحت
1: خدش. فاللي حوله قالوا: سلمت.
3: إيه؟
1: يعني لا تحاتي، سلمت، أمورك طيبة. قال: بل قتلني محمد. قتلك إيش؟ يعني جرح بسيط أصلا، جرح بسيط. قال: لو تفل علي لقتلني،
3: يا الله،
1: توعدني في مكة أن يقتلني. شوف ذعر، وكان يصرخ كالبعير
3: ين ين
1: ين ين. هذا محمد قال فعل صلى الله عليه وسلم، وصعد على الجبل حتى مات. فهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، شر الناس، وظن والله أعلم أنه مات من الخوف.
3: إيه والله.
1: في وسط هذه المعمعة يا راشد الصحابة بدأوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه، وكانت هناك حفرة فسقط فيها صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وبدأ الدم يعني يخرج من فمه صلى الله
3: درس
1: عليه وسلم.
3: درس دين.
1: أي نعم. اقترب منه ابن أبي قمعة لعنه الله وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المغفر على رأسه، فدخلت الحديدة في خده، وبدأ الصحابة يبون يجرونها، فجاء أبو عبيد رضي الله عنه وأقسم أنه اللي جرها، فأخذها بأسنانه وقعد يجر فيه حتى تكسرت أسنانه. فهنا مثل ما تقول الصحابة زعلوا على نبيهم، دماء وطاح في الحفرة. فسيدنا عمر يقول: يا رسول الله ادعو عليهم. قال: ما بعثت لعانا، ما بعثت لعانا. فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، إنما أنا رحمة مهداة. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات يترجمها واقع. في اللحظات هذه يا براشد أصحاب يقتلون وهو بهذه الجراح، ويرى أصحاب أمامه واحد تلو الآخر من الأنصار، تسعة قتلوا، ومع ذلك يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
3: والله شفنا بطولات وتضحيات أبو خالد، يعني بعدها يعني حمزة مات وغيره، بعدها إيش صار في الغزوة؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الميدان معادلة، فأراد أن يغير أرض المعركة، فبدأ ينادي الجبل الجبل،
3: بدأ يسيطرون للمشاركين،
1: إيه خلاص، فخلنا إحنا نسحب للجبل. فلما نسحبوا للجبل تجمعوا كلهم، هنا تقريبا انتهت المعركة. طبعا في بداية المعركة كان نصر المسلمين
3: بعد ما نزلوا الأربعين
1: بمخالفة واحدة يا براشد، انقلب الحال.
3: وايد نسمع الدعاء: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وإحنا ما نحس بعمق المعنى، ولكن إذا عرفت واستشعرت معناها فعلا ما راح توقف الدعاء والعمل فيه.
4: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. من علامة حب الله للعبد تيسير الطاعة وتهيئة سبلها وفتح طرق فعل الخير أمامه من حيث لا يدري. وهؤلاء هم المستخدمين. تخيل يصطفيك الله من بين عباده ويسوقك بلطفه الخفي العجيب لطاعة ما كانت على بالك أصلا، ويختارك أنت علشان تغيث عبد ضاق فيه الحال، ويسخر له عطائك ويسخر لك دعوته. الحين خذ الخطوة وساهم في مشروع مدير للدخل لأسر محتاجة، يؤمن حياة كريمة ومستقبل أفضل لأطفالهم، وتنقذهم من تبعات الفقر والاستغلال، وتصاحبك دعوتهم في دنياك وآخرتك، ولعلها تكون سبب النجاة يوم القيامة.
3: أحب أني أشكر بنك خان الراعي الماسي اللي ترى تعاملاته البنكية كلها على الشريعة الإسلامية، واللي ساعدنا ومكننا من أن إحنا نسوي دين وطين الموسم الثاني. شكرا لتواجدكم.
1: خلنا نوقف مع هذه المخالفة يا أبو راشد. 40 رجل خالفوا، شوف النكسة اللي صارت. اليوم إحنا كم من خالف في مجتمعاتنا؟ وتخيل لو أنهم خالفوا الأمر وأيضا تم النصر، راح تكون هناك رسالة ضمنية: في بدر التزمنا وانتصرنا، في أحد خالفنا وانتصرنا. لا، خالفت ما تنتصر حتى لو كان معك رسول الله. شوف هناك قوانين، لا تتخلف ولا تتغير. أنت الآن في بدر استجابة تامة لله عز وجل. عددكم كان قليل، كنسبة تناسب كان عددكم قليل. كنتوا 300 وهنا 1000، أنتوا هنا 1000 وهنا 3000، وأنتوا جايين المعركة، جايين الغزوة. في بدر ما كنتوا جايين الغزوة،
3: صح؟ جايين للعيد.
1: ومع ذلك لم يكن هناك نصر للمسلمين في أحد. شوف يا أبو راشد، بدر وأحد والخندق وحنين مدارس لنا، لن يا أبو راشد. في بدر استسلام تام، نصر تام. في أحد مخالفة، لم يكن هناك نصر. حنين الاستعانة بالعدد، لن نغلب من قلة، احنا اليوم عددنا كبير، لم يكن هناك نصر. شوف هذه كلها رسائل ان خل القلب متعلق بمن؟ بمن يأتي بالنصر، وما النصر الا من عند الله. شوف يا ابو راشد، قضية الاعداد هذه احنا احيانا يعني نحطها رقم واحد في المعادلة، لا، الله رقم واحد في المعادلة. الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ملائكة إذن يأتون بالنصر؟ قال: لا، وما النصر إلا من عند الله. قضية عدد وعدة واجب علينا نأخذ فيها، لكن اللي جيت لقضية النصر فقط من الله عز وجل. أبو سفيان طبعا قائد المشركين، اقترب من المسلمين، من معسكر المسلمين، وبدأ ينادي بيعرف من الحي من الميت،
3: بالذات يمكن بيتأكد من محمد عليه الصلاة والسلام مات ولا
1: نعم، وش يعني
3: قتل.
1: هنا أبو سفيان تقدم وقال كلام، ركز معي أبو راشد وشوف هذا الحوار اللي بدأ يصير وخل نفهم منه المعاني. بدأ ينادي بأعلى صوت: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، خلوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، خلوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ يعني شوف يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هو في حياته، أبو بكر وعمر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر، وذهب النبي مع أبو بكر وعمر، وغزى النبي أبو بكر وعمر، حتى دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. كانوا معه في الحياة وكانوا معه في الممات، وبإذن الله تعالى سيكون معه في مدخله يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، خلاص الخبر اللي كنا نسمع الإشاعة خلاص هي، فلو كانوا أحيانا لأجابوا. هنا الفاروق رضي الله عنه كعادته لم يملك نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يحزنك. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقالها الصحابة. أبو سفيان إيش قال؟ قال: يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم بيوم بدر، والحرب سجال مرة ومرة. وقال أبو سفيان بعد ذلك، قال: وتجدون مثله، يعني تشويه في قتل المسلمين، لم أمر بها ولم تسؤني، يعني بالنسبة لي الأمر عادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فأجبه، فقل: لا سواء.

0: وكالات المقاومة يعلنون أي إعلان أو يعطون أي خبر، تجد الكيان الشعب اللي يعيش في داخل الكيان الصهيوني يصدق هذا الخبر أكثر من الأخبار اللي تصدر من القيادات العسكرية والقيادات الإعلامية اللي عندهم. شوف
1: صحيح.
0: أبو سفيان ما زال شايلها في صدره اللي صار في غزوة بدر، فنادى على أصحابه وينادي ويقول إن موعدكم بدر للعام القابل، يعني بعد سنة موعدنا في بدر، لكنهم ترى ما جوا. شوف القيادة يا أبو راشد، الآن كأن أبو سفيان من خلال هذه الكلمة أنهى الغزوة، انتهت المعركة الآن وحركوا من أرض المعركة. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب خلفهم وشوف، إن تركوا الخيل وركبوا الإبل متجهين على مكة.
1: أوكي.
0: إيه. وإن تركوا الإبل وركبوا الخيل بيتجهون وين؟ المدينة.
1: شو عرف هذه؟
0: ما هذه حنكة القائد، هذه كلهم في مسؤوليتك، عندما تعلن دولة يجب أن تكون قد الكلمة.
1: بس شنو السر؟ إيش معنى
0: السر؟ لأن الإبل للمسافات الطويلة.
1: المسافات طويلة. أوكي.
0: بالضبط. فرجع سيدنا علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله لقد امتطوا الإبل وساقوا الخيل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم
1: رايحين مكة.
0: إنهم رايحين مكة خلاص. الآلام تتجدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المعركة الآن في غزوة بدر، بنته ماتت. الآن انتهت المعركة، 70 من صحابته أمام استشهدوا على رأسهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عمه وأخوه من الرضاعة. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة، وقف بين أصحابه وينظر إلى حمزة، قبل ساعات كان معه ويدافع عنه ويدافع عن الإسلام، وهو الآن يراه بهذه الوضعية، فبكى بكاء شديدا على حمزة رضي الله عنه، لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما رأيناه يبكي على أحد كبكائه على حمزة رضي الله عنه.
1: خالد، قلت لي عمر الرسول عليه الصلاة والسلام في هالوقت 55.
0: صحيح.
1: عشان بس بعد نمشي على التسلسل الزمني، أي سنة من البعثة بالضبط كان الوقت؟
0: من البعثة 17 سنة.
1: 17.
0: ومن الهجرة الآن احنا دخلنا السنة الرابعة من الهجرة، لأن غزوة بدر في السنة الثانية.
1: صحيح.
0: وأحد في السنة الثالثة، والآن دخلنا
1: في داشين في الرابعة.
0: داشين في الرابعة. طبعا يا أبو راشد، السنة الرابعة من الهجرة من السنوات أيضا اللي فيها ضغط على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن للقبائل أن محمد صلى الله عليه وسلم صارت عنده دولة، وبدأت توسع هذه الدولة وفيها شوكة وفيها قوة. وأنا ذكرت لك من قبل لما التقيت في إبليس ووريتك السي في. السي في عنده مهول وعنده خبرات، فوصل رسالته لقريش أن أنتم بروحكم ما راح تقدرون تسوون شيء، فلا بد تجتمعون كلكم
1: جيش من قبائل أخرى.
0: بالفعل إبليس قدر يصيرون لمتابعين ويحطون لايك أن لازم نعادي دين محمد وفكر محمد. من تغريدات إبليس أوحى للقبائل في الجزيرة العربية أن هذا الدين تمدده سريع وانتشاره سريع،
1: وقفوا بسرعة،
0: وقفوا بسرعة، وإلا راح
1: يحكمكم، يحكمكم.
0: أيوة. فالجماعة اشتغلوا كردة فعل ضد هذا التوسع، وبدوا يجمعون الأموال. شوف أهل الباطل ترى يجمعون أموالهم، وترى يتعبون، وترى يعني يوصون بعض أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الوصف، قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فإحنا عندنا يقين أن اللي ينفق ماله للصد عن دين الله عز وجل نتيجة محتومة عندنا في القرآن الكريم، ليس كلام الحرمي وإنما كلام رب الحرمي. ولذلك يا أبو راشد، السيرة النبوية ليست في معزل عن واقعنا اليوم. أعداء الأمة شو يسوون فينا؟ إحنا كنا دولة واحدة وخلافة واحدة، الآن كم دولة؟ ثم عادوا للدولة الواحدة وقسموها، ثم جاءوا لتقسيم المقسم فقسموه.
1: هي الحدود فيها إيجابيات وفيها سلبيات، بس لو كنا عاقلين، يعني مثلا أمريكا الحين يوم هجمت على العراق ما تقدر تهجم على سوريا من العراق، يقولك والله في حدود. يعني في إيجابية في الأمر، السلبية الكبيرة اللي قاعد يصير في فلسطين اليوم، اللي قاعد يصير في غزة، دول ثانية تقول والله احنا دول ثانية، احنا مو معاكم، احنا مو بنفس الدولة،
0: اخوانك يقتلون، انا مالي شغل،
1: انا والله دول ثانية، في حدود بيني وبينك.
0: الستة اشهر بعد غزوة احد حدثت عدة أزمات للنبي صلى الله عليه وسلم. الأزمة الأولى يا أبو راشد كانت قبيلة بني أسد، استجابوا لتغريدة إبليس وأجمعوا أمرهم على غزو المدينة،
1: طقوا فلو
0: على طول. وهنا دور القائد اللي لازم عند الأخبار هذه، مجرد ما صارت هناك نوايا وتكوين نواة لغزو المدينة، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهذه النواة قيادة وسرية وأرسلها بقيادة أبي سلمة، وفتت هذه النواة وانتهت. لكن المؤامرات ما توقف. الآن القبائل المحيطة في المدينة المنورة بدأت تصير بينهم مناوشات واتفاقيات أيضا على غزو المدينة. الأزمة الثانية أبو راشد أن مجموعة من القبائل أيضا استجابت لإبليس، لأن إبليس ما عنده إجازة ولا عنده تسويف على فكرة، ما يسوف،

0: الشغلة أول بأول. اجتمعوا جميعا تحت قيادة خالد بن سفيان الهذلي، وهذه القبائل، وهذا رجل معروف يعني مقاتل وشرس وداهية، كان ضخم جثة كجسد وعنده قدرات قيادية هائلة. وجمع قبائل هذيل كلها وكانت بطون كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقول لك هو ذكي، هو لا شك أنه ذكي، ولما أقول لك يعني شوف الآن هذه العملية ما يحتاج أن يهجم على القبيلة كلها، لأن يدري أن فيها رأس، ولو هذا الرأس انتهى
1: خلص عليه، خلص
0: انتهى الموضوع. فهو ما عنده مشكلة مع كل القبائل اللي تجمعوا تحت راية خالد بن سفيان الهذلي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر سيدنا عبد الله بن أنيس أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي.
1: مهمة واحدة،
0: مهمة واحدة لرجل واحد، خلص انتهت السالفة. عبد الله بن أنيس قال يا رسول الله يعني أنا بوصل له، فإيش العلامة يعني أنا ما شفته من قبل،
1: وصف لي.
0: قال إن رأيته وهبته، يعني رجل
1: هدرين قلت عنه ضخم شوي،
0: ضخم. يقول أول ما شفته بالفعل قشعريرة، فأيقنت أن هذا هو العلامة، هي لكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني كيف راح أقرب منه وأنا مسلم، فراح أتكلم فيه كلام. قال قل ما بدا لك، خلص لي الموضوع.
1: حلو الخطة، يعني خلاص تعامل كأنك كافر،
0: كأنك كافر حتى تصل إليه،
1: حتى لو توصل لمرحلة أنك تسبني
0: ما عندي مشكلة. فقال يا رسول الله كيف أصلي وأنا بينهم؟ قال صلي بعينك، أهم شيء تنجز المهمة. فذهب الرجل وبدأ يتكلم في محمد، وحتى الأتباع قالوا هذا يكره محمد أكثر منا،
1: يقولون حق
0: الهذلي. فأمين جانبه قالوا خلاص هذا منا. عبد الله بن أنيس قدر يدخل خيمة خالد بن سفيان الهذلي ويخلص عليه. فقعد 3 أيام وهو في الجبال يأكل أوراق الشجر حتى ما يصيدونه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الخبر الآن، أرسل هذا المندوب وينتظر، فرآه جاي فيقول بشر يا عبد الله بشر. فقال فعلتها يا رسول الله، فعلتها. قال أبشر بالمكافأة، أعطيك هدية الآن.
1: حلو،
0: هدية قاتل الزعيم هذا العود،
1: هدية من الرسول،
0: هدية من الرسول صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق. فلما جاء أعطى عصا قال يا رسول الله ما هذه يعني أنا المهمة هذه. فقط هذه العصا، قال نعم هذه العلامة بيني وبينك، تأتي يوم القيامة بها وتدخل معي الجنة.
1: الله،
0: الله أكبر،
1: صارت العصا لها قيمة.
0: الله أكبر، كيف ما لها قيمة، أعطى أعظم بشارة وأعظم هدية، أنك مبشر بالجنة. من هذه الأزمات يا أبو راشد أن هناك قبيلتين من كبار القبائل حول المدينة المنورة، عضل وقارة، فيهم بوادر الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من يريد أن يسلم. وصلت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام.
1: شلون أزمة ذي؟ هاي كلام طيب يعني.
0: أي والله كلام طيب في بدايته، لكن عندما ذهبوا هؤلاء الستة غدروا بهم.
1: أوف،
0: انظر إلى هذه الخصة، أسروهم وأرادوا بيعهم وين؟ في مكة.
1: أوف،
0: في مكة اللي بينهم بين المدينة ثار، يعني مش أن يعطيه قريش، لا يبي بيعه يكسب منه. أربعة منهم حاولوا الهرب فقتلوا، بقوا 2 وصلوهم مكة بيبيعونهم على أهل مكة. أول ما دخلوا مكة صفوان بن أمية تذكر ثأر أبوه لما بلال رضي الله عنه قتل أبوه في بدر، وشاف هذا من شاركوا في بدر، فمباشرة دخل على زيد بن دثنة وقتله. فبقى خبيب بن عدي رضي الله عنه الوحيد، صلبوه على النخل وبدأ تعذيبه. أبو سفيان سأله سؤال، قال يا خبيب أتحب أن تكون في أهلك بين عيالك وبيتك وآمن ومحمد صلى الله عليه وسلم يكون في مكانك هذا؟ قال لا والله ولا أن يشاك بشوكة. يا له من حب، يا له من حب، ولا أن يشاك بشوكة. فقتلوه. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد. يا أبو راشد من خلال اللي قاعدين نسمع الآن، وهو جزء يسير، احنا من بداية الحلقات قلنا ترى احنا راح ناخذ جرعة بسيطة جدا، لعل التصور اللي عندي وعند كثيرين من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليل وصلاة وخطبة ويجتمع بأصحابه في مجلسه ويأكلون ويشربون،
1: والله ميسر الأمور لأنه نبي،
0: أيوة لأن الله مسهلها لأنه نبي. لا، القضية ليست كذلك،
1: والله قاعد أشوفها كلها العكس صراحة،
0: كلها معاناة، كلها آلام. يعني لما قال لي فاطمة رضي الله عنها في بداية البعثة لا راحة على أبيك بعد اليوم، هو بالفعل لا راحة. من ضمن هذه الأزمات يا أبو راشد الآن هو أخطر لاعب راح يطلع على السطح، هو كان ساكت، وأخطر شيء لأنه في الداخل اليهود، فهم داخل المدينة ويعرفون تقريبا أغلب أسرار الوضع الداخلي للمدينة. بدأوا يتواصلون مع قريش ويخبرونهم عن قوة المسلمين، عدد المسلمين، التخطيط اللي قاعد يصير، كل شيء ممكن يوصل لهم فهو واصل لقريش. مع أن اليهود بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لكن يهودي
1: أول ما دخل المدينة،
0: أول ما دخل المدينة رتب العلاقات كلها، المسلمين مع بعضهم، المسلمين مع غير المسلمين، وذكرنا هذا. لكن يهودي كيف يوفي بوعده؟ ما يقدر.
1: ما هو الغدر شايفينه لليوم يا أبو خالد، ما هو ممتد شكله من ذاك الوقت للحين.
0: هذا كلام الله عز وجل فيه، يعني إحنا نعرف اليهود أكثر من اللي خلقهم. أيوة. يهود بني النضير تجرؤوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبني النضير عائلة، يعني عائلة يهودية،
0: قبيلة من قبائل اليهود. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس عند بني النضير، وصل بهم الخبث أنهم يفكرون في قتله صلى الله عليه وسلم،
1: يقتلونه،
0: وأن ترمى عليه صخرة من أعلى ويقتل صلى الله عليه وسلم وتنتهي القصة. فجاءه جبريل فأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع من معه من الصحابة وخرجوا، ما تكلموا بشيء. هنا اليهود طبعا خالفوا المعاهدة اللي بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، أرادوا قتل رئيس الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نعيد ونقول هو رحمة للعالمين، للإنس والجن والمسلم وغير المسلم، هو رحمة. فأرسل لهم محمد بن مسلم يخبرهم بأن لكم شهر كامل وبعدها تغادرون المدينة لأنكم خالفتوا المعاهدة اللي بيني وبينكم، أنا أحميكم.
1: عطوهم شهر.
0: شهر. قالوا طيب وأموالنا؟ قال أموالكم حقكم.
1: بس أكيد استغربوا إن شلون عرف أصلا عن خطتهم.
0: جبريل عليه السلام.
1: إيه؟
0: الله أكبر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طبعا بعد شهر يخرجون، جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال لهم لحظة، أنا معاكم وأنا ومعي 700 رجل أيضا راح نحميكم ونكون إحنا معاكم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن في مخالفة صريحة لأمره، إيه مطلعوا، جهز جيش وراح وحاصرهم 15 يوم، فقذف الله عز وجل الرعب والخوف في قلوبهم، وما زاد يعني الخوف أكثر أن تحريم الخمر جاء في ذلك الوقت.
1: أوكي.
0: والصحابة رضي الله عنهم الاستجابة مباشرة لله عز وجل، فكسروا
1: كسروا غراش الخمر،
0: كسروا غراش الخمر والفخار، وأصبح الخمر يعني يجري في المدينة. فبني نضير قالوا إيش
1: المنظر، شيء مرعب.
0: فزاد خوفهم خوف وخرجوا صاغرين من المدينة المنورة.
1: شردوا بعدها
0: الرسول صلى الله عليه وسلم، مو ذاك الرجل اللي بس قاعد في المسجد ماله في الدنيا ولا في العير ولا في النفير، وإذا صفعك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، وسامح الناس على كل شيء وسامحهم في وعفو. لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمة ورجل دولة، يربي الأمة ورب هؤلاء اليهود وأجلاهم المدينة، هم من خالفوا،
1: هم من خالفوا صح،
0: هم من بدأوا يتحملون نتيجة مخالفتهم.
1: بنو النضير الحين أكيد إنه ما راح يسكتون، بنو النضير في المدينة قبل ما الرسول يوصل المدينة، فهم يعني شايفين نفسهم منهم من أهل المكان.
0: نعم.
1: فطلعتهم هذه صح إنها بخوف، لكن ما أعتقد راح يسكتون.
0: طبعا ما راح يسكتون. وأصلا الحقد صار مضاعف، حقد على الإسلام وهم في المدينة، فما بالك لما يطردون من المدينة. لما يطردون من المدينة ما يقدرون يعيشون دور نقل الأخبار، ما يقدرون يعيشون دور المنافقين. خلاص
1: حسوا أن مالهم يد هناك،
0: الآن مالهم يد.
1: في وايد قبائل يهودية في المدينة، كلهم طلعوا ولا بس بني النضير؟
0: بني النضير، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بني النضير خالفوا ويتعاقبون. بني قريظة على العهد، ما لنا علاقة فيكم. بني قينقاع على العهد، ما لنا شغل فيكم. بني النضير خالفوا يتعاقبون،
1: بر
0: انتهى الموضوع،
1: بر انتوا.
0: يعني ليست القضية لأنهم يهود، لا، وهذا واضح، جزء منهم قبيلة منهم موجودة في المدينة ما خالفت العهد.
1: صحيح.
0: طيب، أرسلت بني النضير 20 رجل من قياداتهم إلى قريش.
1: أوه.
0: أيوة.
1: بلش التحالف الوسخ.
0: الوسخ.
1: ترى مو بشوي، هاي أرسلوا 20 من قياداتهم.
0: طبعا.
1: لقريش.
0: لقريش. لأن هذه المرة حرب إبادة راح تصير المدينة. حرب إبادة للمدينة ومن فيها. خلاص، هذا هو القرار الآن. غزوة بدر خارج المدينة، غزوة أحد خارج المدينة، لا، هذه المرة غزو المدينة، جايين بنحاصرها وندخل ونبيد اللي فيها. في غزوة بدر كان العدد 1000 مقاتل من المشركين.
1: صحيح.
0: في أحد بعد سنة 3000 مقاتل من قريش.
1: وهالمرة؟
0: هالمرة الأعداد أكبر وأكبر وأكبر. ليش؟ لأن اليهود وقريش وباقي قبائل الجزيرة العربية راح يتفقون. قريش تبي تعيد الثأر، واليهود امتلأوا غيظ
1: بعد الطرد. بعد الطرد
0: بالضبط.
1: بس أنا قاعد أفكر في ربعهم اليهود اللي في المدينة، شو بيسوون؟ بيسكتون على الموضوع عادي؟
0: هم حتى الآن يعيشون في أمن وأمان في المدينة
1: على العهد، يعني
0: لأنهم على العهد. هنا بدأت الوفود تنطلق من اليهود ومن قريش إلى القبائل العربية. تقريبا نجحت هذه الوفود في تجميع الأحزاب حول الجزيرة العربية ضد المدينة. أبو سفيان خرج بمجموعة كبيرة مع حلفائه من الجزيرة العربية، أعداد كبيرة من المقاتلين. من الشرق خرجت قبائل غطفان وأيضا معها أعداد كبيرة من المقاتلين، بنو أشجع، بنو أسد، بنو مرة وغيرهم. بدأت الآن القبائل تتجمع بعداتها بمقاتلينها يستهدفون المدينة المنورة.
1: المرة معهم؟ يا أبو خالد، من الجنوب ومن الشمال وشرق وغرب. أنا قاعد تخيل المنظر، بس تخيل العالم اللي جايين المدينة كلهم مع بعض.
0: بالفعل كل العالم الآن قاعد يتجمع ضد المدينة.
1: بس أبو خالد، احنا تكلمنا أن الرسول يعني ما شاء الله عنده مثل ما تقول جهاز استخبارات، يعني المفروض أن هالأمور ما تمر عليه.
0: بالفعل يا أبو راشد، جهاز الاستخبارات كان جدا دقيق. مجرد ما تتحرك قبيلة أو توافق قبيلة مع اليهود، الخبر وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا وصل له الرقم النهائي، إن هذا الرقم لو جاء ودخل المدينة ستنتهي المدينة، إبادة جماعية بالفعل راح تصير. اجتمع مع كبار الصحابة، أشيروا عليها الناس، وهذه المشورة كانت في بدر
1: صحيح،
0: وكانت في أحد، والآن وفي هذه الأزمة الكبيرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا عليها الناس. بدأوا الناس يتشاورون فيها إلى أن جاء سيدنا سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، وقال يا رسول الله إنا في فارس كنا إذا حوصرنا خندقنا.
1: أوه،
0: هذه خطة جديدة
1: قربنا.
0: اي طبعا
1: سامح كلمة الخندق من قبل،
0: الخندق هذا
1: قربنا
0: وصلنا الحين،
1: ولحين ما قلت لي الرقم تبحثني.
0: بيجيك الرقم بيجيك الرقم. طبعا ليس كل منطقة تصلح لهذه الخطة اللي هي الخندق.
1: ليه؟
0: فلو كانت المدينة مثل مكة ما يصلح فيها الخندق
1: صح،
0: لو كانت مثل الطائف ما يصلح فيها الخندق، لكن لأن المدينة أصلا هي بين حرتين فالمكانين ذيلاً الجيش ما يقدر يتخطى فيهم.
1: وشنو الحرتين؟
0: الحرة هذه أرض صخرية فيها الأحجار حادة، الجيش ما يقدر يمشي عليها.
1: ايه،
0: هذه بين لابتيها، يعني بين جهتين الحرة، والجهة الثالثة زروع مزارع المدينة. فإذا تبقى جهة واحدة هي اللي ممكن يدخلها جيش، فهذه الجهة احنا نحفر فيها الخندق تنتهي المشكلة.
1: خالد بلشت بالخطة الحين،
0: تبقى المدينة في مأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمع هذه الفكرة كما نقول راقت لي
1: إيه؟
0: لحظة، بالفعل طيب من المسؤول عن تنفيذها؟ دائما صاحب الفكرة هو أدرى بتفاصيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمها سلمان، يلا يا سلمان تعال حط الخطة. سلمان سوى قسمها وبدأ في الحفر. هناك أشياء قد أنا دائما أكرر لك هذه العبارة، ما في شيء عبث. الآن في حفر الخندق لما تحفر شو تطلع من الأرض؟
1: تراب.
0: تراب، التراب هذا ينحط صوب العدو ولا صوبك؟ هذه أيضا كانت لها تخطيط.
1: خليتني أفكر فيها،
0: شفت شلون؟ أيهما أصلح، صوب العدو ولا صوبك؟ ليش؟
1: آه صوبي، عشان صوبي. العدو على بال أنه وصل يلقى في شيء قدامه.
0: أول شيء أنه في ساتر يخفي اللي وراء الخندق. ثاني شيء الفارس لو جاءت لتقفز راح يكون ارتفاع الطين ذاك الصوب.
1: أوكي،
0: الزفان
1: صح، صح.
0: ذاك الصوب.
1: أوكي. أوكي.
0: حتى هذه في لها
1: دراسة،
0: في لها دراسة وخطة. شوف طبعا سلمان الفارسي وضع الخطة وبدأ التنفيذ، وكل قبيلة تمسك مساحة معينة وحتى تصير المنافسة وبدأ العمل.
1: أبي أعرف الحجم، الحجم شلون؟
0: قدر الخندق، طول الخندق تقريبا 5.5 كيلو.
1: 5.5 كيلو،
0: تخيل.
1: لحظة شوي، ترى ما في آلات، ما في شاحنات ذاك اليوم.
0: شفت شلون؟
1: 5.5 كيلو.
0: لكن هناك همم عالية، عرض الخندق تقريبا 4 متر بحيث أن الخيل ما تستطيع أن تقفز وتدخل.
1: العمق،
0: العمق 3 متر.
1: لعبة الوثب الطويل اليوم
0: صحيح،
1: بس ينقزون 9 متر. أنت تقولي 4 متر سوري، بس
0: صحيح. أول شيء الدفان اللي خذوه من الخندق حطوه صوب الصحابة.
1: أوكي صح صح،
0: صوب
1: صح صح.
0: حلو،
1: هذا يعني حتى لو وصل بيض.
0: الشيء الثاني أصلا الصحابة عندهم طوارئ.
1: ما راح يخلون المكان فاضي.
0: لا المكان مش فاضي. إيه؟ أصلا منوبات. هذه خطة حفر الخندق، وانطلقوا في حفر الخندق. لكن بالمقابل قريش جاءت مع اليهود ب10,000 مقاتل.
1: كم؟
0: 10,000 مقاتل.
1: وخالد في أحد 3,000
0: صحيح،
1: واللي قبلها 1,000
0: صحيح.
1: هذه 10,000.
0: 10,000 مقاتل.
1: الحلقة اللي عنده حلقة ولا شنو؟
0: إن شاء الله
1: مولب.
0: إن شاء الله الجميع جاءوا للإبادة الجماعية للمدينة المنورة.
1: أرجوك قل لي إن الخندق نفع.
0: راح تعرف بالحلقة.
1: لا لا بخالد، عد بخالد والله كأنك هالإعلانات تطلع في المسلسلات. قل لي تكفى.
2: مسلسل بني
1: والله. لا يعرف متى ينهي. ممكن بس عارفة
2: خلاص الحلقة الجاية يا زلمة
1: محمد. خندق 5.5 كيلو، هاي عن كم ملعب كرة قدم؟
2: 55 ملعب كرة قدم ورب الكعبة.
1: 55 ملعب كرة قدم؟
2: خيرهم كل واحد ورا بعض.
1: خالد كمل يا عاد، قول لي على العشر شباب ايش سووا
0: الحلقة الجاية؟ ليش مستعجل؟
1: شوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.
3: اخي المسلم، في وقت الانتظار اكثر من الاستغفار، وصلي على النبي المختار.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 17 من آب أغسطس لعام 2026. القاهرة: تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكا دبلوماسيا مكثفا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع وصول المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ولقائه بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بحضور الوسطاء، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا التحرك في وقت تتعثر فيه مساعي الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق على خلفية الرفض الإسرائيلي لخريطة الطريق التي أقرها مجلس السلام والمؤلف من 15 بندا تشمل انسحاب إسرائيل من القطاع وإدخال المساعدات وبدء الإعمار. كما تتزامن المباحثات مع استئناف إسرائيل لهجماتها في غزة بعد توقف نسبي لنحو 10 أيام وتصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، لا سيما في بلدة قصر جنوبي نابلس التي يواصل مستوطنون حصار منازل 3 أسر فلسطينية فيها منذ 8 أيام. وكشف مصدر فلسطيني أن اجتماع كوشنر مع قيادة حماس بالقاهرة دام أكثر من 2 ساعة بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف، وذلك قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

0: قال المصدر إن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر نفسه بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يدعو لنزع سلاح الفصائل كخطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة وفق ما نقله المصدر الفلسطيني. وأبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا في غزة. وفي تلك الأثناء قال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن اللقاءات في القاهرة تسعى للمضي قدما بخريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام أواخر الشهر الماضي وباركها ترامب واعتبرها إنجازا تاريخيا. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن لقاء كوشنر مع قيادة حماس ومالادينوف شارك فيها أيضا عضو مجلس السلام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاء بهدف الضغط على قادة الحركة من أجل تنفيذ التزامهم بنزع سلاحها وتحويل الالتزام إلى خطوات ملموسة يمكن التحقق منها. ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر مطلع أن مجلس السلام يطالب حركة حماس بالبدء بتفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية وتسهيل تعافي غزة وإعمارها. الضفة الغربية المحتلة. شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تمثل في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في رام الله والتحضير لإعادة مستوطنة مخلات قرب جنين، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل. وتزامن ذلك مع استمرار حصار منازل 3 أسر فلسطينية في بلدة قصر جنوبي نابلس منذ 8 أيام، إلى جانب اقتحامات لجيش الاحتلال واعتقالات وإخطارات بهدم منازل فلسطينية في مناطق عدة بالضفة. وأفاد مراسلون بإقدام مستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقة بقضاء رام الله، في حين أقدم مستوطنون على نصب خيام في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وإذا أقيمت البؤرة الجديدة فسيرتفع عدد البؤر المحيطة بقرية أم صفا إلى 6 بؤر، مع استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين واستيلائهم على مزيد من الأراضي في المنطقة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي عموم الضفة الغربية أقام المستوطنون 200 بؤرة استيطانية خلال 1000 يوم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، ويقيم نحو 750,000 مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية بما فيها الشطر الشرقي للقدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا. وبشأن الحصار المستمر منذ أكثر من أسبوع على بلدة قصر، قال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن الجيش الإسرائيلي أصبح يمارس مضايقات للعائلات المحتجزة في منطقة جبل رأس العين في البلدة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وهجماتهم التي يحاولون عبرها إرهاب الأهالي هناك. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي الذي يتخذ من أحد المنازل سكن عسكرية أصبح يشكل خطرا على حياة المحاصرين هناك بعد أن حول المنزل إلى مسرح للإزعاج والقلق، مما يؤثر في نوم المواطنين وراحتهم بشكل كبير. وفي الأثناء اقتحم جيش الاحتلال مناطق فلسطينية عدة في الضفة الغربية، ووزع إخطارات بوقف البناء وأخرى بالهدم على منازل، في حين تسببت إجراءاته العسكرية في تعطيل مرور فلسطينيين عبر حاجز شمالي القدس. وأفادت وكالة وفا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية المغير في شمال شرق مدينة رام الله، وأقام حاجزا عسكريا على مدخلها، مضيفة أن الجيش أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في المنطقة، مما تسبب في حالات اختناق، في حين شدد إجراءاته العسكرية وأعاق حركة المواطنين. واشنطن. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: يسرني للغاية أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت مؤخرا وأخيرا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعكس حالة التقارب في الشرق الأوسط، وتظهر كيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بفعالية كبرى. وتابع تهانينا للقيادة العظيمة في السعودية وتركيا وباكستان، إنها خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة. وفي 7 أغسطس آب الجاري وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية للدفاع المشترك، وقعها كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك في الديوان الملكي السعودي بقصر الصفا في مكة المكرمة. وتهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما أنها تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على جميعها، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة فيها. طهران. تنتهي اليوم الاثنين 17 أغسطس آب مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المدة لم تشهد هدوءا مستقرا. فبعد توقيع المذكرة وتوقف العمليات مؤقتا، عادت الاشتباكات والقصف المتبادل قبل أن تتراجع حدة المواجهة مجددا، بينما انتقلت التحركات الدبلوماسية إلى مفاوضات جديدة بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وفي خلال الأسابيع الماضية تبادلت طهران وواشنطن الاتهامات بخرق المذكرة، ولم ترفع واشنطن حصارها البحري وفق الجدول المنصوص عليه، في حين تمسكت إيران بإغلاق مضيق هرمز وربطت إعادة فتحه برفع الحصار والإفراج عن أموالها المجمدة. وفي المقابل تتهم واشنطن طهران بعدم تنفيذ التزامها بإعادة حركة الملاحة عبر مضيق، كما استمرت الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء من دون استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية أو الاتفاق على تمديد المهلة. وقبل ساعات من انتهاء المهلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة إسلام آباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما، وأضاف أن الولايات المتحدة خرقت المذكرة فعادت الاشتباكات، ولذلك لا توجد هدنة 60 يوما تحتاج إلى تمديد، مؤكدا أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. وتكشف تصريحات عرقجي أن طهران لا تتعامل مع 17 من أغسطس آب بوصفه موعدا تلقائيا للانتقال من الهدنة إلى الحرب، بل نهاية مهلة كانت مخصصة لإنجاز اتفاق نهائي لم تبدأ مفاوضاته فعليا. وبينما لا تغلق إيران باب الدبلوماسية، تقوم مقاربتها للمرحلة المقبلة على الاحتفاظ بأوراق الضغط وفي مقدمتها مضيق هرمز، بالتوازي مع رفع الجاهزية العسكرية والاستعداد لصراع قد يطول. حرب اليمن. أفادت وسائل إعلام يمنية بتجدد هجمات جماعة الحوثي على مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف مدينة المخا. وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الشرعية أن الدفاعات الأرضية تتصدى للطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في مدينة المخا. وجاءت الهجمات في أعقاب إعلان مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي السبت الماضي توقف النشاط الملاحي والتجاري في ميناء المخا الواقع بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، جراء هجمات متكررة شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية، مقدرا الخسائر المادية المباشرة بنحو 16 مليون دولار. وأوضح الشرعبي خلال مؤتمر صحفي أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص، هم 4 من أفراد أمن المنشآت و3 من موظفي الميناء، وألحق أضرارا واسعة بمنشآته ومعداته. من جهته أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد عبدالله نزيلي تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد مواقع وأهداف عسكرية ومصادر تهديد تابع لجماعة الحوثي. وأوضح نزيلي أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. كما أكد أن العمليات تركزت على الأهداف العسكرية ومصادر النيران والقدرات المستخدمة في تنفيذ الأعمال العدائية على امتداد خطوط التماس في تعز ومأرب وإبين والضالع والحديدة. جنوب لبنان. تتجه أنظار إسرائيل إلى تلة علي الطاهر في محافظة النبطية جنوب لبنان في ظل محاولات جيشها إحكام السيطرة عليها نظرا لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية، مقارنة بقلعة شقيف التي احتلتها أواخر مايو أيار الماضي. وتتعرض تلة علي الطاهر يوميا لمحاولات تقدم من الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية عليها. ومنذ فجر السبت الماضي صعدت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، إذ شنت غارات جوية على منزل في بلدة أنصار ومبنى من طابقين في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بينهم أطفال ونساء. كما قصف الجيش الإسرائيلي تلة علي الطاهر بقذائف فسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في بلدة النبطية الفوقة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن غاراته جاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقع ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية التي تحتلها في جنوب لبنان، فيما لم يصدر عن الحزب تعقيب على ذلك. لكن حزب الله قال في بيان السبت إن التصعيد الإسرائيلي باستهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة يعبر عن رغبة وإرادة رئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو بتصعيد الحرب، تعزيزا لواقعه السياسي الداخلي وخدمة لأهدافه الانتخابية وإرضاء لليمين المتطرف. وتقع تلة علي الطاهر بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق شمال نهر الليطاني، ويبلغ ارتفاعها نحو 600 متر من سطح البحر، ويجعلها موقعها المرتفع ذات أهمية جغرافية وعسكرية، إذ تتيح مراقبة مساحة واسعة من جنوب لبنان تشمل النبطية وإقليم التفاح وجبل الريحان ومحيط نهر الليطاني ومناطق أخرى. وتعد التلة جزءا من سلسلة مرتفعات تضم تلال علي الطاهر والدبش ورأس الطهرة. وكان اسم علي الطاهر مرتبطا بموقع ديني قبل أن يكتسب أهمية عسكرية مع مرور الزمن، وتمثل علي الطاهر موقعا استراتيجيا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله بفضل موقعها المرتفع وإشرافها على مناطق واسعة في الجنوب. وتدعي تقارير إسرائيلية وجود منشآت وتحصينات وأنفاق تابعة لحزب الله داخل التلة، فيما لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي لهذه المعلومات. طهران. دافع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وحذر من ضياع فرصة استثنائية أتاحها وقف الحرب، وذلك عشية انتهاء مهلة مذكرة التفاهم. وكانت مفاوضات إسلام آباد في 11 و12 من إبريل نيسان التي أعقبت وقف الحرب قد فتحت مسارا تفاوضيا بين طهران وواشنطن. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي قوله في لقاء مع مجموعة من الصحفيين: بعد الحرب أتيحت فرصة استثنائية للبلاد والشعب، مضيفا أن تجلي هذه الفرصة ظهر في مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان، وحذر من تكرار إهدار فرص سابقة قائلا: آمل ألا تضيع هذه المرة الفرصة التي أتيحت كما ضاعت للأسف مرات عديدة، فإذا ضاعت فستشتد التهديدات. وأشاد خاتمي بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة العسكريين بالمضي نحو التفاهم، كما أشار إلى موافقة مرشد إيران، وقال يجب تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي والقادة الذين توصلوا إلى مثل هذا القرار الكبير، وقال يجب تقدير شجاعة وتضحية الرئيس المحترم الذي منح إيران فخرا بتوقيع مذكرة التفاهم. ويأتي دفاع خاتمي عن الرئيس في ظل الانتقادات التي وجهتها قوى محافظة إلى حكومة بشكيان بسبب تمسكها بالتفاوض، وهو ما يجعل تصريحات الرئيس الأسبق دعما واضحا لهذا الخيار قبل انتهاء مهلة التفاهم. الدوحة. أثارت إيران مجددا قضية مصير طيارين فقدتهم خلال عمليات عسكرية فوق قطر في مارس آذار الماضي، وزعمت أن 3 منهم محتجزون لدى الدوحة، رغم أن الرواية الإيرانية الأولى عن الحادث تحدثت عن مقتل طيار وفقدان آخرين من دون الإشارة إلى وقوعهم في الأسر. وتنفي قطر احتجاز أي طيارين إيرانيين، وتقول إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على رفات أحدهم بعد إسقاط طائرة إيرانية اخترقت مجالها الجوي، وإنها دعت طهران منذ إبريل نيسان الماضي للإطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، لكن الجانب الإيراني لم يستجب للدعوة. وطالب محمد باقر زاد قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الأحد الماضي السماح لفريق من سلاح الجو الإيراني بدخول قطر لإجراء تحقيق ميداني في مصير الطيارين. ونقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري عن باقر زاد قوله: إن فريقا من خبراء سلاح الجو ينتظر منذ أشهر السماح له بالسفر إلى قطر، متهما السلطات القطرية بتأخير دخوله، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة القضية بصورة عاجلة. وكان باقر زاد قد ذهب أبعد السبت الماضي عندما اتهم قطر باحتجاز 3 طيارين إيرانيين شاركوا وفق روايته في عملية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية مطلع مارس وطالب بالإفراج عنهم. ولا تتوفر حتى الآن أدلة مستقلة تؤيد رواية احتجاز الطيارين، كما لم توضح طهران أساس انتقال روايتها من الحديث عن طيارين مفقودين إلى القول إن 3 منهم وقعوا في الأسر. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 17 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، توصلت الحكومتان الفيدرالية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى اتفاق بشأن برنامج لإعادة شراء الأسلحة في الولاية عقب مجزرة إطلاق النار في بونداي عام 2025، على أن تتقاسم الحكومتان تكلفة البرنامج مناصفة. وكان مجلس الوزراء الوطني National Cabinet، وهو إطار يجمع رئيس الوزراء الفيدرالي برؤساء حكومات الولايات والأقاليم لتنسيق القرارات الوطنية المشترك، قد وافق على إجراءات لمكافحة معاداة السامية وتجديد القيود على الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الدامية في ديسمبر كانون الأول 2025. وشددت ولاية نيو ساوث ويلز قوانينها في الأيام التي تلت الهجوم عبر فرض حدود على ملكية الأسلحة وإعادة تصنيف بعض أنواعها وتعزيز إجراءات التحقيق في الخلفيات الأمنية وتقليص مدة تراخيص الأسلحة النارية من 5 إلى 2. ويعد برنامج إعادة الشراء الآن الخطوة التالية ضمن هذه الإصلاحات، وتبدأ السلطات في 2 نوفمبر دفع تعويضات عن الأسلحة التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة وعلى الأسلحة التي أعيد تصنيفها حديثا، إضافة إلى رسوم ثابتة للذخيرة المرتبطة بها. كما سيوفر البرنامج مساعدات مالية للشركات والقطاع المعني لمساعدتهما على التكيف مع الإصلاحات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الأحد إنه يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابي المعادي للسامية في بونداي، وأضاف قائلا إن ذلك يشمل إصلاحا حقيقيا للأسلحة على مستوى البلاد. وتساهم الحكومة الفيدرالية بنسبة 50% من تكاليف الإدارة، كما تمول بالكامل تدمير الأسلحة التي يجري تسليمها. ويطبق جدول أسعار ثابت على حاملي التراخيص الأفراد الذين تتجاوز أسلحتهم الحد القانوني الجديد مقابل تسليمها والحصول على تعويضات. كما سيحدد تعويضا بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتحصل الشركات والتجار المؤهلون على منح تصل إلى 25,000 دولار، إضافة إلى إعفاء لمرة واحدة من رسوم الترخيص بقيمة 500 دولار لكل تاجر على مدى 2. ومن المقرر أن تفتح السلطات مطلع عام 2027 مسارا للتعويض مقابل رسوم عن الأسلحة المؤهلة الأعلى قيمة، والتي تتجاوز قيمتها السوقية التقديرية 3,000 دولار، على ألا يزيد التعويض على 10,000 دولار لكل قطعة سلاح. وسيحدد تعويض بمبلغ ثابت لمختلف أنواع الأسلحة النارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء. وتشير التقديرات إلى أن القيود الجديدة على الملكية ستطال ما يصل إلى 274,000 سلاح مسجل، أي نحو 24% من إجمالي الأسلحة المسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ونحو 50,000 حامل ترخيص. ورغم تقديم برنامج إعادة الشراء بوصفه برنامجا وطنيا، فإن ولاية نيو ساوث ويلز هي الولاية الوحيدة المشاركة فيه حتى الآن، ورفضت كوينزلاند وفيكتوريا الانضمام إلى البرنامج، فيما أكدت المقاطعة الشمالية إنها لن تمول برنامجا لإعادة شراء الأسلحة. وأعلنت جنوب أستراليا في يناير كانون الثاني الماضي دعمها البرنامج من حيث المبدأ، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع تزمانيا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. وقالت أستراليا الغربية إنها متحمسة للمشاركة بعد أن أنهت في يناير كانون الثاني برنامجها الخاص لإعادة شراء الأسلحة الذي استمر عامين، وشهد البرنامج تسليم التجار والمالكين أكثر من 83,000 سلاح وانخفاض ملكية الأسلحة في الولاية بنسبة 24% خلال عامين فقط. وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل بسبب معارضة عدة ولايات، أكد ألبانيزي إن الحكومة الفيدرالية ستكون شريكا مستعدا للتعاون مع الولايات، وقال إنني سأواصل العمل بصورة بناءة مع الولايات والمقاطعات، وهي ستتخذ قراراتها الخاصة ضمن نظامنا الفيدرالي، وهي تتحمل مسؤوليتها. وأضاف قائلا: لكل ما أود أن أقوله والتأكيد عليه هو أن لديها في الحكومة الفيدرالية شريكا مستعدا للتعاون معها. وقال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن القوانين الجديدة ستجعل الولاية صاحبة أكثر قوانين الأسلحة صرامة بين كل الولايات الأسترالية، مشيرا إلى برنامج أستراليا الغربية بوصفه نموذجا يريد تكراره. وأضاف قائلا: سأفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا نشهد حدثا إرهابيا آخر في ولايتنا. وأقر بأن البرنامج لا يحظى بتأييد الجميع، وأنه سيكون مثيرا للجدل وسيواجه معارضة، لكنه قال إنه لن ينتظر إلى أن تنضم جميع الولايات إليه، وسيكون من الأفضل أن تشارك كل الولايات، لكننا مسؤولون عن ولاية نيو ساوث ويلز ولن أسمح للكمال بأن يكون عدوا للخير. وأضاف قائلا: إذا كان ذلك يعني أننا سنكون أول من يتحرك أو حتى الطرف الوحيد الذي يتحرك، فهذا ما يتعين علينا أن نفعله. وأعلنت زعيمة حزب أمة واحدة العنصرية بونين هانسون معارضتها الصريحة للبرنامج، معتبرة أنه لا ينبغي معاقبة الأستراليين الملتزمين بالقانون. ملبورن: تحقق شرطة فيكتوريا في إطلاق نار استهدف شخصية يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة أمام منزل في منطقة ألتونا نورث غرب ملبورن الداخلي. وقالت الشرطة إن فرق الطوارئ استجابت قبيل الساعة 8 من مساء يوم الأحد لبلاغات عن تعرض رجل يبلغ من العمر 48 عاما لإطلاق نار داخل سيارة كانت متوقفة في ممر المنزل، ونقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، فيما وصفت الشرطة الحادثة بأنه هجوم مستهدف. وحضر محققون من وحدة مسرح الجرائم الكبرى إلى الموقع صباح اليوم لإجراء الفحوص الجنائية وجمع الأدلة في محاولة لتحديد ملابسات إطلاق النار وهوية المسؤولين عنه. وأفادت تقارير إعلامية بأن المصاب شخصية بارزة يزعم ارتباطها بعالم الجريمة المنظمة، وإن له صلات مزعومة بتجارة التبغ غير المشروعة في ملبون، لكن الشرطة لم تؤكد رسميا هويته ولم تعلن حتى الآن عن توقيف أي شخص على خلفية هذا الهجوم. كامبرا: أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء إن المستثمرين قلصوا حضورهم في سوق الإسكان بصورة حادة خلال ربع يونيو حزيران، وسجلت قروض المستثمرين أكبر تراجع لها منذ سبتمبر أيلول 2022. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الجمعة إن أرقام الإقراض تشكل مؤشرا مشجعا إلى أن تغييرات حكومة العمال على نظام المديونية السلبية أو ما يعرف باسم نيجاتيف جيرينج وعلى خصم ضريبة أرباح رأس المال أو ما يعرف بكابيتال جين ديسكاونت تحقق الهدف منها. وأضاف أن السوق يتحول لمصلحة مشتري المنزل الأول حتى قبل دخول التغييرات حيز التنفيذ رسميا، غير أن خبراء قالوا إن هذا التراجع لم يتحول بالضرورة إلى موجة من مشتري المنزل الأول، وهي النتيجة التي استهدفتها تغييرات ضريبة العقارات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية. وأظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء التي صدرت يوم الجمعة الماضي إن عدد قروض المستثمرين انخفض بنسبة 8.6% خلال ربع يونيو حزيران، في حين تراجعت قروض مشتري المنزل الأول بنسبة أقل بلغت 2.9%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: صحابة وأبناء الصحابة،
3: كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
3: منهج، ومنهج واضح.
4: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه، ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
3: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
2: ولو عايزين جيل يعتمد عليه
3: لازم نلتفت لأولادنا شوية.
2: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
4: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
5: إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حقيقة يعني أنا قادم بشوق، وكنت في الأردن ولم أكن أعلم أن عمان قريبة كل هذا القرب من مدينة بيت المقدس. فهناك جبل على الحدود اسمه جبل الزيتون، يسعى إليه المشتاق إلى رؤية المدينة والسعي إليها، أن يصعد في المساء إلى أعلى هذا الجبل فأنظر إلى تلك الأنوار القادمة من مدينة بيت المقدس. وأعتقد بأن الإنسان عندما صعد إلى هذا الجبل ونظر ما نظر إليه وجد أن الشوق يأخذه، والحائل بيننا وبينهم أمور وأمور. وجدت أن القضية ليست قضية 10 كيلومترات التي تفصل جبل الزيتون عن مدينة بيت المقدس، ولكن الذي يفصلنا عن بيت المقدس هي أنفسنا، هي أخلاقنا، هي إيمانياتنا، هي علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. وأحسب أن موضوع النهاردة، موضوع الصحابة مع قيام الليل وتزكية الأنفس، أعتقد من المواضيع اللي الواحد كان بيفكر فيها عندما وقف على ذلك الجبل فنظر إلى بيت المقدس بهذا الحنو. ونظرت في التاريخ في معركة من المعارك، إزاي إن الكلام اللي بيتقال عليه حاليا دروشة هو كلام مهم، وهو ما يصنع الانتصار، وهو ما يزلزل العروش، وهو ده اللي بيخلي للبني آدم قيمة. ونظرت إلى معركة وموقعة اليرموك، وكان محلها أيضا في الأردن، وما يزال نهر اليرموك قائما، وما يزال وادي اليرموك واقعا. وتذكرت ليلة موقعة اليرموك، وأكثر ما كان يميز تلك الفئة التي كانت تستعد للقاء أعظم الأمم ساعتها، الروم. ومش بس كده، ده الروم أعدت ما لم تعده للفرس، بمعنى أعدت جيش قوامه 500,000 مقاتل. ومش بس كده، ده ربطت الجند كل 10 في سلسلة عشان ما ينسحبوش. مش بس كده، ده الآلة العسكرية للروم يومها أعدت واستعدت في وادي اليرموك، وبدأ مدى قوة الروم ومدى ضعف جيش خالد بن الوليد الذي كان قوامه 40,000. وبدأ من الموقعة انها حركة التفاف خفيفة من الروم وتنتهي الموقعة، وبدأ ان الموقعة لن تكون سهلة. واللي استغربته ساعتها الاعداد للموقعة، الاعداد للموقعة بالليل بيبقى شغالين في خطط وتوزيعات عسكرية، وانت ستهاجم وانت ستدافع وانت تصنع. ونظر الناظر في معسكر المسلمين فما وجدهم غير قائمين أو ساجدين أو راكعين لله. يسير الأئمة الأفاضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عددهم 1,000 يومها من حضروا موقعة اليرموك، بين الناس يذكرونهم ويقومون بصورة الأنفال والتوبة. ونظرت إلى هذا المنظر كيف هو، ولكن القضية انتهت بانتصار المسلم على الرومي، وانتهت دولة اسمها دولة الروم بموقعة اليرموك. اما فلول المنهزمين راح ساعتها لهرقل تخبره بالهزيمة،
3: استفسر عن القوات، قال حشدت ما لم أحشده للفرس. تقولون انهزمنا؟ لعله كمين. كان في كمين، مش 40,000 دول 400,000. قالوا لا، لم يكن هناك كمين. قال فما سر انتصارهم؟ انتصروا ازاي؟ ودي كتب تاريخ بتسطر اسباب الانتصار، بغض النظر عن اراء البعض ان دي دروشة، بغض النظر عن اراء البعض ان ده كلام بتاع مشايخ في المساجد. فسأل شيخ من شيوخهم، راجل كبير في السن، قال أتعلم يا مولاي كيف كان انتصارهم؟ والله إنهم أقوام أطاعوا الله وعصينا الله. هم أطاعوا ونحن قد عصيناه. هم رهبان بالليل قائمين ساجدين لله، فرسان بالنهار لا يأكلون طعاما إلا وقد علموا من أين وإلى أين. نداؤهم فيما بينهم السلام، فكان الانتصار. فقال ساعتها هرقل والله لا يطأن موقع قدمي هاتين، وانسحب ساعتها هرقل وكان في منطقة أنطاكية، وهو يقول سلام يا سوريا لا اجتماع بعد ذلك، يعني مش هشوفك تاني ما دمت وقعت تحت أيدي هؤلاء القائمين طيلة الليل الذين عكفوا بالطاعة لله، وبعد كده ترجموا ده كل شغل بالنهار، لن أستطيع بعد ذلك أن أحصل على سورية بعده. لذا عندما وقع بيت المقدس وقعت العراق، تقع أي دول أخرى، فلتعلموا بأننا قد افتقدنا قيمة فرسان بالنهار رهبان بالليل. واستغربت كيف لا ننهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد، وإحنا نزل علينا الملمات أمواج ننظر إليهم على الفضائيات، نساء تولول وأطفال تجرح وشهداء يقدمون في كل يوم وفي كل حين. وانظر إلى الرسول عندما كانت بدر، فما وجدت قيام رسول الله طيلة الليل غير دعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى أشرقت الشمس، اللهم انتهلك هذه العصبة فلن تعبد بعدها، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. في تبوك أما حشدت الحشود والروم بتستعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ليل رسول الله والصحب الكرام قياما لله تبارك وتعالى. فأين ذهب قيام الليل؟ وأين ذهبت مدرسة الليل؟ وأين نحن من هذه المدرسة؟ وأين نحن من هذا البعد عن هذه المناجاة ما بين عبد وما بين ربه؟ قيام الليل. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخوانا، أين نحن من هذه الآية، من هذا الفعل، من هذا الكيان؟ وهل النفوس اللي قاعدة مش بتشتاق إلى الجنة برضو؟ نفسها تخش للجنة، نفسها تنعم بنعيم الجنة، فلما لا نحقق هذه الآية؟ ولما لا نسعى إلى هذا السعي؟ ولما لا نحس بأن هذه الجنوب التي ترتاح على الأسرة بالليل تحس بعدم الارتياح طالما هي على السرير، ولا تحس إلا بالراحة وهي قائمة إلى ربها لتنال فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ فين احنا من الآية دي؟ وهل يوصف بها آخرون أم لابد وأن نوصف بهذه الأوصاف؟ عندما سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله هل أدلك على أبواب الخير يا معاذ؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله، قل لي على أبواب الخير. فقال له الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل علامة الصالحين. وتلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه ما أقل الدرجات في الجنة، أقل درجة في الجنة مين هيخشها، وقد إيه قيمة أقل درجة في الجنة للساعين إلى الجنة؟ المفروض الواحد أما بيعرف هو عاوز يحدد سكته للجنة عاوز إيه، الفردوس الأعلى تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ولا مش عارف هتخش إزاي ولا موقعك من الجنة إيه؟ فسأل موسى ربه ما أقل درجات الجنة؟ قال: رجل يدخل الجنة بعد أن يدخلها أهل الجنة جميعا، بعد ما يخش أهل الجنة جميعا بيخشها واحد، فأقول: يا ربي كيف أدخلها وقد اتحمت بسكانها وأخذوا ما أخذوا، أنا آخر واحد بعد ما الكل توزعت عليه الجنة. فقال له رب العزة ساعتها: أو ما ترضى أن يكون لك مثل ملك فلان في الدنيا؟ يقول: رضيت، كويس، ملك من الملوك. قال: ولك مثله، فإذا كانت القميص خمس أضعاف ملك أعظم الملوك في الدنيا، يقول: يا ربي رضيت. فيقول رب العزة: ولك بعشر أمثالك. وسأل موسى عن أعظم الدرجات وأعظم المنازل في الجنة، فقال: موقع في الجنة غرسته بيدي، أنا اللي غرسته بإيدي، صنعته لعبادي يأكلون من صنع يدي، أخفيته عن الملائكة فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يفعلون. أخوانا خدوا بالكم بقى من القضية، من أراد أعلى الجنة، الفردوس الأعلى، المكان الذي صنعه الله بيده، من أراد ذلك فالطريق ساعتها بركعتين في جنح الظلام، تعبد الله فيها حق عبادته، لا يراك فيها غير الله، تفرد مصليتك، تطفي النور وتخفته، وتقوم لربنا سبحانه وتعالى وتقول لله: ما دعاني ذلك إلا محبتي إليه ورغبتي في رضاك. أخوانا علينا بهذا النهج، علينا بنهج الصحب الكرام فيما يقدمون. آخر مرة صلينا فيها قيام إمتى؟ آخر مرة فعلا صلينا قيام إمتى؟ امبارح؟ يا رب نكون امبارح. هل حد فينا حس بمقدم رب العالمين علينا امبارح؟ حد خد باله من انطلاق صوت من العرش: أنا الملك، أنا الملك؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب فأعطيه؟ يلي عاوزين طلبات من ربنا المعاد بالليل، يلي عاوزين تتوبوا لربنا التوبة بالليل، يلي أعياكوا أمر من الأمور ومش لاقيين له حل، معادكوا مع ربنا، انتظروا مقدم الله تبارك وتعالى ساعتها. والله قضينا الليلة امبارح في ايه؟ انه افضل عندك انك تصلي ركعتين ولا اللي عملته امبارح بالليل؟ قضيت الليل ازاي؟ حاسب نفسك وشوف. تصور في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها الا اعطاه الله مثل. في ساعة اجابة في كل ليلة، ما في واحد ربنا يوفقه ان يدعو ربنا في اللحظة دي الا ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويديله اللي هو عاوزه. احنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ ان مشاكلنا تتحل ونفوسنا تهدى وامورنا تبقى محلولة. عاوزين ايه؟ ان احنا نعيش براحة في الدنيا. حلك في الساعة بتاعت الليل دي، حلك في الوقت اللي كان فيه الليل بيتعمل بالشكل ده. ونظرت الى الصحابة فشدت عدبا لدرجة ان انا كتبت مين كان بيقوم من الليل، اعياني اختار مين ولا ما اختارش مين، كان امر طبيعي.

0: قلبها لا يمكن وصف قسوة قلب السيدة هند بنت عتبة قبل دخولها في الإسلام، حتى أنه قد وصف بجلمود الصخر قلبها، ومن شدة قسوة قلبها قبل الإسلام انتوا عارفين اللي عملته في سيدنا حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد. لكن تصور ان اللي أثر في قلب السيدة هند بنت عتبة منظر شافته بعد أن وقع الفتح. في أول ليلة بعد الفتح سيدة هند بنت عتبة خرجت من بيتها فذهبت إلى الكعبة تطوف، فإذا بها تشاهد الصحابة عج بهم المسجد، المسجد مليان بالصحابة. فرجعت إلى زوجها بعد انبلاج الصبح بعد الفجر، فقالت لأبو سفليان: دلني على محمد رسول الله. فقال: أستكفرين؟ يعني هتؤمني بمحمد وتتركي دين آلهتك؟ قالت: والله والله ما رأيت الله يعبد حقا في هذا البيت، البيت الحرام، إلا الليلة شهدت صحب رسول الله ركعا سجدا قائمين لله باكين مستغفرين للرحمن على ما أنعم عليهم من البركات. من منظر جموع الصحابة الوضع الطبيعي إن الناس بتصلي ركعتين بالليل، مش ده الوضع الاستثنائي، كان الوضع الطبيعي إن ربنا ساعة في الليل بيقوم فيها الصحابة أجمعين،
1: صحابة وأبناء الصحابة. كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
0: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه؟ وهل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ أحمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
0: عايزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان، أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل أوصاف رائعة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوصف حق وصدق ولا شك فيه أبدا. فالمؤمن علامته أنه إذا صح عنده قول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول عنده حق لا يرقى إليه شك أبدا. ألا تذكرون قول سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فسيدنا عثمان بن عفان كان شخص أخلاقي، فلما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى تصديقها وإلى الإيمان بها، فكان خامس صحابي من أصحاب رسول الله. هناك قصة قصيرة، يقول كاتبو السيرة: كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا يملأ الأفئدة الذكية الصافية روعة وتأثيرا، وكان لعثمان فؤاد من هذا الطراز يحمل لمحمد صلى الله عليه وسلم أروع الصور وأبهاها. فقد تعجبون، ما هذا السر في مبادرة الصحابة للإيمان برسول الله؟ لأنهم أخلاقيون، إنهم أشخاص من المستوى الرفيع. شخص العظيم بحب العظيم، العالم بحب العالم، المؤدب بحب المؤدب. فسيدنا عثمان كان النبي عليه الصلاة والسلام يملأ كل مشاعره، يملأ كل تفكيره بأخلاقه، بأمانته، باستقامته. وأنا أقول لكم أيها الإخوة دائما، والله بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت ساكت، ولا كلمة، إلك سمت، إلك سمعة، إلك كلام مهذب. واحد قعد معك 5 سنوات ما سمع منك مزاح سيء، ما سمع كلمة نادية، ما سمع تعليق ساخر، ما سمع تهكم أبدا، دائما جاد. فهذا الذي يجهد في أن يكون كاملا هو داعية إلى الله وهو لا يدري. هذا الصحابي الجليل سارع إلى الإيمان برسول الله لا لأنه سمع منه الكثير، في قضية أقوى من ذلك، أخلاق النبي الوضيئة، أخلاقه العظيمة، سمعته الطيبة، كماله، هو الذي جذب أصحابه إليه. فقوة الجذب تكون أحيانا بالتواضع، قوة الجذب تكون أحيانا بالكرم، بإطعام الطعام، بالتسامح أحيانا، بالعطف، بالرحمة، بالإنصاف، بالعدالة. يعني أنا أحيانا يخطر في بالي أنه النبي الكريم صهره أبو العاص وقع أسيرا في قبضته، وجاء يقاتل النبي وأصحابه وهو زوج ابنته، فلما استعرض النبي الأسرى نظر إليه، وقف عنده وقال: والله يا أبا العاص ما ذممناك صهرا. ماذا فعلت هذه الكلمة في نفسه؟ ما هذا الإنصاف؟ إنسان جاء ليقاتلك ويتمنى أن يقتلك، لكن كان زوجا طيبا لابنتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نسي له هذه الميزة، قال: والله ما ذممناه صهرا. لعل هذه الكلمة تركت أعمق الأثر في نفس هذا الزوج وقت كان مشرك، وهذه الكلمة المنصفة هي التي رفعته ورفعته إلى أن صار من أصحاب النبي عليهم رضوان الله. لا تيأس، تكلم كلمة حق. هذا لأسلم الإفرنسي زعيم حزب علماني إلحادي بفرنسا، لماذا أسلم؟ قال قبل 30 سنة في جندي مغربي أمر بقتله وكان أسيرا، فهذا الجندي بدافع من إيمانه وإسلامه رفض أن يقتله وهربه. هذا العمل أنه أنقذ حياته بدافع من دينه، ما هذا الدين؟ فهذا الكلام المقصود منه أنه أنت ممكن تكون داعية كبير وأنت ساكت، ممكن تجذب الناس بأخلاقك، بإنصافك، بكرمك، بتواضعك. هلأ بتلاقي الواحد بعد له 100 جلسة وإقناعات وأسئلة وأجوبة وبيسمع شرايط، لك والله ما لي قنعان كثير. طيب الصحابة ألم يكونوا في أعلى مستوى من الإيمان؟ ما الذي دفعهم إلى الإيمان السريع برسول الله؟ قلت لكم تألق النبي، تألق أخلاق النبي. ولو كان الدعاة متألقين بأخلاقهم وقيمهم لرأيت الناس يلتفون حولهم التفافا آخر غير هذا الالتفاف. سيدنا عثمان رأى رؤيا، قال: ذات يوم وهو قادم من الشام جلس يقيل في مكان ظليل، يعني يستريح، غلبه النوم هو ورفاقه، فإذا به يسمع في حلمه مناديا ينادي النائمين: أن هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا الصادقة. يعني الله عز وجل لكرامتك عليه أحيانا يريك رؤيا إعلامية مباشرة، هذه الرؤيا إياكم أن تستهينوا بها، إياكم ألا تكترثوا بها. إذا كانت مثل هذه الرؤيا واضحة، وضوح الشمس، نداء يدعوك في النوم إلى طاعة الله، إلى سلوك طريق الإيمان، فاعلم علم اليقين أن هذه الرؤيا هي إعلام من الله عز وجل. سيدنا عثمان سمع في منامه مناديا يقول: أيها النائمون هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. هذه بشرى. كان هذا الصحابي الجليل سخيا إلى درجة تأخذ بالألباب، ففي بعض مواقف سخائه أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. في مرتبة أعلى من المرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني أمسيت عنه راض. هل هناك مرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ هذا القول قد يفهم فهما معكوسا، أنه بعد أن أنفق هذه النفقة لو ارتكب كل المعاصي هذه المعاصي لا تضره، ليس هذا هو المعنى. هذا السخاء الكبير جعله على درجة من القرب كبيرة جدا، هذه الدرجة لن تسمح له أن يفعل شيئا، أن يقترف ذنبا. في قصة تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مضجعا وقد انحسر جلبابه عن إحدى ساقيه. ممكن تجلس وثوبك الطويل الجلابية تنحسر هيك 10 سنتي عن ساقيك، ساق غير الفخذ. وبعد قليل جاء عمر فاستأذن فأذن له ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت ثم مضى. وصادف أن جاء بعدهما عثمان فاستأذن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لمقدمه فيجلس بعد أن كان مضجعا ويسبل جلبابه فوق ساقه المكشوفة، ويقضي عثمان معه بعض الوقت ثم ينصرف. وبعيد انصرافه تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، لم أرك تهيأت لأبي بكر ولا لعمر كما تهيأت لعثمان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حي، ولو أذنت له وأنا مضجع لاستحيا أن يدخل ولرجع دون أن أقضي له الحاجة. يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نحن تكلمنا من قبل، قلنا إن المزية لا تعني الأفضلية. هل إنسان طبعه شديد الحياء، فلو رأى النبي هكذا ما دخل. طبعا سيدنا الصديق إنسان عظيم جدا، نوع العلاقة تختلف عن نوع علاقة سيدنا عثمان مع سيدنا رسول الله. فكل صحابي له نمط، له طبع، سلوك معين. فالنبي كان يعرف أصحابه واحدا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الصحابي الجليل: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. في نقطة مهمة جدا، أن هؤلاء السابقون السابقون لا يستوون أبدا مع اللاحقين. الإسلام لما يقوى وبينتشر ويصبح الإسلام في الدرجة العليا قويا عظيما والناس يرموقونه بأبصارهم، هي حالة. وحينما يكون الإسلام ضعيفا يحتاج إلى من يدعمه وإلى من يحمل معه، هي حالة ثانية. الشيء الثابت أن السابقين ليسوا كالمتأخرين، ليسوا سواء من آمن من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. فسيدنا عثمان من السابقين، والسابق له عطاؤه الكبير. سيدنا عثمان هو له مكانة اجتماعية كبيرة جدا في قومه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نشب سوء تفاهم بينه وبين قريش أرسل أحبهم إلى قريش. سيدنا عثمان يتمتع بكياسة وبحكمة وبمكانة اجتماعية وبعلو قدر. لذلك إذا الإنسان من عامة الناس ضيق عليه وعذب شيء، إذا إنسان من علية القوم ضغط عليه وخدشت كرامته شيء آخر، ذاك له أجر أكبر لأنه شيء قد لا يحتمل. فسيدنا عثمان يروى أن الحكم ابن أبي العاص أوثقه بالحبال وبالسلاسل وصرخ في وجهه: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحل وثاقك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. يجيب عثمان بن عفان الذي عرف طريق الله عز وجل بكلام ثابت الجنان: والله لا أدع دين الله أبدا ولا أفارقه. ويوالي الحكم تعذيب عثمان وهو عمه، ويوالي عثمان إصراره على دين الله. هذا الكلام له معنى. مستحيل إنسان يؤمن بالله عز وجل ما يمتحن. ما في إنسان بيؤمن بالله عز وجل إلا له معارضة، هناك من يسخر منه، هناك من يضغط عليه، هذا شيء ثابت. وكل مؤمن يوطن نفسه على أنه إذا عرف الله حقيقة واستقام على أمره فعلا فهناك مضايقات وهناك امتحانات وهناك ابتلاء من أجل أن ترتفع الدرجات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا الشيء لابد منه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته رأى أن أصحابه لا قبل لهم بهذا التعذيب وهذه المضايقة التي يتحملونها من قريش، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. بعض أعمال هذا الصحابي الجليل، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستقروا بها حتى فاجأتهم مشكلة، المياه قليلة جدا، وكان بالمدينة عين تفيض بماء عذب طيب المذاق تدعى بئر روما، ويملكها رجل يهودي يبيع ملء القربة بمد من قمح أو شعير. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد بين أصحابه من يشتريها حتى تفيض ماؤها على المسلمين بغير ثمن. وسارع عثمان رضي الله عنه إلى تحقيق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض على اليهودي صاحب البئر أن يبيعها له فأبى، فساومه عثمان على نصفها واشترى النصف بإثني عشر ألف درهم، مبلغ ضخم، على أن تكون لليهودي يوما ولعثمان يوما. فكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم يومين. وهكذا رأى اليهودي نفسه وقد خسر سوقه وزبائنه. عندئذ عاد يعرض على عثمان أن يشتري النصف الثاني، فاشتراه وأصبحت البئر كلها للمسلمين يشربون منها الماء العذب بقدر ما يحتاجون بلا ثمن. هذا أول عمل قام فيه. الآن لما كثر المسلمون الداخلون في دين الله بالمدينة صار المسجد يضيق بهم. تمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد من بين أصحابه من يشتري الرقعة المجاورة كي تضم إلى المسجد، كما يحدث في كل زمان. أول شيء أمن مشروع مياه، ولازم تتيقنوا أن الذين يملكون المال يستطيعون أن يصلوا به إلى أعلى المراتب أبدا، والذين يعلمون يستطيعون بعلمهم أن يصلوا إلى أعلى المراتب، والأقوياء إذا وضعوا قوتهم في خدمة الضعفاء وكانوا منصفين بقوتهم يصلون إلى أعلى المراتب. فقوة المال وقوة السلطان وقوة العلم، هذه القوى الثلاث يمكن أن توظف في سبيل الله والدار الآخرة. إذا وسع الحرم النبوي ويسر ماء بلا مقابل للمسلمين في المدينة، هي أعماله الطيبة. وفي العام التاسع الهجري ولى هرقل الإمبراطور الروماني وجهه صوب الجزيرة العربية متلمظا برغبة شريرة في العدوان عليها والتهامها، وكان الدين الجديد برسوله العظيم ورجاله الشجعان البواسل قد ملأوا حياته وحياة بيزنطة كلها قلقا وخوفا. يعني المؤمنون أصبحوا مصدر قلق للرومان. فهذا الإمبراطور انتصر على بلاد فارس، ثم قرر أن يسير إلى الجزيرة العربية ليستولي عليها. أمر قواته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف، وترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أصحابه بالتهيؤ للجهاد. وكان الصيف حارا يصهر الجبال، وكانت البلاد تعاني من الجذب والعسرة ما تعاني، فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحر القاتل وخرجوا إلى الجهاد فوق الصحراء الملتهبة، فمن أين لهم العتاد والنفقات الباهظة التي يحتاجها القتال؟ هلأ في قضية خطيرة جدا، إمبراطور روماني حاقد توجه إلى بلاد الفرس وانتصر عليهم، فأصابته نشوة النصر، وقد سمع أن هناك نبيا ودينا جديدا حوله أصحاب أشداء مقاتلون. أخبار النبي وأصحابه أقلقت فرقه، فأراد أن يتوجه إلى الجزيرة العربية ليقضي على هذا الدين الجديد ويستأصل شأفتهم ويلتهمهم، وانتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يذهب لملاقاتهم وإلا يستضعفونه. هذه الغزوة التي كانت في أشهر الصيف، الوقت حر والبلاد جدباء، مال ما في. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفوف الطويلة العريضة من الذين تهيأوا للقتال وقال: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له؟ كل واحد بده فرس، بده سيف، بده عتاد، بده مؤونة. هذا اسمه جيش العسرة. وما كاد عثمان يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى سارع إلى مغفرة الله ورضوانه. وهكذا وجدت العسرة الضاغطة عثمانها المعطاء، وقام رضي الله عنه بتجهيز الجيش كله حتى لم يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال. ويقول ابن شهاب الزهري: قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا و60 فرسا أتم بها 1000، يعني 1000 بالتعبير الحديث مدرعة 1000. ويقول حذيفة: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة ب10,000 دينار صبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا سيدنا عثمان اشترى البئر، وسع المسجد النبوي، جهز جيش بكامله. والله المال شيء جميل. قال أحد الصحابة: حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. والله أيها الإخوة، لا أعجب إلا من غني يظن بماله في سبيل الله. لك هذا المال لمن تتركه؟ لأولاد طائشين ينفقونه على المعاصي والآثام وعلى شرب الخمور وارتياد الملاهي ونوادي الليل. تعيش فقيرا لتموت غنيا؟ أين عقله؟ يعني الغني في عنده إمكانية يسبق الناس كلهم بإنفاق ماله، بإمكانه يمسح الدموع من آلاف العيون، بإمكانه يدخل السرور لقلوب آلاف البيوت. والشيء الثابت: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وكان بعض كتاب السيرة يقولون: إنه كان يبدو وكأن عثمان بن عفان هو الممول الوحيد للأمة الجديدة والدين الجديد. الممول الوحيد، دور عظيم. في شخص الله أعطاه طلاقة لسان، شخص ما عنده طلاقة لسان بس عنده مال. أنت بالمال ترقى، وبالتعليم ترقى، وبنصرة الضعيف ترقى. يجب أن تتفوق في شيء وأن تبذله في سبيل الله حتى ترقى. هذه القصة. فوق بشيء، بخبرة، باختصاص، بحرفة، بمال، بقوة، بسلطان، بعلم، وأنفقه في سبيل الله. الله عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون. طبعا موقعة تبوك لم تستمر، هذا الإمبراطور جاءه ما يشغله عن مهاجمة الجزيرة فصرف النظر عن الدخول في الجزيرة وكفى الله المؤمنين القتال. بس في تعليق لطيف أنه سيدنا عثمان مع أن الحرب لم تقع والجيش لم يحارب ما استرد شيئا مما أعطاه، هذا الذي أعطاه ما استرده، الحرب لم تقع والجيش لم يحارب، يعني الإنسان إذا أعطى أعطى، هذه بعض أعماله رضي الله عنه. أولا كان يتسم بالحياء الشديد وكان يتسم بالسخاء الشديد، حياء ما بعده حياء وسخاء ما بعده سخاء، ودعوة من النبي ما دعاها لأحد قبله ولا بعده، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 704 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 35 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. في سؤال ورد امبارح في تعليقات كثيرة بعد حلقة امبارح، ما الفرق بين دين وملة وعقيدة؟ كلها تقريبا مترادفات، يعني كلمات لها نفس المعنى، ولكن كل كلمة منها بتستخدم على حسب الزاوية اللي بننظر منها. يعني الدين هو المنهج الذي يداين به الله الخلق، فلما تنظر من زاوية العلاقة بالله بتقول دين، تستخدم كلمة دين، والدين دين الله الإسلام. الملة إذا نظرت من زاوية الإنسان سواء النبي أو دعي، فتقول ملة إبراهيم أو ملة اليهود ملة النصارى، لكن ما فيش حاجة اسمها ملة الله، واخد بالك؟ مع ان في النهاية هي مترادفات ونفس المعنى، ولكن على حسب انت بتنظر من اي زاوية بتختار التعبير. عقيدة هو المنهج نفسه، وكلمة عقيدة على فكرة لم تذكر في القرآن ابدا ولا مرة، ولكن معناها ما نؤمن به، فنقدر نقول انها وردت في القرآن بكلم بمعنى ايمان. ماشي؟ تدبرنا امبارح قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنا قرأت الآية كلها، بس أنا عاوزك تركز على الجزئية بتاعت قل إن هدى الله هو الهدى. هذا المقطع يهمني جدا في الآية دي، لأن هو اللي هيساعدنا في فهم الآية اللي جاية. طيب، ده فريق من الذين أوتوا الكتاب، ربنا قال عنه أنه لن يرضى عن المسلمين ولن يرضى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتركوا الإسلام ويتبعوا ملته. ومن الإنصاف إن الفريق الآخر يذكر أيضا، في فريق آخر، في يهود أسلامه. اقرأ بقى معايا من 21 إلى 23، ودي الثلاث آيات اللي إن شاء الله لو لينا عمر هنتدبرها الليلة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. طيب، تأمل معايا بقى الآية 121 كده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب، الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة يتلونه حق تلاوته، تلا يعني تبع، جاء أحمد وتلاه مصطفى يعني تبعه مصطفى. القراءة بفهم بهدف الاتباع اسمها تلاوة، فالأخبار بنقرأها، لكن التعاليم سواء تعاليم دينية تعاليم علمية بنتلوها، يعني بنقرأها بفهم علشان نتبعها. هما المجموعة دي من بني إسرائيل، الفريق ده المنصف ده، قرأوا التوراة بفهم ليتبعوها، فاستطاعوا بسبب هذا التدبر للتوراة أن يصلوا إلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه اللي نزل عليه اللي هو القرآن. يبقى يقرا معايا تاني كده: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته يعني بيقرأوا صح ويتدبروه، لذلك التدبر هيؤدي بهم إلى الإيمان. أولئك يؤمنون به. به اللي هو إيه؟ كتابهم؟ لا، ما خلاص خلاص قرأوه وتدبروه عشان يتبعوا تعاليمه. فليه ربنا يقول أولئك يؤمنون به؟ هم هيتبعوا تعاليمه اللي منها نبي آخر الزمان وصفاته. يبقى أولئك يؤمنون به ممكن، وفي قول بيقول مقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس لغويا ما ينفعش، لأن به حرف جر وضمير متصل، ضمير متصل بيشير لمذكور في النص، يعني بيشير لشيء تم ذكره في النص. فلما أقول به، الهاء الضمير ده يعود على حد أنا ذكرته من شوية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر آية بصيغة المخاطب. بص معايا على الآية 120: ولن ترضى عنك أنت يا محمد، بصيغة المخاطب، ربنا بيخاطبه مش بصيغة الغائب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، برضو صيغة المخاطب، ملتهم. قل، برضو مخاطب، إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أنت يا محمد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كل ده بصيغة المخاطب. فلو ربنا يقصده هو في الآية 121 كان هيقول إيه؟ أولئك يؤمنون، مش به، كان هيقول أولئك يؤمنون بك. لو ربنا يقصد النبي وهو لكن كان يقول بك، لكن ربنا قال أولئك يؤمنون به. أمال إيه المقصود أولئك يؤمنون به؟ أنا قلت لكم في أول الحلقة أنا بقرأ الآية 121 ويهمني منها أي مقطع. الذي ها فاكرين؟ ما قلت لكم الآية 120 يهمني منها المقطع ده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى في 121 لما شوف أولئك يؤمنون به، يبقى يؤمنون بإيه؟ بهدى الله، صح؟ نقرأ تاني 120 121 وركز إن به مقصود بها هدى الله أهي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، اللي هو هدى الله في الآية اللي قبلها، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب يبقى هدى الله اللي هو ايه؟ اول السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا السورة كلها عن الهدى. انت طلبت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربنا في اول البقرة قال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو ده الهدى. وبعد كده جاب لك بقى طول الصورة، جاب لك الناس بتتعامل ازاي مع الهدى. يبقى إيه اليهود اللي ربنا آتاهم الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بالقرآن، تمام؟ يؤمنون بالقرآن. بعدين رجع يتكلم تاني عن الفريق الأول: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللي هيكفر بالقرآن بقى هو ده الخسران. اقرأ بقى الآية اللي بعدها ومن هنا ركزوا معايا قوي يا جماعة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صيغة يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، جت ثلاث مرات في القرآن، الثلاثة في البقرة. أول مرة في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إيه بقى عهد الله اللي لازم يوفوا به؟ بالنسبة لبني إسرائيل في عهدين، العهد العام اللي اتخذ على البشرية كلها، البشر وهم في عالم الذر، يعني ربنا قبل أن يخلق كل إنسان وهو في ظهر أبيه، وهو في الدي إن إيه بتاع أبوه، وهو كأي حاجة يعني ذرة في أبوه، ربنا أخذ عليه العهد، يعني زرع في فطرته الإيمان بالله قبل أن يخلق الإنسان، زرع في فطرته كده. الآية 172 في الأعراف، هذه عهد من العهود اللي اتخذت على بني إسرائيل، ده عهد عام على البشر كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خلاص طيب، في بقى عهد خاص أخذ على بني إسرائيل خاصة بصفتهم الأمة المؤمنة، أمة الإسلام، بالتالي هذا عهد على المؤمنين عبر العصور وبيلزمنا إحنا كمان. فين بقى العهد ده؟ في سورة أظن دي المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. اسمع بقى العهد، وقال الله إني معكم، ده اللي هتاخده من ربنا يبقى معاك، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم يعني نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هيبقى معنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنا سيئاتنا. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. خلاص، خلاصة هذا العهد هو إنه يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسل الله كلهم وينصروهم ويقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ينفقوا في سبيل الله، ربنا كده هيبقى معهم. وقال الله إني معكم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، إذن كل رسول كذبوه نقضوا العهد مع الله، كذبوا داود، كذبوا سليمان، كذبوا زكريا، كذبوا المسيح طبعا، وكذبوا سيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طيب، أدي أول مرة جت فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تاني مرة الآية 47، وهي هي بالضبط بالحرف نفس اللفظ بتاع 122. ركز معايا، الحتة دي محتاجة تركيز جدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هي 122 برضو. اذكروا نعمتي مقصود بها جنس النعم، مش نعمة معينة، لا لا، يعني اذكروا بها النعم كلها. ومن بعد الآية دي ربنا ذكرهم بنعمة الإنجاء من آل فرعون اللي كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وذكرهم بنعمة شق البحر لهم وإغراق عدوهم فرعون وجنوده وهم ينظرون، ونعم كثيرة مرينا عليها، المن والسلوى، طعام فاخر خمس نجوم بينزل في الصحراء، الغمام، السحاب اللي ماشي بيضللهم، التوراة اللي نزلت على موسى، كل دي نعم. وأني فضلتكم على العالمين. في ناس بتفهم إن فضلهم على العالمين يعني اعتبرهم أحسن من الآخرين، بس ده مش صحيح. ربنا لا يخفى عليه طبيعتهم، على فكرة الفضل هو الزيادة. محلات القماش في آخر الصيف وآخر الشتاء بتعلن عن موسم البواقي والفضلات. فضلات القماش يعني قطع القماش الزائدة. أنا فضلت ابني فلان على إخواته بقطعة اللحم دي لأنه ضعيف ويحتاج تغذية أكثر. فضلته يعني مش حبيته أكثر، مش أنا شايفه أحسن، فضلته عنهم بقطعة اللحم، يعني أعطيته قطعة اللحم دي زيادة عنهم هم، زيادة عن الطبيعي. أحسن أمة وأكتر أمة فيها خير هي أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط. الدليل على أنا بقوله إيه بقى؟

تمام، تفضيلهم كان بإعطائهم زيادة عن الآخرين. وأكتر شيء أخذوه زيادة العدد الهائل من الأنبياء. في كل أمة ظهر نبي ممكن اتنين. الأنبياء عشتبع عارفين مش 25 واحد ذكر أسماء في القرآن، لا أكتر بكتير جدا. ربنا في سورة النساء بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل آخرين كتير جدا. طب يعني اليابان ظهر فيها رسل؟ طب الفلبين ظهر فيها رسل؟ على فكرة بيجي لي الأسئلة دي. طب الصين ظهر فيها رسل؟ طب البرازيل ظهر فيها رسل؟ ظهر فيها رسل طبعا وأنبياء. الدليل سورة فاطر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن نحن نعتقد أن كل الأمم أنذرت وجالها أنبياء ورسل، بس مش كلهم عندنا أسماء لأن القرآن مش سجل تاريخي. لكن لما بنبحث في جذور الديانات الوضعية اللي بنشوفها في أسيا وإفريقيا، ودول بيعبدوا السمك ودول بيعبدوا الحاجات الغريبة دي، نبحث جوه الدين ده نجد آثار لرسالات توحيدية وحرفت بعد ذلك. بعد ما ربنا ذكر بني إسرائيل بكل النعم عليهم وبمواقفهم اللي فيها جحود للنعمة، كرر الآية 47 بالحرف في الآية 122 هي بالضبط. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. معقول ما فيش فرق خالص؟ لا في فرق. فين؟ في الآية التالية لكل واحدة منهم. اربط بقى هجيب بقى معاكم دلوقتي 48 و123 وشوفوهم مع بعض. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دي 48. 123 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هي بالحرف ولا يقبل منها برضو، وبعد كده عدل مش شفاعة، لا ودى الشفاعة في الآخر وجاب العدل في الأول. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ركز بقى نحلل الآيتين دول. الآيتين فيهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني اتقوا يوم القيامة عندما تبعثون وتحاسبون، ماشي طيب. لكن باقي الآية مقلوب. 48 اهي و23 و123 اهي. انا بقى ايه شلت، انا عايز اجيب الجزئية دي من كل واحدة فيهم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ده في 48. 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه بقى؟ اللي جاب الشفاعة الاول والعدل في الاخر في الآية الاولانية في 48 وعكسهم في 123. الشفاعة احنا عارفينها هي ايه؟ ان واحد يشفع لواحد تاني حتى لا يعاقب، يقول معلش عشان خاطري سامحوه. ده علشان تقبل شفاعته لازم هو يكون له خاطر، عمل حاجة كويسة للبلد مثلا فالشعب يقبل عشان خاطر عينيه عدم تنفيذ العقوبة في قريبه او صاحبه او جاره، جبرا لخاطر هذا الشخص الشافع. ده لو قبلت هذه الشفاعة. لو قبلت هذه الشفاعة يبقى عمل ايه؟ يبقى جزى عنه، جزى عن الشخص اللي كان هيعاقب. عشان كده ربنا قال لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى احنا قدام نفسين هنا، عندنا نفس بتحاول تجزي عن نفس تانية. طيب جزى عنه يعني نفعه وجاب نتيجة. طيب لو اتقال لا الشفاعة بتاعتك مش مقبولة، ده انت مش عارف، ده الراجل ده عمل مصيبة، ده كلف الدولة 5 مليون جنيه،

0: هيقول خلاص ما دام ما قبلتوش شفاعتي اتفضلوا خدوا العدل. العدل يعني ما يعادل الخسائر اللي سببها، ادي 5 مليون جنيه. واضح معنى العدل؟ يعني ما يعدل اللي سببه من خسائر. طيب ليه عكسهم في الآية 123 بقى؟ ركز بقى كده وبص على 48 و123. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. عشان تفهم لازم تلاحظ معايا ان في لفظ متغير. حد لاحظه في لفظ جديد ظهر في 123. الافعال اللي في الآية الاولى ايه؟ يقبل يؤخذ، صح؟ ولا يقبل ادي فعل، ولا يؤخذ ادي فعل. 123 الافعال اللي فيها يقبل وتنفع ولا تنفعها. ايه تنفع دي بقى؟ ظهرت منين؟ ما دي مش موجوده في الآية الاولانيه. اللي هيفهمنا بقى هو فعل تنفع ده. ولا تنفعها شفاعه. احنا في الصيغه بتاعه الايتين قلنا عندنا نفسين مش نفس واحده اهي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس تانية شيئا. الأولى نفس كريمة بتحاول تجزي وتدافع عن نفس تانية عاملة مصيبة ورايحة في داهية. يبقى لما نبص بقى في 48 و123 ونقارنهم ببعض، قارنهم بقى ببعض، هنفهم ان النفس المقصودة في الآية الاولى اللي هي 48 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هي النفس الاولى الكريمة اللي بتحاول تجزي عن النفس المجرمة اللي رايحة في ده. وهنفهم ان النفس التانية المجرمة هي المقصودة في الآية 123. ليه بقى؟ عرفنا ازاي؟ علشان كلمة ولا تنفعها شفاعة دلت ان المقصود هنا هي النفس اللي كانت هتنفعها الشفاعة، يبقى النفس التانية المجرمة. فهمت بقى دي؟ يبقى النفس اللي ربنا بيتكلم عنها اللي بيقصدها في الآية 123 122 و123 بقى كمان هي النفس المجرمة. طيب طبيعي ان النفس المجرمة هتحاول تدفع العدل اللي هو الغرامة التعويض عن الخسائر. فلما لا يقبل منها عدل، ركز معايا في الآية 123، لما لا يقبل منها عدل هتطلع تجري تبحث عن شافع، هتلجأ للشفاعة يشفع لها، فتفاجأ انها كمان ولا تنفعها شفاعة كمان، يعني لا ينفع يتخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. انما 48 بقى النفس الكريمة اللي داخله تحاول تساعد نفس هتعاقب. اول حاجه هتحاول تعملها ايه؟ انها تشفع، فتفاجئ انه ولا يقبل منها شفاعه. النفس اللي هتحاول تشفع لن يقبل منها شفاعه، فهتلجا الى بلان بي، هتحاول بقى تدفع العدل. هو من الاول خلاص هيحاول يدفع ليه؟ ما في الاول يحاول يشفع ما فيش فايده. طب انا يا جماعه هدفع الخسائر، هدفع التعويضات كام؟ التعويضات ولا يؤخذ منها عدل ولا التعويض هيؤخذ. يبقى 47 و122 اللي هما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين مش مكررين لما نضم لهم الأيتين اللي بعدهم 48 و123. نجد أيتين بيتكلموا عن الشافع وأيتين بيتكلموا عن المشفوع له. فيبقى ربنا بيحذر بني إسرائيل إن اليوم ده ما قدامهمش علشان يفوزوا فيه ويتفادوا الخسران والعذاب إلا خيار واحد فقط، وقلناه في الآية 121 اللي هو إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والخاسرون انسوا ان حاجة هتنفعهم بعد كده، لا شافع هيشفع لهم ولا عدل هيقبل منهم، ولا يوجد اي مفر بالنسبة لكم إلا الإيمان بمحمد وبالقرآن يا أهل الكتاب. وبذلك نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في سلسلة عنوانها قضايا مجتمعية. عنوان درس اليوم الحدة عند الخصومة. الإسلام أيها الإخوة دين مثالي واقعي. مثالي يقول لنا لا تتخاصموا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه مثالية بعضنا يصل إليها، بعضنا لا يصل. الإسلام دين مثالي ودين واقعي. واقعي بيقول ما في مشكلة تتخاصم أنت وأخوك، ما في مشكلة تتزاعل أنت وأخوك، ما في مشكلة تعلق بينك وبين مرتك، بس إذا تخانقت، إذا تخاصمت، إذا علقت بيناتكم هناك أدب للخصومة. الحديث اليوم سيتحدث عن آداب الخصومة الخمسة. الحدة عند الخصومة. عقد شاب على فتاة عقدا خارج المحكمة. كتاب شيخ. تعارفت الأسرتان وتقاربتا وتبادلتا الزيارات والضيافات والهدايا والإكرام. حدث أن تخاصم العاقدان وتمت الخصومة ولم يجدا معينا ليوقفها عند حد. أرادت الفتاة طلاقا وأراد الفراق، غير أنه من 6 أشهر لم يزرها ولم يتصل بها ولم يجب على رسائلها ولم يلقي عليها كلمة الطلاق ولم يعطيها حقها ولم تسامحه بشيء. ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن لم يستطع أحد التوسط لدى الاثنين للوصول إلى حل. فلا الزوج راض بتسريحها بإحسان، يقول إن كان لكم حق عندي فخذوه في المحكمة، ولا الزوجة راضية له الإبراء، تقول لي عليه حق لا أسامحه أبدا. الحدة في الخصومة. نحن بكرة ليلة قدر يا أخوان، معقول؟ بكرة بعد بكرة كل يوم ليلة قدر، اليوم ليلة قدر، معقول أن أدخل ليلة القدر وهيك بيني وبين واحد خصومة لا عم برضى حلها ولا عم يرضى يحلها؟ وكلانا يصلي قيام الليل، وكلانا يقرأ القرآن، وكلانا صائم، وكلانا تصدق، وكلانا فطر الصائمين. أما الخصومة ما عندنا سامحني تربية إسلامية في الخصومة. اشتركا في تجارة درت عليهما أرباحا كبيرة وعاودا الشراكة مرات ومرات، حصلت بينهما يوما خصومة وظن كل منهما أنه على الحق، ولم يوفقا إلى من ينزع فتيل الأحقاد، فقررا حل الشركة، وراح كل منهما يوغر صدور الناس على خصمه ويشيع عليه الأراجيف، وزادت الحدة فيهما، فكل منهما يريد تحطيم الآخر وإخراجه من السوق. الحدة عند الخصومة. هلأ نحن يا أخوان كلاتنا وقت منكون رواء مناح، تشوفوا ما أحلاكم اللي هيك قاعدين بالجامع، والله مناخد لكم صورة هيك كتير حلوين، بس نحن بدنا نكون بس نتخانق، بس تغضب، بس يطلع خلقك، بس تزعل مني، بس ازعل منك، شو حتساوي؟ ماذا تفعل؟ هناك نريد أن نأخذ لك صورة. وقعت قطيعة بين زوجين، أراد أحد الشيوخ التوسط بينهما
لما اجتمع بالزوجة وأهلها وراحوا ينعتون الزوج بأسوأ النعوت. ما هو زوج بنتهم صهرهم، ما هنن بزماناتهم أعطوه وحطوه بالصدر والله يخلي لنا صهرنا. الآن راحوا ينعتونه بأسوأ النعوت. سأل الشيخ الزوجة: هل تستطيعين ذكر محاسن زوجك ثلاثة منها؟ حكيتي لي كل شيء سيء منيح، إذا سمحتي ثلاث شغلات منيحة. فاستغرب عندما أجابت: لم أجد فيه حسنة واحدة. يا لطيف، شلون تزوجتي؟ والله سألتها، قلت لها احكي لي بس ثلاث شغلات منيحة فيه. قالت لي ما عنده. قلت لها شلون تزوجتي لكان؟ حكيت كلمة بس بستحي لكم ياها عن نفسها، أنه هي تزوجته كانت كذا. الحدة عند الخصومة. كانت بينهما شراكة قديمة يجلبان فيها الخير لنفسيهما وللناس. حدثت بينهما خصومة أوغرت الصدور وأججت الأحقاد. راح كل منهما يؤذي الآخر بما استطاع، ووصل الأمر بكليهما إلى كتابة تقارير أمنية غير صادقة لإيصال الأذى لشريكه القديم. الحدة عند الخصومة. كثير منا أيها الإخوة لهم عند الوفاق وجه بشوش ومنطق حسن وكرم واسع وتساهل وتسامح، لكن عددا منا إذا اختلف مع غيره أو انزعج منه أو خاصمه تميز من الغيظ وانشق من الغضب واحتد والتهب، فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء، يريد أن يزبد ويرعد ويرفع ويخفض ولا يقبل بحل ولا يرضى بتحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ نحن رايحين لليلة القدر. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ طبعا بين النافلة، صلاة النافلة وصدقة النافلة وصوم النافلة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، تحلق الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الإسلام أيها الإخوة من واقعيته وضع لنا ضوابط للخصومة. نحن بشر، نزعل من بعض، منرضى من بعض، بتتخذ أنا موقف، تتخذ أنت مني موقف، ما في مشكلة. بس أنا أريد أن أذكر لك خمسة أشياء إذا صارت خصومة بيني وبينك. واحد، مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة. كل كلمة عم تحكيها الله سمعها وسجلها وسيسألك عنها. كل صورة أبرزتها، كل وثيقة قدمتها في نسخة منها رفعت إلى رب العالمين، ويوم الأيام ستعرض عليك. عن الزبير قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. شايف هالخناقة تبع هون؟ نفسها بدنا نتخانق فوق. شايف هالخصومة تبع هون؟ نفسها بدنا تنعاد، نعمل تمثيل للواقعة بالآخر. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذن لشديد. يا لطيف، قدام الله بدي أقول نفس الكلمات. أنت يا بنتي نفس الكلمات حتحكيهم قدام رب العالمين، يلي قلتيهم عن زوجك، يلي قلتيهم عن حماتك، يلي قلتيهم عن ضرتك، يلي قلتيهم عن مرتخوك. بدك تقوليهم كلمة كلمة بدون ينعادوا. فمهما أردت أن تقول في الخصومة فقل، ومهما أردت أن تفعل ففعل، لكن اعلم أن الله تعالى يراقبك، وأن قولك
وفعلك معروضان عليه. هذا واحد. اثنين، من آداب الخصومة في الإسلام، واحد مراقبة الله تعالى، اثنين الاحتكام في الخصومة للشرع والنزول على حكمه. نحن يا أخوان الحقيقة لا خير فينا إذا لم نرضى بشرع الله ليحكم بيننا، لا خير فينا على الإطلاق. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم لك يا محمد، الله عز وجل يقول صلى الله على سيدنا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مو بس هيك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سامحوني يا أخوان، قد ما قلت أنا مؤمن، وقد ما حطيت على بيتي الحاج فلان، وقد ما صورت حالي بمكة والمدينة، الله عم يحلف ماله مؤمن. الدين يا أخوان مو هيلمة، يعني الدين انضباط بهذه الشريعة. فمن رضي في الخصومة بحكم الشريعة فقد عدل وأنصف، ومن لم يرضى فقد جار وبغى. ومرارا ما رأيت خصوما نزلوا على حكم الشريعة في خصومتهم فسلموا من الأحقاد والآثام وعوضهم الله خيرا مما قدموا، ورأيت من لم يرضى بحكم الشرع فندم ندامة الكسعي. والله في شابين بيحضروا مرات عنك 35 سنة بيشتغلوا بتجارة مواد طب الأسنان، صارت بيناتهم خصومة، بدهم مين يحتكموا لأحد، أم قالوا هذا الدكتور الشعال طبيب أسنان يعني وشيخ فبيفهم علينا شو بدنا نقول. جاءوا إلي، أنا لا أعرفهما قبل هذه الواقعة، قالوا لي في خصومة وفي تجارة طب أسنان يعني مواد طب أسنان. قلت لهم طيب بس نجيب واحد معي خبير بالتجارة، أنا خبير بطب الأسنان بس نجيب واحد خبير تجارة كمان. قال طيب، تواعدنا الموعد، جئنا، تفضل يا فلان احكي لنا القصة، حكى سجلنا شيئا، تفضل حضرتك احكي لنا القصة، حكى سجلنا أشياء. نالوا خير إن شاء الله، موعدنا بيوم كذا بعد يومين مثلا. والله تدارست أنا وهذا الرجل الفاضل، طلع معنا كمان بدنا نسمع منهم أشياء، جئنا بهذا اليوم سمعنا الأشياء التي نريد، نالهم مع السلامة. إيمت الموعد الجاي؟ فقال أحدهم بيته بكفر سوسة، قال تفضلوا لعندي على البيت. نالوا الطرف الثاني بترضى؟ قال إيه بنرضى. نالوا خلاص يوم كذا ساعة كذا. هلأ نحن لما درسنا المسألة أنا وهالأخ طلع معنا إنه هاد صاحب البيت اللي نحن هلأ رايحين لعنده الخصم، هاد بده يدفع منه للطرف الآخر، نسيت يمكن 700,000 ليرة كانت وقتها، هو بده يدفعه. مظبوط مظبوط. جينا باليوم الموعود إلى بيت هذا الرجل، كاتبين هالحكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. في مقدمة لقراءة هالحكم، لما كانت القصة بين فلان وفلان كذا كذا كذا، ولما كان كذا وبناء على كذا، وبعد التحكيم من قبل فلان وفلان تقرر ما يأتي. الحكم الشرعي بالمسألة كذا، والتكييف الفقهي كذا، وبالنتيجة بأن فلان الفلاني يجب أن يعطي خصمه 700,000 ليرة سورية. 700,000 لما ضربون ب300 يعني. أنا حكيت لكم هالحكم، قاعدين نحن هيك، هو صاحب البيت اللي قاعدين ببيته نحن، هذا بده يدفع 700، ما لقينا لكم ياما إلا قام وطلع من الأوضة ولا كلمة حكم. خير إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة دقيقتين نحن رايح يجيب لنا شيء شغلة، 5 دقائق ما عاد حدا إجا، لك شوفونا يا دقوا الباب يا أخي عليم، شبو 7 دقائق 8 دقائق، لك أخي خلص ما بده حكمنا يطالعنا بس قاعدين ببيته نحن. والله بعد شي 10 دقائق فات حامل كيس حطه على الطاولة، قال أستاذ هي 700،
نالوا شوي 700 ألف، مو أنتوا عم تقولوا إنه لازم أدفع له 700 ألف؟ لهم بلا، هلا هي 700 ألف. نالوا يا فلان تفضل خدهم، عدهم. قال لا خلاص معدودين، دعوا ندعي. والله دعينا له لهالرجل، والله ولا كلمة حكى. دعينا له والله ومن قلبنا يعني دعينا، الله يزيد خير، كتير خير وأنهى الخصومة يعني. ولا بدهم يضلوا، ولا يا بنزلوا على المحاكم تعد له 30-40 سنة ويضلوا متعالقين والقلوب مملوءة، ولا شعبان ولا رمضان ولا ليلة القدر ولا ليلة عرفة. المهم دعينا له للطرف الثاني ودعينا للي حكموا، والحمد لله رب العالمين ورحمة. يا أخوان يا شباب يا رجال، أنت لما بتتعامل مع الله، أنت عم تتعامل مع الله وأنت نزلت على حكم الله. هؤلاء الشيوخ يعني يخبرون باجتهادهم، والله أعلم هذا هو اجتهادهم. المهم رحنا، بعد شي 4 أشهر بدق هالتليفون عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ، أنا فلان الفلاني، عرفتني؟ مين فلان الفلاني؟ قلت له والله سامحني يعني رايح حنبالي. قال لي أنا يلي من 4 أشهر 5 أشهر ساوينا تحكيم وأنتوا حكمتوا علي و700 ألف فرق سوري. قلت له إيه والله والله الله يزيك الخير، والله أنا عم بحكي عليك بالخير يعني، الله يزيك الخير. قال لي أنا بدي أقول لك شغلة. إنه لو تفضل. قال لي أنا عندي بيت بتنظيم كفرسوسة صلوا 10 سنين واقف. قلت له إيه؟ قال لي الله أكرمني بعت لي رب العالمين زبون اشترى مني بأكثر من السعر يلي أنا كنت حاطه ب7 ملايين ليرة سوري. هو دفع 700 ألف، اللي اشترى بأكثر من الرقم اللي أنا حاطه ب7 ملايين. قلت له هي دفعة أولى كمان. أنت عم تتعامل مع الله يا أخي، خلاص أنهي الخصومة. هذا مسلم يعني، الذي خاصمته خطأ صح بس هو مسلم. 3 من آداب الخصومة: 1 مراقبة الله، 2 النزول على حكم الشرع. مرة واحد دق لي تليفون قال لي أستاذ والله في خصومة بيني وبين واحد، حبينا أنه أنت تحكم لنا. قلت له شو الاسم الكريم؟ قال لي فلان الفلاني. قال لي يعني بدي أحكي لك القصة. قلت له طول بالك قبل ما تحكي القصة. هلأ أنا إذا بدي أحكم لك فيما أعلم يعني من الشرع، أنت هلأ عم تدق لي تليفون بتنزل على حكمي بترد علي؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ أيوه بده يطمن، إذا حبحكم مثل ما بيجي على باله بيجيبني، إذا ما بحكم بجيب شيخ تاني. لكن في بالشام كتير مشايخ يضلوا بدور هيك ليلاقي له شي شيخ يفهم قصته كما هو يريد ويحكم له، بعدين بيقول له إيه بدنا نتحكم للشرع. وصلى الله يسمع ويرى يا أخوان. 3 من آداب الخصومة: الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها وترك مكان للصلح. في الحديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما. ماشي الحال، ما بدك تحبني لا تحبني، بس شوي شوي عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة. قديما قالوا: صلح خاسر خير من قضية رابحة. حدث أحد أساتذة الحقوق المعمرين عن واحد من القضاة أنه في القصر العدلي اليوم خصومات يترافع عنها ورثة الورثة. في خصومات عم يترافع عنا ورثة الورثة، صلى جيلين عن حليت. قيل لأبي سفيان: ما بلغ بك من الشرف؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح موضعا. قال القاضي الفقيه ابن شبرمة: من بالغ في الخصومة أثم. شوي شوي يعني خاصم معلش، بس ما تشتد كثير. رابعا قبل الأخير: لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. نصيحة يا أخوان، لا تقولوا الشيخ هيك قال لي، لا تردوا على الشيخ. إذا بتعرف مو حقك لا تأخذ لو الشيخ حكم لك. لا تقول بالقانون هيك حكم لي، إذا حقك خذه إذا مو حقك لا تأخذ.
نصيحة. هون ادفع أسهل من الدفع هنيك. فلعلك تقع على محام نحرير يجلب لك من خصمك حقك وزيادة، خذ حقك ورد الزيادة. لعل خصومتك تصل إلى قاض بينك وبينه صلة، فتأخذه صلة القرابة أو الصحبة فيحكم لك بحقك ويزيد، فخذ حقك ودع الزيادة. لعلك ترفع ظلامتك لشيخ الشيوخ وأتقى الأتقياء يحكم لك، وأنت تعلم علم اليقين أن الأمر عليك لا لك، فلا تأخذ إلا حقك، ولا تتوانى أن تؤدي لخصمك حقه، ولا تقل هكذا حكم لي القاضي أو الشيخ، فإن ذلك لا يعذرك أمام الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. نحن اللي قاعدين هون يا أخوان في ناس ما شاء الله يعني لسن، بيعرف يحكي وبيعرف يدخل وبيعرف يخرج وبيعرف يقدم وبيعرف يأخر، وفي بيناتنا ناس ما لا يحسنوا الكلام. إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم له، والنبي قال لا ترد عليه، خذ حقك ورجع للخصم حقه. كثير صعبة يا أخوان حقوق الناس بالشريعة، كثير صعبة. خامسا وأخيرا من آداب الخصومة في الإسلام: ضبط اللسان في الخصومة. يا لطيف شو صعب هالشغل، يا لطيف. درس مبارح كان عن هذا الأمر. فأكثر ما يقع الخصوم في أعراض بعضهم، وفي تنقيص بعضهم، وفي سب وفحش وبذاء وفجور. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا مصفى يعني، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلاف، والشاهد هنا إذا خاصم فجر. والله بعرفه منيح، والله بعرفه بالجامع، والله بعرفه مؤدب، شبه يا حرام خاصم أم فجر بالكلام. معنى فجر أي انبعث في المعاصي والمحارم. أيها الإخوة، إن تقوية أواصر المجتمع ديدن كل حكيم ونبيل. يدعو الإسلام في كل تعاليمه إلى الجماعة والاجتماع وتقوية أواصر المجتمع، ينهى عن التفرق والتناحر والتدابر وإضعاف أواصر الجماعة. وإن الحدة عند الخصومة تؤذي الفرد وتؤذي المجتمع فاحذروها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقلنا إن كلمة يرتد وجدت شرطا وفيه إدغام هنا، ووجدت شرطا وفيه فك في آية البقرة، حتى يأتي القرآن على وفق لهجات العرب المختلفة ولا يقتصر على لهجة قريش، حتى لا تستديم هي سيادتها على بقية الجزيرة، فالقرآن للعرب جميعا وللناس أجمعين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يخبر عن قضية ستأتي هو واثق تمام الثقة من أنها لن تتخلف كونيا عن منطوقه كلاميا، لأنه هو الذي يعلم كل شيء على ما هو عليه، وليس معنى علمه أن يرغمهم على أن يفعلوا، لأنه لو كان علمه لإرغامهم أن يفعلوا ولا يستطيعون أن لا يفعلوا، يبقى القدرة هي اللي متحكمة والاختيار امتنع، ولكن العظمة أن يعلمك بشيء ومن يعلمك بالشيء منه مختار في أن يفعل أو لا يفعل ولكنه يفعل، يبقى لازم تحافظ على هذه الإيه؟ سوف وقد كان، وجاء الله بقوم يحبهم ويحبون، وبرضو أجل على المؤمنين وأعزه، وقوم جاهدوا في سبيل الإيه؟ في سبيل الله، وما خشوا لومة لائم. الله، نقوم بقى نجي نستقرئ، نقوم نجد سوف دي ابتدأ مدلولها الأولي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا، الرسول لما سئل مين هم القوم اللي يحبهم الله ويحبون الله واللي فيهم الصفات دي، أشار صلى الله عليه وسلم مرة بيده إلى أبي موسى الأشعري وقال قوم هذا، ومرة أخرى أشار إلى سلمان قوم هذا. وسلمان ده إيه؟ فارس. تقوم تجد إن لما حصلت الردة، أول حصلت في عهد الرسول حصلت في اليمن، اللي هم قوم من بقى أبو موسى الأشعري، وبعد ذلك بلغ رسول الله وكتب إلى معاذ بن جبل كما قلنا، وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمي ودخل على ما كان مدعي للنبوة وعمل فيه اللي هو ذو الحمار أو ذو الخمار، قتلوا على فراشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ليلتها بالأمر، لكن خبر القتل جه في آخر شهر ربيع، يعني بعدما انتقل رسول الله، فكانت من إعلامات إيه؟ من إعلامات النبوة. وأيضا حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم أن ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، لما ادعى أنه نبي ادعى لي في حياته صلى الله عليه وسلم، وكتب لرسول الله كتاب قال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، برضو يعني برضو ما قدرش ينزعها منه كده، قال له انت رسول وانا ايه، اما بعد فان الارض نصفها لي ونصفها لك، شبق الدخول على الله عشان ما يجيش ينزع منه الله. الفاهم انه لما يقسم يعني ايه، يبقى عملوا البلد ايه، بلدين، والتقوا في نصف الطريق عشان يقلل من ايه، من رد الله. فكتب اليه رسول الله ده قال من مسيلمة ايه رسول الله الى محمد رسول الله. اما بعد فان الارض لي نصفها ولك. فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فيه ايه؟ فيه هبات النبوة. قال له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. مش ليك نصها وليا نصها، لا، الارض لمين؟ يورثها من يشاء من عباده. وبعدين دوك ما سمعش هذا الايه هذا الكلام. وبعد ذلك ارسلت الحمله علشان ايه يتقدم. لما جه في عهد ابو بكر كانت المعركه بقى ايه، جه وحشي اللي هو قتل مين؟ حمزه في موقعه احد، حب يكفر عن سيئاته فذهب وقتل مين؟ قتل مسيلمه. ولذلك كان يقول كلمته المشهوره: انا قتلت في الجاهليه خير الناس، يقصد مين؟ وقتلت في الاسلام شر الناس، يقصد مين؟ يقصد ان يمكن دي تشيل دي، يمكن ايه دي تشيل دي. وانتهى امر مين؟ امر مسيلمه. في واحد برضو ثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طليحه الاسد في بني اسد، وبرضو ادعى الايه النبوة، وجرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه من ذهب اليه، وكان خالد هناك. ساعه ما شافوا انه خالد جاي الرجل ايه النبي هرب وتنه مسافر للشام وقعد عن المعركة، ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. تلك هي الأحداث التي حدثت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ بقى إن الردة التي حدثت وقوبلت هذه المقابلة بنسميها ردة مش رد، فيه ردة وفيه إيه؟ الرد دائما يكون الى حق، والردة تكون الى باطل. مفهوم الكلام؟ شوف ايه، ان تنازعتم في شيء ردوه، يعني ترد الشيء اللي انتم متنازعين فيه الى مين. لكن للي يرتد يبقى ارتد الى ايه؟ الى باطل. من العجيب ان كلمة الردة اللي الإسلام عملها علامة على الانتقال من الإيمان إلى الكفر، إن الناس اللي ما بيؤمنوش بأديان لما يجي واحد إيه يعمل إيه يسيب الشيوعية يقول لك دي ردة، خدوا لفظ مين؟ طب احتشوا على عرض جوها دولكوا لفظ بقى تاني، مش معنى خدوا، كأنه لا يوجد لفظ يعبر للرجوع إلى الباطل إلا كلمة إيه ردة، كلمة إيه خدوها برضو منه. ولذلك برضه كلمة منبر مش موجودة إلا في الإسلام، اللي هي إيه؟ موقفه الواعظ من المصلين للجمعة، مش كده؟ لما يجي برضه عايز يعمل يعني حاجة كده يقول لك ده منبر اليساري، طب وبتجيب كلمة منبر ليه؟ واخدها من عندنا ليه؟ طب أنت مخصمنا ومعادينا، تاخدها من عندنا ليه؟ زي اللي ما يقول لك مثلا ده الراقصة دي بتتعبد في محراب الفن، طب وبتجيب كلمة محراب ليه؟ مش لاقي لك كلمة، تشوف لك كلمة تانية. الله، مما يدل على ان كلمات الايمان كلمات ايه؟ كلمات معبره. حتى المنحرف ما يلاقيش كلمه تعبر عن معناها الا لما يروح لمين؟ الا لما يروح لها. هنا يؤخذ في ظاهر الامر على الاسلام، يقول لك اللي يسيبه نقتله، اللي ارتد نقتله، يقول له ايوه انت فاهم دي ضد الاسلام؟ لا، ده دي للاسلام، ده لصالح. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام إذا علم من يقبل عليه أنه إن أقبل عليه وأعلنه وخرج عنه

بحيث من اللي يقبل على الاسلام يبقى داخل وايه وفي اعتباره هذا. يبقى دي للاسلام ولا مش الاسلام؟ لو ان الاسلام عايز يسهل المساله كان يقول لك زي بعض، ما تعالى في اي وقت اخرج في اي وقت. يقول له لا يا حبيبي، عشان تدخل ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. احنا اتكلمنا على الردات اللي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن كلمه سوف دي تدل على امتداديه. يمكن كان الممكن ان كلمه سين كانت تؤدي هذه، لكن سوف ومدتها للخلافه. وفعلا برضو في عهد ابي بكر سبع تلك، في عهد النبي كام؟ ثلاثه، وفي عهد ابي بكر سبع. طيب بنو فزاره قوم عيينه بن حصن ارتدوا، وبرضو ارسل لهم ابو بكر من ايه؟ من حاربه. وقوم غطفان برضو ارتد، قوم كرة بن سلمة، وبنو سليم قوم الفجاءة ابن عبد ياليه، برضو ابو بكر بعت لهم اللي ايه اللي قدمه. وبنو يردوع قوم مالك ابن نويرة، وبعض بني تمي اللي قامت لهم سجاح بنت المنذر اللي اتجوزت مين؟ اللي اتجوزت ايه؟ مسيلمة. وكندة قوم الأشعث بن قيس، برضو ده كان في عهد مين؟ كل دول في عهد سيدنا أبو بكر. وبنو بكر بن وائل في البحرين قوم الحطب بن زيد، دول كلهم وقضى عليهم مين؟ وقضى عليهم سيدنا أبو بكر. مما جعل أن كثيرا من القوم يقولون أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم الأوصاف هم أبو بكر ومن كان إيه؟ من كان معه. إنما هل يمنعوا إن كل جماعة برضو حيبقى فيهم كده؟ طب ما هم برضو لا قالوا ده علي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله وإيه؟ إذن كل اللي يبقى فيه هذه الأوصاف يبقى يدخل في الله. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لم تحدث إلا ردة واحدة، هذه الردة بتاع الجبل ابن الأيم الغساسنة، تسمعوا عن الغساسنة بتوع الشام اللي كانوا موليين للروم. جبل ابن الأيم ده أسلم، ده رئيسهم وأسلم. فلما أسلم جاء ليطوف، فجاء بقى بهيلمان الغساسنة بقى، وهم الجماعة اللي كانوا متصلين بالروم بقى كان لهم ايه العظمة بقى في اللبس والعظمة في المساكن والعظمة في الجياد كل دي. فجه يطوف ولبس رداء طويل، فواحد وطأ على ردائه في المطاف، والمطاف زحمة، فوقع الرداء فلطمه جبلة، فذهب الرجل إلى عمر ليقتص له من جبلة ابن الأيمن، فأصر عمر على أن يأخذ الرجل قصاصه من جبلة. وجبل بعد سيد بسام يعني يلطم كما لطمه، فلم يقبل جبله وقال اشتري هذه اللطمه بألف دينار، فلم يقبل الرجل، قال بألفين فلم يقبل الرجل، فزادها الى عشرة آلاف فلم يقبل الرجل. فقال جبلته لعمر انظرني ما فكر في المسألة، فلما انظره هرب مين وذهب الى الشام، وبعد ذلك تنصر. خلاص ده ادي الايه الحادثه اللي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين. لكن امتداد سوف لاستقبال في التعبير ما فيش اوسع من كلمه سوف، يبقى سوف دي تاخد اي ايه اي زمن. نقوم اذا ما نظرت اليها تجد لها امتداد الى ذلك العصر، تجد لها امتداد إلى ذلك العصر، والامتداد إلى ذلك العصر يؤكد صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى مين؟ إلى أبو موسى أهي طلعت في اليم، وأشار إلى سلمان اللي هو مين؟ الفارسي. تجد إن موجة الارتداد اللي جت في هذه العصور نشأ من مين؟ من فارس. قال لك ازاي بقى؟

0: لك شوف يا اخوان الحكايه بتاعت البهائيه اللي طالعه دي والبابيه، ما هو لون من ايه؟ لون من الرد. واحنا قلنا بقى علشان تفهم ان الرده دي امر مقصود به جاه الدنيا لمن يحكم، خلاص، ومقصود به تيسير التكليف لمن يتبعه. يبقى حاجتين اتنين اهم، امر يطلب به ايه؟ جاه الدنيا لمن عايز يعمل نبي بقى ويعمل له تشريع. طب واللي بيتبعوه؟ تيسير التكليف. ولماذا تيسير التكليف؟ لان احنا قلنا ان الايمان ده فطر في الايه، والتدين ده فطر في الايه، بدليل ان احنا قلنا لما واحد يبقى قليل الدين وتيجي تقول له قليل الدين يزعل، ما بدوش مهما كان انه يتنزع من مين. ولما يجي الواحد مصرف على نفسه ويجي يسمع واحد بيسب الدين يعمل ايه؟ برضو يزعل قوي بيسب الدين. الله، ده بالفطرة بقى على الاول. ولكن ايه اللي بيجعل الدين كما قلنا، يعني مسألة صعب شوية، مش فطرة التدين، تكليف التدين، لان التكليف تدخل في الاختيار. تدخل في ايه؟ في الاختيار. هل التكليف يتأتى في انفعالات القهر؟ ما يتأتش في انفعالات القهر ابدا، انما يتأتى في عملية ايه؟ الشيء اللي ربنا خلقك مختار فيه. اللسان خلقه الله صالحا ان يقول لا اله الا الله والحمد لله نقوله، وصالح عند الكافر يقول الله ثالث ثلاثة، لا عصي فيدي ولا عصي. يبقى خلقه الله ايه؟ زي الساعة معمولة مصنوعة عشان تدورها عربي تدور، تدورها فرنجي تدور، مش كده ولا لا؟ التلفزيون عندك تنقله على قرآن ولا على حاجة دينية ولا على حاجة لها قيم وخلقية، اهلا وسهلا، وتنقلها على خلاعة وعلى مبون وعلى فلسنة، ماشي. الله، تبقى الحاجات اللي هي فيها الاختياريات هي محل مين؟ هي محل التكليف. حين يقول الله لعباده افعلوا، يبقى خلقهم صالحين ان يفعلوا وان لا، وإلا لو كان صالحهم على أنهم ما يفعلوش كان يقول لهم افعلوا. ولما يقول لهم لا تفعلوا يبقى صالحين أنهم إيه؟ أنهم يفعلوا. ولذلك قلنا الفرق بين العبيد والعباد، خلاص، ده عبد وده عبد، بس ده نقول عليه عباد وده نقول عليه إيه؟ عبيد. كل الخلق اللي انت شايفها دولي عبيد الله. ليه؟ لانه وان كان يتأنزح شويه فيما له فيه اختيار، تاتي له امور ما يقدرش له اختيار، فامرض يمرض، مش كده؟ الله، اقع من على البتاع وانكسر ينكسر، موت النهارده يموت النهارده. طب يا اخويا ما انت متنمرض وبتمتنع عن بعض الاشياء، ما بتمتنعش عندي ليه؟ يبقى انت مقهور والله فعال لما يريد غصب عنك. فالشاطر قبل ما يتحكم فيما كان داخل القوسين، انت لا تتحكم في بدايتك حين تولد، ولا تتحكم في نهايتك حين ايه؟ تموت. فبلاش انزح بين القوسين. يبقى كلنا ايه؟ من ناحية القهريات ايه؟ عبيد. ولكن اللي ربنا اداله اختيار في حاجة ويقول له طيب يا رب انت خلقتني مختار، بس انت تحب ايه؟ قال انا احب ان تفعل دي واحب انك ما تفعلش دي. يقول له زي ما انت، انا هخرج من اختياري الى مرادك. يبقى ده يستحق تنازل عن اختياره الى مراد مين؟ يبقى دول اللي ايه؟ دول العباد بقى. تنازلوا عن مين؟ عن اختيار، مفهوم كده؟ انت مثلا تاخد ابنك وتروح بلد مثلا فسحة، تقوم تقول له يا ابني عايز تتفسح تروح فين ولا تيجي منين ولا بتاع بقى. ان كنتوا عايزين بس على الساعة 10 تكونوا هنا، خلاص. واحد يقول له انا لا انا رايح ولا انا جاي، بس اللي انت عايزه خدني في ايدك وديني زي ما انت عايز. شفت بقى اذا ما له فيه اختيار رضي فيه تكليفا لايه؟ الا يبقى ده اسمه ايه؟ دول عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون ايه؟ وإذا خاطبهم وإذا وإذا، وإنما كلنا عبيد ولا لأ؟ اللي عايز بقى وتعود أن يتمرد على تكليف الله فيما له فيه اختيار، يبقى جدع كده ويتمرد على على قدر الله فيما له اختيار له فيه. ما يمكنش، يبقى إذن ضروري ولا مش ضروري؟ على الأول. الحق سبحانه وتعالى ساعة يأتي بحكم من الأحكام زي ما قلنا ويدي بقى مناعة، تبقى سوف دي هتعمل ايه؟ تجيب ما جد وما ايه؟ وما يجد. نقوم نقول له يا سيدي الناس اللي بيدعوا نبوة مثلا نشوفهم بيعملوا ايه؟ قلنا ان كان الاصول انه يعمل ايه اولا؟ انه يقولوا له معجزتك ايه؟ طب صهيينه عندي ما جابوش سيرتها. طب امال ايه اللي خلاهم يصهيينه؟ قال لك لانه هو جايب لهم منهج ايه؟ منهج مش مخفف، ده ميسر كثير قوي، ميسر كثير. يوم يقول لك اديني ابقى متدين، انما اخذ اللي على ايه؟ اللي على راحتي، ابقى متدين واخذ اللي على ايه؟ على راحتي. ولذلك تجد كل من ادعى نبوه وادعى مهدويه وادعى كذا وادعى كذا، اول ما يجي يشوف متاعب الناس من التكليف ويروح مخفف عنهم الايه؟ مخفف عنهم التكاليف، مخفف عنهم التكاليف. تقوم تلاقي بقى الناس حتى المثقفين والناس اللي لهم عقل مش عارف ايه عمالين يجوا ايه، وخصوصا عناصر النساء تلتفت ايه. ومن المهم ان عناصر النساء وياهم رجالتهم، لان تكليف ايه اللي يخلي مثلا اللي جاي يعمل هدايه ده بيبوس الست والست تبوسه؟ ها إيه؟ الله، ده مساله يعني كويسه الحكايه دي قوي. ويبقوا متدينين ولا مش متدينين؟ يبقوا امام نفسهم انهم ايه؟ انهم متدينين. طب الحكايه دي اتنتج من مسلم مجرد عن تيارات الخارجيه؟ ما بتجيش ابدا. يبقى لازم ناس ممن يبغضون الاسلام ينفخوا في ناس تكون لهم مواهب ومخايل كده علشان يعملوا ايه؟ يقول له يا سلام انت تبقى وانت تبقى وانت تبقى وانت تبقى وانت تبقى، اهو ده اللي حصل، ده اللي حصل. غلام احمد اللي هو مرزا غلام احمد بتاع القديانيه، ايه اللي حصل؟ ما هو جاي في اليم في الهند، والهند انتوا تعرفوا انها كانت ايه؟ مستعمره انجليزيه، مش دره التاجر بريطاني. واللي تعب خصوم الاسلام من الاسلام ايه؟ ما جربوه مع الاسلام في الحروب، الحروب الصليبيه والحروب اللي كانت ضد التتار، الاسلام وقف المواقف الايه؟ يبقى اذا الجهاد هو اللي تعب الخصوم الاسلام من الاسلام. يبقى اول حاجه نضعف فيهم مين؟ مساله الجهاد. ولذلك مرزا غلام احمد اول عمليه عمل قال لهم اسمعوا احنا الغينا حكايه الجهاد دي. الله، الغينا حكايه مين؟ الجهاد. ما هو كتب عليكم القتال وهو كره، يبقى جه عند بقى ايه دي حته يعني؟ قال لك ادي اول عمليه. وبعدين بعت ربنا برضه لغلام احمد اللي عمل ايه؟ اللي عمل فيه برضه زي ما ربنا قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو الى اخره، وانتهت مساله. وبعدين فوجئنا بقى في فارس اللي هي بلد مين بقى؟ بلد سلمان الفارسي قوم هذا. ويجي واحد اسمه الباب، اول ما يجي واحد كده يعني يعمل يتأنزح يقوم يخليها الاول مبلوعه. ما هو الذين يتقلبون على نظام ما يدخلش كده على النظام يهدم اول حاجه حاجه حاجه. فقال انا الباب بتاع المهدي، يعني المهدي هيجي بعدي، انا بس جاي مبشر بمين؟ بالباب. ام لما لقى الناس بقى طب هتعمل ايه يا حضره الباب؟ ايه يعني الله؟ قال احنا جاي علشان اخفف عنكم بعض التكاليف، لان العصر ده ما عادش ايه يناسب الاسلام وحنبليته قوي دي، لان سهله ساعه الناس ما قالوا دين جاي جديد وعايسهل عملوا ايه؟ الله. وقعد بقى فتنبه اليه قوم يحبهم الله ويحبون الايه، وعملوا فيه اللي ما ينعمل. وبعد ذلك جابوا العلماء وقعدوا بقى يحاجوه، فاعترف انه ايه؟ انه غلطان وتاب وأعلن التوبة. ولما تاب وأعلن التوبة في المسجد الكبير إيه اللي حصل؟ سابوه. فلما سابوه من اللي تدخل بقى علشان ياخده وينعش فيه تاني؟ قنصل روسيا في فارس. قنصل روسيا في فارس راح واخده مهيئ له مش عارف ايه. فلما لقى الحكايه لسه تردت فيه الروح رجع تاني في ايه؟ في كلام. ولما رجع بقى في كلامه تاني ابتدى يقف والناس تنضم اليه، وخاصه عنصر النساء، وعلى راسهم بنت كانت اسمها قره العيون، قالوا يلقبوها بالطاهره. ووقفت بقى بعد ما شم نفسه تاني وهو قنصل روسيا سانده. فلما وقفت بقى في حته اسمها بدشت، بين خراسان وبين بلد المازد يعني. ووقفت وخطبت البنت، وقفت خطبت الخطبه بقى اللي هي قره العيون دي. لما تشوف الخطبه اول شيء اعلنت ان الاسلام مدته انتهت، وان الباب جاي بشرع جديد، واستنوا علينا شويه لحد ما يكمل الشرع ونقول لكم عليه. تبقى انتوا في فتره ايه؟ فتره انتقال. تسيبوا دين بس لسه ما خدتوش ايه دين، لان العمليه دي عايزين بقى يولفوا ايه، نحذف ايه من الاسلام ونخلي ايه ونعمل ايه وايه. لكنها قالت، وده اللي يتعلق بها كامرأة بقى، قالت المرأة زهرة خلقت لتشم ولتضم. خلقت لتشم، فلا يمنع ولا يحاد شامها ولا ضمها. وما دامت المرأة زهرة تبقى تجنى وتقطف، وإلى الأحباب تهدى وتتفت. دي نص كلام. اللي عايز بقى يروح يشوف الكتاب لهم كتاب اسمه نقطة الكاف للباب الكاشاني طبعة لندن صفحة 154، يروح يشوف الخطبة بتاع قرة العيون عمالة إنها إيه؟ المرأة زهرة تعمل إيه؟ تجنى وتقطف، وإلى الأحباب تهدى وتتفت. ثم تقول في آخر خطابها لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم. بالله شوف الدين بقى ايه ده، ايه الدين الرمح ده؟ خلاص، لا تحجبوا ايه حلائلكم عن أحبابكم، فإنه الآن يعني بعد ما لغينا الإسلام بقى، فإنه الآن لا منع ولا حد. ها؟ لا منع ولا حد ولا تكليف ولا رد. خذوا حظكم من الحياة فإنه ليس بعد الممات شيء. هذه خلاصة الايه؟ خلاصة الدين. والذي يدل على أن هؤلاء كانوا مدفوعون بالتحلل أولا، النساء بقى دخلت الدين الحلو ده اللي يخلي الايه؟ اللي يخلي المرأة ايه؟ مشاع وزهرة وتتشم وتتضم ومش عارف ايه، والرجال اللي متجوزين واحدة ويمكن بقى معاد زاهد فيه برضو يبص للتانية مرات التاني، وتقام المسألة تبقى هاي صبقه. الله، اذا الحكاية دي سهلت على الناس مهمات الايه؟ التكليف، ولم تخرجهم ظاهرا من حظيرة الايه؟ التدين. يبقى ادتلهم الاثنين ولا لا؟ يبقى بينه وبين نفسه لك بنتابع دين خلاص. وفي الحته الثانيه ما فيش ايه صعوبه الايه. والذي يدل على انها كانت مساله مدفوعه من خصوم الاسلام حتى من روسيا القيصريه، لان الكلام ده كان في ايام روسيا الايه 1261 هجري في روسيا القيصريه، يعني قبل ما يقوم الحكم الايه الشيوعي، ان قنصل روسيا هو الذي وقف ودافع عن الباب حينما حكموا بإعدامه. إلا أن موجة السقط كانت موجة عارمة، فلم يستطع أحد أن إيه وأعدم فعلا. ولو قرأت بقى ازاي بقى ساعة ما جه يعدم والتذلل والخضوع والبكاء ومش عارف ايه وهو الى اخره، تعرفهم ان ده لو كان بحق مبعوثا من الله او لو كان بحق اله كما يدعي لسره ان يذهب الى الله. انما زي شهداء الاسلام، شوف الشهيد من دول كان يعملوا فيه ايه ومع ذلك ايه، انما ده قاعد يتبكبك وقاعد يعيط ومفيش فايدة وايه والأذى. الذي جاء بعده علي محمد الشيرازي، الاول كان هو من رجال الباب، فلما مات الباب ابتدى ايه يجي لكتاب البيان اللي عامله الباب ويقول لك لا تصدقوا انا هعمل كتاب تاني، وجاب كتاب اسمه كتاب الاقدس. لما جاب كتاب الاقدس علشان تعرف ان المساله مبنيه على كذب ونصب كلها، انك انت لو رجعت الى كتاب يسمونه بهجة الصدور لواحد مؤلف له من البهائية اسمه يحيى حيدر ابن علي البهائي، في هذا الكتاب يقول ان من تعاليم البهاء يعمل ايه، يقول له استر ذهبك وذهابك ومذهبك. استر ايه؟ ذهب وذهابك ومذهب. ذهبك يعني ما تخليش حد يعرف الفلوس اللي عندك ايه، عشان ما يقولوش ده هو عامل العملية دي عشان يعرف. وذهابك الى اي مكان، لان انت بتناقض عملية فطرية في الناس التدين يمكن يموتوك يتربطوا لك. ومذهبك ما تقولش ان انت ضد الاسلام الاول كده على طول، قول ده انا جاي علشان انا، وده اللي حصل ولا مش حصل. وبعد ذلك جاء في كتاب الأقدس ده اللي هو كتاب عندهم فوق القرآن، القرآن ده انتهت مهمته، يوم يجي يقول إن القدس دي وطن لا بد أن يكون لليهود، وإن موسى هو سيد الرسل جميع. الله الذي يدل على ذلك إنه بعدما انتهت العملية بتاعة الحرب العالمية الأولى عملوا له حفل التكريم، وحفل التكريم ده قال بريطانيا ادته ايه؟ وسام الفروسية الانكليزي، وسام الفروسية الانكليزي. الله، يبقى اذا كان هو بيخدمهم ولا ما بيخدمهمش؟ لو اردت ان تعرف ان هو استر ذهبك ومذهبك وذهابك تقوم تجد ان سيدنا رشيد رضا لما ألف كتاب التاريخ للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده كتب فصل عن هذه المسألة، لأنه قابل البهاء ده اللي جيه بعد الباب، لما قابله ببيروت، فنفسه الإمام بيحكي للشيخ رشيد رضا بيقول وكان يأتي للصلاة الخمس معانا ويصلي الإيه الجمعة. الله، وبعدين سألوا الإمام امال إيه الحكاية بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دي، قال لا احنا بدينا بس غلاة الشيعة عايزين نقربهم من أهل السنة فاحنا عاملين المسائل دي. إذن كانت المذاهب بتاعتهم إيه؟ تقية. إذن كل هذه المسائل لما جم علشان يحكموا البهاء برضو اللي تصدى له قنصل روسيا، وتوسط لدى الدولة العلية العثمانية في إن هم ينفوه بس من البلاد، وفعلا نفي من البلاد في حراسة روسية إلى أن أوصلوه إلى بغداد، وعاش الفترة في بغداد. وبعد ذلك قام بالأمر بعده ابنه اسمه عبد البهاء، يبقى أول واحد اسمه الباب والثاني الايه البهاء والثاني عبد الايه عبد البهاء. والذي يدل على كذبهم أن الباب نفسه في كتابه البيان يقول لك وملعون مطرود من يدعي أنه يأتي بشريعة بعد شريعته قبل 1000 سنة، ويجي بعد 7 سنين البهاء يقول انا جئت بشريعه ايه، ويجي يعمل البهاء الوصيه لابنه اللي هو سميه عبد الايه عبد البهاء، والواحد تاني اسمه يحيى ازهر اللي هو ابنه من واحده تانيه، فيجي ايه عبد البهاء يبعد ده ويجيبه ابن بنته ويعمله ولي. وتعرفوا مين الرئيس دلوقتي؟ بيترسون، وهو يهودي. رئيس مين؟ رئيس البهائية. هذه أشياء تثبت أن الردة عن الإسلام لم تكن نابعة من نفس مسلمين، وإنما مدفوع إليها من خصوم المين، وكانوا يأخذون إليها كل إنسان يجد فيه ملامح، شوية ذكاء، شوية قبول عند الناس، وينفخون فيه نفقا يجعلون منه إيه؟ يجعلون منه شيئا. هؤلاء هم الذين جاءوا في بلجيكا لهم مراكز، في أمريكا لهم مراكز، في إنجلترا لهم مراكز، وابتدأوا يزحفون على البلاد العربية الإسلامية اللي دينها دين شعوب مش دين دولة، دين مين، ويعملوا فيها الايه المراكز. وأظنكم عرفتم مراكزهم هنا وكيف يخدمونها وكيف يمولونها وكيف ينشرون مبادئها اللي قرأتوا عنها كتير دي، اللي هي مبادئها هي انحلالية، وخاصة فيما يتعلق بأمر المرأة، والمرأة دائما هي السلاح الذي يحارب به خصوم الإسلام الإسلام. يقولوا لها الإسلام عايزك حريم، الإسلام عايزك في أب، الإسلام عايزك في خيمة، الإسلام عايزك مش عارف إيه، الإسلام عايزك في أب. ومن العجيب أنهم حينما ينادون بهذه الأشياء، حين تتقدم السن بكثيرات منهن تتمنى أن تكون مسلمة. ليه؟ سمعناها بآذاننا ونحن في رحلتنا إلى الخارج تقول المرأة: كنت أتمنى أن أكون أما لشاب مسلم. فإياكم أن تنخدعوا بهذه الأشياء. واللي عايز بقى انخدع يجي يقول له تعال. الذين يدعون هذه الأشياء يخففون المناهج أم يصعبونها أم يبقونها على ما هي؟ يخففونها، يخففونها إلى ما يدخل في قيم، ولا بما يخرج عن قيم؟ بما يخرج عن إيه؟ عن قيم. ليه؟ لأن القيم هي القيم. الجماعة اللي حتى مش مؤمنين بإسلام حينما يجدوا واحد امرأة مثلا عينها ممتدة إلى واحد آخر، ماذا يصنع؟ بيرفع الأمر للقاضي وبيطلق ولا ما بيطلقش؟ يبقى في القيم موجودة حتى عند مين؟ حتى عند غير المؤمن. فإذا يجب أن نتنبه إلى أن هؤلاء مدسوسون في البلاد التي لا توجد حكومات تضرب على أيدي العابسين بدين الله، وترك المسائل الدين لهبات الأفراد. يعني واحد يشوف حاجة يقول. ولكن جزاهم الله خيرا حينما تصدوا لهذه المسائل، وجزى الله قضاء مصر خيرا حينما يقف هذه الوقفات، مع أن لسه دستور الدولة مش الإسلام. يبقى الإسلام موجود عند مين؟ عند الناس في قلوبها، وإن لم يكن في تقنيناتها. جزاهم الله عنا خير ووضحوا لنا المسائل وبينوها وفهمونا أن خميرة الإيمان تحكم تصرف المسلم الحق، وإن تخلت عنه القوانين التي تفرضه أن يتعامل بها. إذن كل ما تحدث حادثة نقوم نقول يا سلام، صدق الله حينما يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي. ولذلك كل الحركات اللي قامت استمرت ونجحت ولا انتهت؟ انتهت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله في انه كده يحبه ويحبونه، وأذل على المؤمنين وأعز على الكافرين، ويجعلهم حملة لواء منهجه لتكون كلمة الله ايه هي العليا. يبقى ده تفضل من الله ولا لا؟ يبقى هم مش بيخدموا الله، ده ربنا بيتفضل عليهم عشان يكونوا كده. ليه؟ لأن ساعة تجد فعلا من فاعل يقع على مفعول. افهم الخير يعود على مين؟ أولا لا يقال أن الخير منا يعود على الله، لأن الله هو واهب كل الخير، والخير ما جاش بعد من خلقنا، لا، ده احنا طرأنا على الخير، طرأنا على الأرض وعلى السماء بما فيها من كل كنوز الخير، على الشمس وعلى القمر وعلى النجوم وعلى عناصر الأرض. يبقى إذن أنا الخير اللي بيجيني في الدين بيجي لمين؟ لمن خلق ولا لمن خلق؟ لمن خلق. يبقى فضل من الله حين يكلفني بهذا، فضل، لأن أمره عائد عليه. يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع يعني تتسع قدرته لكل مطلوب، ما تفتكروش ان لما واحد يجي يؤمن وبعد ذلك يقول انا هتخلى عن الايمان ان ربنا عنده ضيق يعني ولا عنده ازمه ناس هيجيب برضو ايه هيجيب ناس ايه ويحملوا برضو الدعوه ليه عشان ايه قال لك علشان يبين ان الباطل وان ارتفعت راسه مره فطفى انما هو زبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حلمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

فأطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان، أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل أوصاف رائعة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوصف حق وصدق ولا شك فيه أبدا. فالمؤمن علامته أنه إذا صح عنده قول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول عنده حق لا يرقى إليه شك أبدا. ألا تذكرون قول سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فسيدنا عثمان بن عفان كان شخص أخلاقي، فلما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى تصديقها وإلى الإيمان بها، فكان خامس صحابي من أصحاب رسول الله. هناك قصة قصيرة يقول كاتبو السيرة: كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولاً يملأ الأفئدة الذكية الصافية روعة وتأثيرا، وكان لعثمان فؤاد من هذا الطراز يحمل لمحمد صلى الله عليه وسلم أروع الصور وأبهاها. فقد تعجبون، ما هذا السر في مبادرة الصحابة للإيمان برسول الله؟ بأنهم أخلاقيون، إنه أشخاص من المستوى الرفيع. شخص العظيم بحب العظيم، العالم بحب العالم، المؤدب بحب المؤدب. فسيدنا عثمان كان النبي عليه الصلاة والسلام يملأ كل مشاعره، يملأ كل تفكيره بأخلاقه، بأمانته، باستقامته. وأنا أقول لكم أيها الإخوة دائما، والله بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت ساكت، ولا كلمة لك سمت، لك سمعة، لك كلام مهذب. واحد قاعد معك خمس سنوات ما سمع منك مزاح سيء، ما سمع كلمة نابية، ما سمع تعليق ساخر، ما سمع تهكم أبدا، دائما جاد. فهذا الذي يجهد في أن يكون كاملا هو داعية إلى الله وهو لا يدري. هذا الصحابي الجليل سارع إلى الإيمان برسول الله لا لأنه سمع منه الكثير، في قضية أقوى من ذلك. أخلاق النبي الوضيئة، أخلاقه العظيمة، سمعته الطيبة، كماله هو الذي جذب أصحابه إليه. فقوة الجذب تكون أحيانا بالتواضع، قوة الجذب تكون أحيانا بالكرم، بإطعام الطعام، بالتسامح أحيانا، بالعطف، بالرحمة، بالإنصاف، بالعدالة. يعني أنا أحيانا يخطر في بالي أنه النبي الكريم صهره أبو العاص وقع أسيرا في قبضته، وجاء يقاتل النبي وأصحابه وهو زوج ابنته، فلما استعرض النبي الأسرى نظر إليه، وقف عنده وقال: والله يا أبا العاص ما ذممناك صهرا. ماذا فعلت هذه الكلمة في نفسه؟ ما هذا الإنصاف؟ إنسان جاء ليقاتلك ويتمنى أن يقتلك، لكن كان زوجا طيبا لابنتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نسي له هذه الميزة، قال: والله ما ذممناه صهرا. لعل هذه الكلمة تركت أعمق الأثر في نفس هذا الزوج وقت كان مشرك، وهذه الكلمة المنصفة هي التي رفعته ورفعته إلى أن صار من أصحاب النبي عليهم رضوان الله. لا تيأس، تكلم كلمة حق. هذا اللي أسلم، هالفرنسي زعيم حزب علماني إلحادي بفرنسا، لماذا أسلم؟ قال قبل 30 سنة في جندي مغربي أمر بقتله وكان أسيرا، فهذا الجندي بدافع من إيمانه وإسلامه رفض أن يقتله وهربه. هذا العمل أنه أنقذ حياته بدافع من دينه، طب ما هذا الدين؟ فهذا الكلام المقصود منه أنه أنت ممكن تكون داعية كبير وأنت ساكت، ممكن تجذب الناس بأخلاقك، بإنصافك، بكرمك، بتواضعك. هلأ بتلاقي الواحد بيعد له 100 جلسة وإقناعات وأسئلة وأجوبة وبيسمع شرايط، لك والله ما لي قنعان كثير. طيب الصحابة ألم يكونوا في أعلى مستوى من الإيمان؟ ما الذي دفعهم إلى الإيمان السريع برسول الله؟ قلت لكم تألق النبي، تألق أخلاق النبي. ولو كان الدعاة متألقين بأخلاقهم وقيمهم لرأيت الناس يلتفون حولهم التفافا آخر غير هذا الالتفاف. سيدنا عثمان رأى رؤيا، قال: ذات يوم وهو قادم من الشام جلس يقيل في مكان ضليل، يعني يستريح، غلبه النوم هو ورفاقه، فإذا به يسمع في حلمه مناديا ينادي النائمين أن هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا الصادقة يعني الله عز وجل لكرامتك عليه أحيانا يريك رؤيا إعلامية مباشرة. هذه الرؤيا إياكم أن تستهينوا بها، إياكم ألا تكترثوا بها. إذا كانت مثل هذه الرؤيا واضحة، وضوح الشمس، نداء يدعوك في النوم إلى طاعة الله، إلى سلوك طريق الإيمان، فاعلم علم اليقين أن هذه الرؤيا هي إعلام من الله عز وجل. سيدنا عثمان سمع في منامه مناديا يقول: أيها النائمون هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. هذه بشرى. كان هذا الصحابي الجليل سخيا إلى درجة تأخذ بالألباب. ففي بعض مواقف سخائه أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. في مرتبة أعلى من المرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارضى عن عثمان فإني أمسيت عنه راض. هل هناك مرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ هذا القول قد يفهم فهما معكوسا، أنه بعد أن أنفق هذه النفقة لو ارتكب كل المعاصي هذه المعاصي لا تضره، ليس هذا هو المعنى. هذا السخاء الكبير جعله على درجة من القرب كبيرة جدا، هذه الدرجة لن تسمح له أن يفعل شيئا، أن يقترف ذنبا. في قصة تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مضجعا وقد انحسر جلبابه عن إحدى ساقيه. ممكن تجلس وثوبك الطويل الجلابية تنحسر هيك 10 سنتي عن ساقيك، ساق غير الفخذ. وبعد قليل جاء عمر فاستأذن فأذن له ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت ثم مضى. وصادف أن جاء بعدهما عثمان فاستأذن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لمقدمه فيجلس بعد أن كان مضجعا ويسبل جلبابه فوق ساقه المكشوفة، ويقضي عثمان معه بعض الوقت ثم ينصرف. وبعيد انصرافه تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، لم أرك تهيأت لأبي بكر ولا لعمر كما تهيأت لعثمان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حي، ولو أذنت له وأنا مضجع لاستحيا أن يدخل ولرجع دون أن أقضي له الحاجة. يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نحن تكلمنا من قبل، قلنا إن المزية لا تعني الأفضلية. هل إنسان طبعه شديد الحياء، فلو رأى النبي هكذا ما دخل. طبعا سيدنا الصديق إنسان عظيم جدا، نوع العلاقة تختلف عن نوع علاقة سيدنا عثمان مع سيدنا رسول الله. فكل صحابي له نمط، له طبع، سلوك معين. فالنبي كان يعرف أصحابه واحدا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الصحابي الجليل: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. في نقطة مهمة جدا، أن هؤلاء السابقون السابقون لا يستوون أبدا مع اللاحقين. الإسلام لما بيقوى وبينتشر ويصبح الإسلام في الدرجة العليا قويا عظيما والناس يرموقونه بأبصارهم، هي حالة. وحينما يكون الإسلام ضعيفا يحتاج إلى من يدعمه وإلى من يحمل معه، هي حالة ثانية. الشيء الثابت أن السابقين ليسوا كالمتأخرين، ليسوا سواء من آمن من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فسيدنا عثمان من السابقين، والسابق له عطاؤه الكبير. سيدنا عثمان هو له مكانة اجتماعية كبيرة جدا في قومه، في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نشب سوء تفاهم بينه وبين قريش أرسل أحبهم إلى قريش. سيدنا عثمان يتمتع بكياسة وبحكمة وبمكانة اجتماعية وبعلو قدر. لذلك إذا الإنسان من عامة الناس ضيق عليه وعذب شيء، إذا إنسان من علية القوم ضغط عليه وخدشت كرامته شيء آخر، ذاك له أجر أكبر لأنه شيء قد لا يحتمل. فسيدنا عثمان يروى أن الحكم ابن أبي العاص أوثقه بالحبال وبالسلاسل وصرخ في وجهه: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحل وثاقك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. يجيب عثمان بن عفان الذي عرف طريق الله عز وجل بكلام ثابت الجنان: والله لا أدع دين الله أبدا ولا أفارقه. ويوالي الحكم تعذيب عثمان وهو عمه، ويوالي عثمان إصراره على دين الله. هذا الكلام له معنى. مستحيل إنسان يؤمن بالله عز وجل ما يمتحن. ما في إنسان بيؤمن بالله عز وجل إلا له معارضة، هناك من يسخر منه، هناك من يضغط عليه، هذا شيء ثابت. وكل مؤمن يوطن نفسه على أنه إذا عرف الله حقيقة واستقام على أمره فعلا فهناك مضايقات وهناك امتحانات وهناك ابتلاء من أجل أن ترتفع الدرجات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هذا الشيء لابد منه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته رأى أن أصحابه لا قبل لهم بهذا التعذيب وهذه المضايقة التي يتحملونها من قريش، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. بعض أعمال هذا الصحابي الجليل، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستقروا بها حتى فاجأتهم مشكلة، المياه قليلة جدا، وكان بالمدينة عين تفيض بماء عذب طيب المذاق تدعى بئر روما، ويملكها رجل يهودي يبيع ملء القربة بمد من قمح أو شعير. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد بين أصحابه من يشتريها حتى تفيض ماؤها على المسلمين بغير ثمن. وسارع عثمان رضي الله عنه إلى تحقيق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض على اليهودي صاحب البئر أن يبيعها له فأبى، فساومه عثمان على نصفها واشترى النصف باثني عشر ألف درهم، مبلغ ضخم، على أن تكون لليهودي يوما ولعثمان يوما. فكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم يومين. وهكذا رأى اليهودي نفسه وقد خسر سوقه وزبائنه، عندئذ عاد يعرض على عثمان أن يشتري النصف الثاني، فاشتراه وأصبحت البئر كلها للمسلمين يشربون منها الماء العذب بقدر ما يحتاجون بلا ثمن. هذا أول عمل قام فيه. الآن لما كثر المسلمون الداخلون في دين الله بالمدينة صار المسجد يضيق بهم. تمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد من بين أصحابه من يشتري الرقعة المجاورة كي تضم إلى المسجد، كما يحدث في كل زمان. أول شيء أمن مشروع مياه، ولازم تتيقنوا أن الذين يملكون المال يستطيعون أن يصلوا به إلى أعلى المراتب أبدا، والذين يعلمون يستطيعون بعلمهم أن يصلوا إلى أعلى المراتب، والأقوياء إذا وضعوا قوتهم في خدمة الضعفاء وكانوا منصفين بقوتهم يصلون إلى أعلى المراتب. فقوة المال وقوة السلطان وقوة العلم، هذه القوى الثلاث يمكن أن توظف في سبيل الله والدار الآخرة. إذا وسع الحرم النبوي ويسر ماء بلا مقابل للمسلمين في المدينة، هي أعماله الطيبة. وفي العام التاسع الهجري ولى هرقل الإمبراطور الروماني وجهه صوب الجزيرة العربية متلمظا برغبة شريرة في العدوان عليها والتهامها، وكان الدين الجديد برسوله العظيم ورجاله الشجعان البواسل قد ملأوا حياته وحياة بيزنطة كلها قلقا وخوفا. يعني المؤمنون أصبحوا مصدر قلق للرومان. فهذا الإمبراطور انتصر على بلاد فارس، ثم قرر أن يسير إلى الجزيرة العربية ليستولي عليها. أمر قواته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف، وترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أصحابه بالتهيؤ للجهاد. وكان الصيف حارا يصهر الجبال وكانت البلاد تعاني من الجذب والعثرة ما تعاني، فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحر القاتل وخرجوا إلى الجهاد فوق الصحراء الملتهبة، فمن أين لهم العتاد والنفقات الباهظة التي يحتاجها القتال؟ هلأ في قضية خطيرة جدا، إمبراطور روماني حاقد توجه إلى بلاد الفرس وانتصر عليهم، فأصابته نشوة النصر، وقد سمع أن هناك نبيا ودينا جديدا حوله أصحاب أشداء مقاتلون، أخبار النبي وأصحابه أقلقت هرقل، فأراد أن يتوجه إلى الجزيرة العربية ليقضي على هذا الدين الجديد ويستأصل شأفتهم ويلتهمهم، وانتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يذهب لملاقاتهم وإلا يستضعفونه. هذه الغزوة التي كانت في أشهر الصيف، الوقت حر والبلاد جدباء، مال ما في، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفوف الطويلة العريضة من الذين تهيأوا للقتال وقال: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له؟ كل واحد بده فرس، بده سيف، بده عتاد، بده مؤونة، هذا اسمه جيش العسرة. وما كاد عثمان يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى سارع إلى مغفرة الله ورضوانه. وهكذا وجدت العسرة الضاغطة عثمانها المعطاء، وقام رضي الله عنه بتجهيز الجيش كله حتى لم يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال. ويقول ابن شهاب الزهري: قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا و60 فرسا أتم بها الألف، يعني ألف بالتعبير الحديث مدرعة ألف. ويقول حذيفة: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة ب10,000 دينار صبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا سيدنا عثمان اشترى البئر، وسع المسجد النبوي، جهز جيش بكامله، والله المال شيء جميل. قال أحد الصحابة: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. والله أيها الإخوة لا أعجب إلا من غني يظن بماله في سبيل الله. لك هذا المال لمن تتركه؟ لأولاد طائشين ينفقونه على المعاصي والآثام وعلى شرب الخمور وارتياد الملاهي ونوادي الليل، تعيش فقيرا لتموت غنيا؟ أين عقله؟ الغني في عنده إمكانية يسبق الناس كلهم بإنفاق ماله، بإمكانه يمسح الدموع من آلاف العيون، بإمكانه يدخل السرور لقلوب آلاف البيوت. والشيء الثابت: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وكان بعض كتاب السيرة يقولون: إنه كان يبدو وكأن عثمان بن عفان هو الممول الوحيد للأمة الجديدة والدين الجديد. الممول الوحيد دور عظيم، في شخص الله أعطاه طلاقة لسان، شخص ما عنده طلاقة لسان بس عنده مال، أنت بالمال ترقى وبالتعليم ترقى وبنصرة الضعيف ترقى، يجب أن تتفوق في شيء وأن تبذله في سبيل الله حتى ترقى. هذه القصة، تفوق بشيء، بخبرة، باختصاص، بحرفة، بمال، بقوة، بسلطان، بعلم، وأنفقه في سبيل الله. الله عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون. طبعا موقعة تبوك لم تستمر، هذا الإمبراطور جاءه ما يشغله عن مهاجمة الجزيرة فصرف النظر عن الدخول في الجزيرة وكفى الله المؤمنين القتال. بس في تعليق لطيف أنه سيدنا عثمان مع أن الحرب لم تقع والجيش لم يحارب ما استرد شيئا مما أعطاه، هذا الذي أعطاه ما استرده، الحرب لم تقع والجيش لم يحارب، يعني الإنسان إذا أعطى أعطى. هذه بعض أعماله رضي الله عنه. أولا كان يتسم بالحياء الشديد وكان يتسم بالسخاء الشديد، حياء ما بعده حياء وسخاء ما بعده سخاء، ودعوة من النبي ما دعاها لأحد قبله ولا بعده، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
2: Blessed is he who sent down the criterion upon his servant that he may be to the worlds a warner.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده.

أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، أرى الأيام تسرع في خطاها، وهذا العمر يمضي في ارتحالي، فموت ثم قبر ثم بعث، لعمرك إنه حق المقال، فأين بقاؤنا في الأرض دهرا، وأين العيش في جاه ومال؟ وما الدنيا سوى لعب ولهو، بها نبني قصورا من رمال، فأين السابقون مضوا جميعا، وذاك بناؤهم في الأرض خالي. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:04، أذان العصر عند 3:02، أذان المغرب عند 5:28، أذان العشاء عند 6:56. غدا الأربعاء أذان الفجر عند 5:06، وشروق الشمس عند 6:30 تماما. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 19 درجة، غدا الأربعاء والخميس وحتى يوم الثلاثاء القادم الطقس ماطر أمطار متفرقة 20 درجة نهارا 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: الآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: شهدت مدينة ملبورن احتجاجات طلابية شارك فيها آلاف من طلاب المدارس والجامعات رفضا لصعود حزب أمة واحدة بزعامة بولين هانسون في تحرك نظمته مجموعات طلابية تحت شعار لا لبولين. وانطلقت التظاهرة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا قبل أن تجوب الشوارع في وسط المدينة، ما تسبب في اضطراب مروري مؤقت. ويأتي الاحتجاج وسط نقاش حول تصاعد الخطاب اليميني ودور الشباب في المشاركة العامة. في المقابل انتقد سياسيون مشاركون طلاب المدارس خلال ساعات الدوام مؤكدين ضرورة بقائهم في الصفوف وعدم انخراطهم في الأعمال السياسية. سيدني: ألقي القبض على 4 مراهقين للاشتباه في تورطهم في عملية اقتحام منزل في غرب سيدني. ويتهم الفتيان باقتحام منزل في شارع جرين أفينيو في سميثفيلد حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد الماضي، وأفيد بأنهم كانوا مسلحين بمسدس وقاذف لهب بدائي الصنع من سكين وعلبة رذاذ وولاعة. ويزعم أن المجموعة طالبت بالمال قبل الفرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وبعد نحو ساعة ألقي القبض على فتيين يبلغان من العمر 16 عاما وفتى يبلغ من العمر 17 عاما ورجل يبلغ من العمر 18 عاما في مكان قريب بشارع أوكسفورد، واقتيدوا إلى مركز شرطة كابراماتا. وتزعم الشرطة إنه وخلال عمليات الاعتقال عثرت الشرطة على سلاح ناري وعلبة رذاذ وولاعة بالإضافة إلى أغراض يعتقد أنها مسروقة، كما عثر على سكين في منزل بشارع جرين. وستقوم الشرطة بفحص المضبوطات جنائيا في إطار التحقيقات الجارية في حادثة اقتحام المنزل المزعومة. كامبرا: تلقت هيئة الأدوية في أستراليا بلاغا بوفاة 62 شخصا في أستراليا وتسجيل أكثر من 2800 حالة خلال السنوات الماضية، والسبب قد يكون بسبب أخذ إبر التنحيف. وهذه الأدوية تشهد انتشارا كبيرا في أستراليا من أجل إنقاص الوزن، والآثار الجانبية تشمل الغثيان والتهاب البنكرياس والأفكار الانتحارية وحالة نادرة تؤدي إلى فقدان البصر. وقالت هيئة الأدوية الأسترالية إن على الأشخاص أن يستشيروا دائما الطبيب قبل أخذ أي دواء. وقالت هيئة الأدوية في أستراليا إنه بمجرد حدوث الوفاة أثناء استخدام الدواء فإن ذلك لا يثبت أن الدواء نفسه هو السبب المباشر للوفاة، وينصح الأطباء بالرجيم الغذائي والمشي السريع والتقليل من أكل السكريات والنشويات والعصائر والشربات، وكذلك التقليل من أكل الحلويات وتناول الشاي الأخضر. سيدني: أعلن رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن ترشيح سايمون إيرل عن العمال لدائرة ميراندا الانتخابية في الانتخابات النيابية القادمة. وقال مينز: إنني فخور بوجودي مع سايمون إيرل هذا الصباح لإعلان ترشحه عن دائرة ميراندا الانتخابية في انتخابات عام 2027. وأمضى سايمون حوالي 30 عاما في العيش والعمل وتربية أسرته في هذه المنطقة. إنه يعرف مجتمعه جيدا وسيكون صوتا محليا قويا للمنطقة. وبصفته معلما سابقا في مدرسة ابتدائية ومنقذا متطوعا ومديرا حاليا لجمعية توجيه العقول السليمة في أستراليا، وهي جمعية خيرية، فنحن على ثقة تامة بقيمه الراسخة، إنها أساس أي ممثل مجتمعي كفؤ. ويقول سايمون: لقد استمعت مطولا إلى المجتمع وأعلم تماما أهمية القضايا. أنا على استعداد للدفاع بكل قوة عن مجتمعي الذي أحبه لضمان حصول ميراندا على نصيبها العادل. ونعلم أن الناس يريدون من الحكومات التركيز على إنجازاتها الحالية لا على الانتخابات القادمة، وهذا حق لهم. لهذا السبب نفخر بما أنجزناه خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديد سقف لزيادة الإيجارات مرة واحدة سنويا، ولتطبيق حد أقصى للرسوم الأسبوعية وقدره $60، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال إصلاحات مثل وصف أدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وتوفير حبوب منع الحمل في الصيدليات، وإعادة المستشفيات الخاصة إلى القطاع العام، وخفض عدد الفصول الدراسية المدمجة والملغاة إلى النصف، وتقديم زيادات قياسية في رواتب المعلمين والممرضين والمسعفين ورجال الشرطة. ولا يزال هناك المزيد مما يجب أن نفعله، وأعتقد أن سايمون هو شخص يمكن أن يكون إضافة قيمة في هذا المسعى. وعندما نختار مرشحا نبحث عن أشخاص محليين أكفاء يهتمون بمجتمعهم، أشخاص يناضلون بكل ما أوتوا من قوة لتحسين حياة من حولهم، ونحن على ثقة بأن سايمون هو ذلك الشخص، وإنه إذا انتخب في الانتخابات النيابية القادمة فسيفعل ذلك بالضبط لأهالي ميراندا. كامبرا. تفكر الحكومة الأسترالية في خطة جديدة لترحيل الأشخاص المخالفين من أستراليا والذين قد انتهت مدة فيزتهم أو إقامتهم، وسيتم إرسال المزيد من ضباط الهجرة من أجل التدقيق على الناس المخالفين في كل أستراليا وخصوصا في أماكن العمل. وهناك آلاف الناس لا يزالون في أستراليا بالرغم من أن الفيزا لديهم منتهية الصلاحية، يعني مقيمين بشكل غير قانوني. وقال مسؤول كبير بالحكومة الأسترالية إن الخطة بدأت، لكنه أكد أنها ليست مثل ما يفعله ترامب في أمريكا، ولا يرى أن النموذج الأمريكي بالترحيل سيطبق في أستراليا. كامبرا. اعتقلت قوات الأمن اللبنانية شخص يبلغ من العمر 42 عاما يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية في لبنان، والمعتقل متهم بإدارة وتهريب المخدرات إلى أستراليا وبعض دول العالم، وتم اعتقال مجموعة من الأشخاص معه كذلك. وتمت عملية الاعتقال بعد طلب أستراليا من السلطات اللبنانية اعتقال الرجل عبر الانتربول. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن لبنان يعد من الدول الرائدة في مكافحة المجرمين، وأثنوا على جهود قوات الأمن اللبنانية وتعاون السلطات اللبنانية مع أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم وتداعيات الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري، كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز أن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء، نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء مسرور برزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره قال عرقجي إنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب برزاني، وأن على الأكراد التيقظ من عمليات لزرع الفتنة. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة أعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه، قال كوشنر لفوكس نيوز أنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خريطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها، قالت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. إذن نتابع بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يحسم بعد مصير المذكرة، وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
1: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
2: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
3: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
1: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
4: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
5: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
6: مذكرة التفاهم عدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى ما يثير الخلافات أن ندرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
1: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
7: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأ لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
1: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: نبدأ من واشنطن مع مراسلنا هناك نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين. إذن نتابع معك أصداء تصريحات ترامب في مجملها، لسيما عدم رغبته تمديد المهلة مع إيران.
8: علي، الانطباع السائد تعليقا على هذا الموقف الصريح والعلني من قبل الرئيس ترامب الذي يرفض التمديد هو أن البعض يعتقد هنا بأن احتواء الحرب الأمريكية الإيرانية دبلوماسيا قد ربما انتهى على الأقل في الظرف الحالي. لم يكتفي الرئيس ترامب فقط بالإعلان أنه لن يمدد لتطبيق هذه المذكرة التفاهم، بل خطابه ولهجته كان شديدين، بحيث أنه طلب من إيران الاستسلام، رفع الراية البيضاء. مباشرة بعد هذه المواقف وتحديدا رفض رئيس ترامب التمديد للمهلة، انعكست مباشرة على أسعار النفط. البرميل ارتفع بلا ما لا يقل عن 3 دولارات مباشرة بعد هذه المواقف الأمريكية. لم يقل فقط الرئيس ترامب موقفه من هذه المذكرة، بل طالب أيضا الإيرانيين بالقبول بالشروط الأمريكية. تحدث ضمنا بأن الشروط معروفة، وأن الذي يعطل التوصل إلى اتفاق هم الإيرانيون. عادة كما كان دائما يقول، المشكلة في النظام وانقسام النظام، ومن الذي يتخذ القرار من أجل المفاوضات. التطور اللافت عليه هو أن ربما، وهذا يظهر إلى حد ما التناقض وعدم تقاطع التصريحات الأمريكية، أن مفده الخاص إلى الشرق الأوسط كوشنر تحدث في مقابلة مع فوكس نيوز، ولكن مع الملاحظة أن تصريح كوشنر الذي سأتيه الآن جاء قبل أن يقرر رسميا الرئيس ترامب وقف العمل على الأقل وقف التمديد لهذه الاتفاقية. قال كوشنر بأن هناك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذهب إلى الحد القول بأن هناك بعض التقدم في هذه المحادثات، لكنه ذكر بأن الرئيس ترامب كأنه راضي بالوضع الحالي، لا سلم ولا حرب في هرمز، في مضيق هرمز، في هذه المواجهة العسكرية. وبالتالي كما قال الرئيس ترامب، يريد الآن يركز فقط
9: على ما وصفها بالإجراءات الاقتصادية التي يراهن عليها ترامب من أجل خنق النظام في طهران. بقيت الإشارة بأن كوشنر تحدث أيضا عن ما هي هذه الشروط التي يطالب بها الأمريكيون الإيرانيين لكي يتم التوافق على اتفاق ما. قال أولا على الإيرانيين أن يتخلوا نهائيا عن طموحاتهم النووية العسكرية، وقال أيضا أن يتوقفوا، والكلام له هنا، عن ترهيب المنطقة. بقيت الإشارة بأن لحد هذه اللحظة علي لم تعلق الجهات الرسمية الأمريكية عن بعض التقارير التي تكون قد وردت من طهران وتقول باختصار إن إيران ربما تصعد استراتيجيتها العسكرية وتغير منها كأن تقوم مثلا بعملية عسكرية. فقط أحد الجنرالات وهو كين، جاك كين، الذي قال وهو من الصقور والذي يطالب ترامب بضرب إيران بضربة قوية، قال نتوقع أن تقوم إيران بمثل هذه العملية مستغلة قرب الانتخابات، انتخابات نوفمبر لتجديد نصف أعضاء الكونغرس. ولكن أذكر فقط بأن الرئيس الأمريكي كان قبل تقريبا 10 أيام هدد إيران أيضا عندما قال إيران إذا أقدمت على أي خطوة عسكرية فستلقى منا الرد العنيف. علي،
0: شكرا لك. من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. وللتعليق مشاهدين حول كل هذه التطورات معنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور حسين. من منظور إيراني في تقديرك كيف سيجري التعامل مع حالة اللا حرب واللا مفاوضات، لسيما مع طرح ترامب لورقة الضغط الاقتصادي بالإضافة إلى رفعه لسقف المطالب والشروط؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن عدم حسم الأمور والاستمرار في حالة اللا حرب واللا سلم هي قد لا تكون مثالية لا لإيران ولا لأمريكا، ولكن هي تعكس المأزق الحقيقي للخيار العسكري الأمريكي. التركيز على الموضوع الاقتصادي هو يعني بشكل أو بآخر يؤكد هذا الموضوع أن هناك مأزقا أمريكيا في الجانب العسكري. موضوع الآخر يعني هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا. صحيح أن أمريكا تحت ضغط كبير خاصة مع استحقاق الانتخابات، إيران أيضا تحت ضغط كبير بسبب يعني الظروف الاقتصادية الداخلية في داخل إيران.
0: هذا من جهة، لكن ترامب وكذلك وزير الخزانة هددا باتخاذ هذه الإجراءات الاقتصادية التي وصفت بالقوية. ما أوراق إيران في تقديرك للتعامل مع هذا الضغط الكبير كما يوصف؟
10: يعني أن تمارس أمريكا ضغطا على إيران من طرف واحد وأن تسكت إيران طبيعي، لا هذا غير مطروح. هل إيران تمتلك خيارات؟ نعم، إيران تقول أن الحصار البحري الأمريكي وجريمة حرب لأنها عقوبات جماعية ضد إيران، وهي مناقضة للمعاهدة الرابعة في جنيف. ومن هنا ما يطرح إيرانيا من أن استراتيجية إيران يمكن أن تتغير من الدفاع إلى الهجوم، هذا معناه أن إيران تقوم باستهداف القطاع البحرية التي تقوم بجريمة العقوبات الجماعية ضد إيران في المحيط الهندي، وهذا يمكن أن يعقد الأمور بشكل أكبر.
0: واضح. دعنا نشرك سيد جيمس في هذا النقاش، وهنا أطرح عليك ما نقله مراسلنا قبل لحظات عن كوشنر بأن هناك محاولات وفق قوله أو محادثات عفوا مع إيران، وهناك بعض التقدم حسب وصفه لفوكس نيوز من جهة، ومن جهة أخرى ترامب يتحدث عن عدم وجود جدول زمني وعدم وجود رغبة أصلا لتمديد هذه المهلة. كيف تفسر هذا التناقض الرسمي الأمريكي؟
11: لا أعتقد أن هناك تناقض ما بين الأمرين، هناك محادثات جارية من أجل الوصول إلى اتفاق. ما يقصده رئيس ترامب هو ربما أن أمريكا ليست في عجلة من أمرها من أجل الوصول إلى اتفاق، وأعتقد أن ما تقوم به إيران حاليا لا يؤثر على قرارات رئيس ترامب. في المرحلة الراهنة تم اتخاذ إجراءات عقابية اقتصادية ضد إيران، وهي تؤتي أكلها، وهذا لا يسمح لإيران بتصدير نفطها، ويجعل إيران تعاني من مظاهر الانهيار الاقتصادي. ما يقصده الرئيس بنهاية المطاف هو أنه إذا ما أرادت إيران الاستمرار في هذه المعاناة فهذا يعود لهم، لكن الوصول لاتفاق هو شيء بالتأكيد مفضل.
0: طيب عمليا سيد جيمس، هنا تصريحات أو لهجة ترامب التي رفع سقفها في التصعيد إلى درجة مطالبته إيران ب يعني الاستسلام ورفع الراية البيضاء، في رأيك هل تهدف، خصوصا مع الضغط الاقتصادي المرتقب حسب المعلن، هل تهدف كل هذه الأمور إلى انتزاع تنازل من إيران، أم لتبرير تصعيد ربما مقبل يرقى إلى العسكري؟
11: نعم، هذا جزء من هذه القضية. رئيس دونالد ترامب ما زال يتوفر على الخيار العسكري، لكنه لا يريد استخدامه، وهو يفضل استخدام العقوبات الاقتصادية. وكما قال وزير الخزانة الأمريكي أنه بالإمكان استخدام المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران كتجميد النظام المصرفي والمالي في إيران، إلى جانب تجميد المزيد من الأرصدة الإيرانية في الخارج، وضع اليد على العملات المشفرة التابعة لإيران، وهذا في مسعى لإقناع إيران من أجل الذهاب إلى المفاوضات. رئيس ترامب ليس مهتما بتصعيد عسكري، بل إيران هي مهتمة الآن بهذا الخيار لأنها تريد أن ترفع هذه العقوبة بالقوة.
0: أنقل هذه الفكرة الأخيرة إلى سيد حسين، لماذا قد تهتم إيران في هذا التوقيت إلى خيار التصعيد العسكري؟
10: يعني إيران تقول أن هذا الخيار مطروح، ليس هناك من يطرح هذا الموضوع كأولوية، ولكن واضح أن إذا اضطرت إيران يمكن أن تذهب إلى هذا الخيار. يعني الضيف الكريم يقول أنه ترامب لا يرغب في الذهاب إلى الخيار العسكري، هو ذهب إلى 40 يوم من الخيار العسكري وذهب بعده إلى 13 يوم، ويعني كيف يستوي هذا الكلام؟ لا، أنه ترامب فشل في الخيار العسكري وأراد تحقيق أهداف معينة وطرحها ولم تتحقق واحدة منها، لا بل هو لم يحقق الأهداف، خسر مضيق هرمز إضافة إلى ذلك، ذهب إلى جولة جديدة لاقتحام مضيق هرمز وفتحه وفشل في ذلك أيضا. من هنا عدم ذهاب الرئيس ترامب إلى الخيار العسكري هو ليس لأنه حمامة سلام، لا لا، لأن الخيار العسكري لم يصل إلى نتيجة تذكر. الموضوع الآخر أن استعمال الضغوط الاقتصادية، أولا يعني الضغوط الاقتصادية ما تصوره أمريكا هو مبالغ فيه كثيرا. يعني ترامب نفسه قال في عام 2018 أن العقوبات القصوى التي سيفرضها على إيران سيجعل إيران تستسلم خلال شهرين. الآن 8 سنوات مضت من هذا التاريخ وإيران لم تستسلم. يعني هذه التصورات الأمريكية والعنتريات التي تطرح ليست بالضرورة هي حقيقة، لا هي نعم تمنيات أمريكية ولكن لن تتحقق على أرض الواقع. ولكن إيران إذا ما اضطرت للدفاع عن شعبها لن تتوانى في ضرب القطع البحرية الأمريكية، وهي قادرة على ذلك وأمريكا تعلم ذلك، لأن إيران ضربت حاملات الطائرات وضربت المدمرات الأمريكية، وتم الآن أدخلت أسلحة جديدة فرد صوتية تزيد سرعتها عن 15 ماخ، وهي تستطيع ضرب كل الأهداف من دون أن تستطيع صواريخ أمريكا تاد وباتريوت مواجهتها بشكل كامل، غير ممكن مواجهة هذه الصواريخ. ومن هنا يعني موضوع المفاوضات هو الطريق الوحيد للوصول إلى نتيجة بين الطرفين.
0: طيب، وعلى هذا الأساس سيد جيمس، على اعتبار أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتسوية، في تقديرك يعني وفي ظل عدم رغبة ترامب لرغبته للخيار العسكري، ما الذي تستطيع واشنطن أو ترامب على وجه الخصوص تقديمه لإيران بحيث لا يعتبر تنازلا؟
11: لا أعتقد أنه يمكن أن ننظر إلى القضية على أنها تنازل. المهم هو الوصول إلى اتفاق وإلى صفقة. يمكن لإيران أن تقوم بخطوات من جانبها كتخلي عن برنامج النووي، فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تعمل على رفع الحصار على إيران. أعتقد ينبغي أن تكون خطوات من الطرفين من أجل الوصول إلى الصفقة. الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة لكل هذه الخيارات من أجل الذهاب نحو السلام، لكن إيران كانت دوما تقدم مجموعة من المطالب الغير عقلانية وتقول بأنه على أمريكا أن ترفع الحصار وسيتم التفاوض الحديث لاحقا. بالتالي ينبغي لإيران أن تبدي اهتماما باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق يرضي الطرفين. بالتالي لا يمكن أن نختزل هذه المسألة على أنها تنازلت محضة.
0: نعم. طيب سيد حسين، هنا ما الذي بإمكان إيران أو إيران ترغب في تقديمه في خلال هذه المرحلة، خصوصا بعد انتهاء هذه المهلة، الدخول في مفاوضات جديدة، إكمال مذكرة التفاهم، ما الذي تريده إيران بالضبط؟
10: شوف، الآن أولوية أمريكا هو فتح مضيق هرمز، وإيران الآن أنجزت اتفاقا مع عمان وهناك إمكانية لفتح مضيق هرمز، ولكن لا يمكن لإيران أن تفتح مضيق هرمز من طرف واحد. يعني مذكرة التفاهم كانت تقول أن تقوم إيران بفتح مسارات آمنة في مضيق هرمز وتنزع الألغام، في المقابل أن تقوم أمريكا بثلاثة أمور: الأمر الأول ترفع الحصار، الأمر الثاني تجمد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية وكذلك صادرات المشتقات والبتروكيماويات، والموضوع الثالث هو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. من وجهة نظر إيران 12 مليار دولار، أمريكا كانت تطرح 3 مليار دولار. الآن الاتفاق بين إيران وعمان منجز،
0: لكنه لم يعلن بعد
10: مذكرة التفاهم. لا ليس مهما
0: يجري الحديث باستمرار عن تقدم وعن أمور إيجابية بينهم، لكن لم يكشف بعد.
10: الاتفاق منجز، ولكن إيران تقول فتح مضيق هرمز يجب أن يتم ضمن إطار، والإطار كان هو مذكرة تفاهم. أمريكا قالت، يعني ترامب قال أنه خرج من مذكرة تفاهم. الآن الكرة في الملعب الأمريكي أن تعلن عودتها إلى مذكرة تفاهم، ومن هنا يمكن فتح مضيق هرمز أولا، وما يجب على أمريكا أن تقوم به، وإذا ما تم تجاوز هذه العقدة الذهاب إلى الموضوع الثاني وهو الموضوع النووي.
0: نعم، واضح.
10: وكذلك موضوع العقوبات ضد إيران والأموال المجمدة، باقي الأموال المجمدة الإيرانية. ولكن لحد الآن أمريكا لم تعلن العودة إلى مذكرة التفاهم.
0: نعم.
10: يعني الوسيط الباكستاني عندما جاء إلى إيران وقال أن أمريكا مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار، إيران قالت تمديد وقف لإطلاق النار مؤقت غير مقبول. أساسا مذكرة التفاهم في بندها الأول قائمة على إجراءات تبدأ بوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.
0: واضح، وصلت الفكرة تماما.
10: أنه وقف إطلاق النار مؤقت أنه استئناف الحرب فيما بعد.
0: على المقاطعة سيد حسين حتى نسمع الرأي الأمريكي حسب وجهة نظر سيد جيمس، في تقديرك مذكرة التفاهم سيجري إكمالها، الخوض في النقاط الجدلية فيها، أم هناك باب لمفاوضات جديدة سيفتح؟ ما السيناريو الأقرب؟
12: في الواقع انتهى السقف الزمني لهذه المذكرة، والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد رأت بأن هذه المذكرة بات بالانهيار عندما انطلقت إيران بعد هذه المذكرة وبدأ باستهداف السفن، وأن قلعت المذكرة الآن انتهت، وأمريكا بالتأكيد لن تحترم أي اتفاق ما بين إيران وعمان ولن يفعل ذلك أي بلد.
0: والسبب باختصار لو سمحت، سبب عدم احترام واشنطن لاتفاق عمان وإيران باختصار في كلمتين.
12: هذا اتفاق ثنائي وليس له أي طابع دولي. الولايات المتحدة الأمريكية ستؤيد أي اتفاق يحترم القانون البحار الدولي.
0: وصلت الفكرة تماما. جيمس روبينز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، عذر عن المقاطعة، وكذلك الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. في ملف التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن القطاع. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خريطة الطريق فرصة. وللتعليق حول هذه التطورات معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بشؤون الاستراتيجية، وانضم إلينا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور محمد هلسة. فلسطينيا، كيف ينظر إلى ما جاء في لقاء نتنياهو من جهة وكوشنر من مخرجات معلنة، وبين ما هو في الأصل مكتوب في خارطة الطريق؟
13: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. فلسطينيا هنالك حالة من التوجس والقلق، خاصة بعد أن بدأ بأن ميلادينوف يتعاطى إيجابا مع الشروط الإسرائيلية، وكأنه انقلب على البنود الواردة في المسودة، وتحديدا تلك المرتبطة بالتزامن والتدرج فيما يتعلق بنزع السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي. ثم ذهب إلى تبني الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بضرورة نزع السلاح كاملا، وهذا يعني معناه نسف لكل المسودة، ويضع مرة أخرى الكرة في ملعب الوسطاء وحماس، ويطالب حماس بتقديم تنازلات جديدة، وكأنه مرة أخرى سيدخلنا في دوامة مفاوضات وجولات جديدة، ويمنح نتنياهو مزيد من الوقت لي يعني يرحل سقوف اعتداءاته وسيطرته العسكرية وانتهاكاته المتكررة يعني لحياة الناس ولكرامة الناس في القطاع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وواضح اليوم أيضا من مجمل ما جرى ومع وجود التباس كبير جدا في المعلومات التي تصل أن في الجوهر لا يعني تحرك إيجابي يفضي في نهاية المطاف إلى أن تقدم إسرائيل شيئا. يعني إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب هي تستمر في السيطرة العسكرية على الأرض، فيما يتعلق بحرية العمل العسكري بدأ وكأن المفردات المستخدمة تسمح لإسرائيل أيضا بأن تختلق هذه الذريعة وتلك، وليس من طرف ناظم يفسر قصة التهديدات والمخاطر التي قد تعتبرها إسرائيل ذريعة لشن هجوم هنا أو هناك أو اغتيال هنا أو هناك. وبالتالي يعني هذه كلها ألغام في الطريق للوصول في نهاية المطاف إلى إلزام إسرائيل بالتزاماتها، فيما الجوانب التي منحت إسرائيل فيها هامشا للتحرك تحديدا الولايات المتحدة وفيما يتعلق بالقطاع والظروف القائمة فيه هي الجوانب الشكلية التي لا تلامس يعني عصب حياة الناس ووجع الناس والكارثة التي يعيشها أهل القطاع. الناس بحاجة إلى أن توقف المقتلة
0: عبر وقف الاعتداءات ثم أيضا تنسحب الخبير في الشؤون الإسرائيلية. هل ما جرى تضمينه بين كوشنر ونتنياهو هو يتناغم مع ما جرى الاتفاق عليه أم هناك جديد فيه؟
13: هو إن قسنا بما جاء في المسودة عمليا نتنياهو قال بأنه يرفضها كاملة، ولذلك لا يمكن القول بأن ما جرى التوافق عليه مع كوشنر يتطابق مع ما ورد في المسودة، لأنه نتنياهو أعلن رفضه لها. وبالتالي اليوم يعني على الأقل وفق ما رشح هنالك تبني إلى درجة كبيرة جدا من كوشنر للشروط الإسرائيلية. مرة أخرى هامش الحركة فيما يتعلق ب مجلس السلام وفيما يتعلق باللجنة الإدارية وفيما يتعلق بقوة السلام هو هامش ضئيل جدا، لا يتعلق بجوهر ما تطالب به حماس ويطالب به الشعب الفلسطيني في القطاع ويطالب به فصائل المقاومة ويطالب به الوسطاء، وهو انسحاب إسرائيلي إلى يعني خارج المنطقة الصفراء خارج المنطقة الأمنية وأيضا وقف الاغتيالات. هذا يشكل جوهر أساسي تصر عليه الأطراف الفلسطينية تصر عليه حماس. واضح جدا بأن نتنياهو يصر على هذه القضية فيما يعني هو يحاول أن يبدي مرورة في قضايا أخرى شكلية جدا.
0: نعم، لنسمع رأي سيد إبراهيم المدهون حول الخيارات المتاحة الآن أمام حركة حماس والفصائل، خصوصا بعد المباحثات بينهم بشأن ما تم في لقاء القاهرة، وكذلك بعد ما خرج به كوشنر مع نتنياهو.
14: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أعتقد أن الخيار الأبرز الآن لدى حماس والفصائل الفلسطينية هو التمسك بالاتفاق، وهو العمل على تحشيد القوى الإقليمية والدولية والوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يريد الاستقرار من أجل إنجاح هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو الفرصة ليس فقط لحماس ولا للفصائل الفلسطينية ولا حتى للشعب الفلسطيني فقط، بل للمنطقة. اليوم نحن على مفترق طرق، إما أن ننجح هذا الاتفاق ويكون خطوة نحو الاستقرار، أو أننا أمام فوضى عارمة يريدها الاحتلال الإسرائيلي لا تهدد الفلسطينيين فقط، بل تهدد الأمن القومي المصري وتهدد الأمن القومي العربي. ولهذا كان الموقف العربي والموقف المصري خصوصا وحاسما أنهم يريدون العمل على هذا الاتفاق، وكان دور كبير للوسطاء قطر وتركيا ومصر من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإقناعها بأخذ دور من أجل إنجاح هذا الاتفاق. وعم حضور كوشنير إلى القاهرة واللقاء بالرئيس السيسي ثم اللقاء بقيادة حركة حماس، وكان اللقاء بعتقد أنه يعني فيه نوع من أنواع التفاهم، وهناك رسائل قالها كوشنير تعهد فيها ضمنيا على إنجاح هذا الاتفاق ومحاولة إقناع الاحتلال الإسرائيلي، وإن هو يريد أن يعني يبرر المماطلة الإسرائيلية بسبب يعني الدعاية الانتخابية أو بسبب الانتخابات القادمة الإسرائيلية، لكن حماس لم تقبل هذا العذر، هذا عذر أقبح من ذنب. إن كان نتنياهو يخاف على صناديق الاقتراع ويخاف على حياته السياسية، فهناك 2 مليون حياة في غزة مهددين بالقتل والتشريد والمعاناة أمام هذا العدوان. ولهذا أنا أعتقد أن من العدالة ومن الإنسانية البسيطة أن نحمي هؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلون بدم بارد ومسمع من العالم.
0: نعم، كيف يمكن لحركة حماس سيد إبراهيم أن توازن ما بين التمسك كما قلت قبل قليل بالاتفاق، وما بين الأولويات التي تتغير من طرف إسرائيل كما يقال؟
14: هو الآن إسرائيل باتت الأضعف في المعادلة، خصوصا أنها حشرت في الزاوية ولم تستطع أن تراوغ أمام الوسطاء أولا، أمام مجلس السلام استثني من الدنوب، وأمام الولايات المتحدة الأمريكية والرأي العام الدولي. اليوم الجميع بات مدرك، وهذا ما تم الحديث للعلم كما سمعت خلال الجلسة مع كوشنير، قال حماس وإسرائيل لا يثقون بعضهم ببعض، فقالت له حركة حماس ولكن هناك فرق، أن حماس وافقت على الاتفاق، وافقت على الخطة، وإسرائيل لم توافق اليوم. وهذا حقيقة يعني قبله الجميع بما فيه الوفد الأمريكي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام معضلة الآن، رفض إسرائيلي وقبول فلسطيني، أمامهم أمرين، إما أن يستمروا في هذا الاتفاق ويحاولوا أن يضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي لقبوله كما قبله الطرف الفلسطيني، وإما أن يرفضوا، وهنا سنكون أمام أزمة جديدة ليس للفلسطينيين بقدر ما هي للسياسة الأمريكية في المنطقة وللاستقرار العربي في المنطقة. ولهذا أنا أعتقد أن الجميع اليوم يجب أن يتحمل مسؤوليات، ويجب عدم ترك هذه الحكومة المتطرفة والموغلة بالتطرف والتي باتت تعيش على الحروب والصراعات والقتل والتدمير. نعم. وباتت تتخلى أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع عن أبسط القيم الإنسانية المتعارف عليها دوليا.
0: دكتور محمد، في تقديرك مبدأ التنازل أو التزامن عفوا في ملف السلاح، وكذلك مصير هذا الملف الشائك والمرتبط سابقا أو في أصل النصوص بانسحاب إسرائيل، كيف فسره إعلان نتنياهو مع كوشنر ومجلس السلام؟
15: نكتفي بهذا القدر نقلا عن قناة الجزيرة القطرية، ونعود إلى استوديوهاتنا في لاكمبا. نحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة، ابقوا معنا.

0: أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله تعالى وقدره، ننعي إليكم وفاة المرحوم بإذن الله تعالى محمد ياسر الحصري رحمه الله، الذي وافته المنية في دمشق، ينعاه شقيقه في أستراليا عامر الحصري، وأبناء أخيه معاذ وملاز ومجد الحصري، وأقاربه في أستراليا الحاج عزام ديب وأحمد فراس النابلسي، كما ينعاه شقيقاه في دمشق أحمد زهر الحصري ومحمد باسم الحصري وسائر أفراد العائلة والأهل والأقارب. هذا وتقبل التعازي في أستراليا في مسجد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك يوم الخميس الموافق في 20 من شهر آب أغسطس عقب صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.